0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو

0: قادرا فمي الكثير الأخوامر دون زاب أخوانا
1: فمي الكثير الأخوامر دون زاب أخوانا
0: كومل بن لمز جوتا درو درو انتا
1: فاقين
0: كومل بن لمز جوتا درو درو انتا فاقين باش كراو نهاني قفتو رفتار تان
1: ساقين
0: باش كراو نهاني قفتو رفتار تان ساقين بان دروا بان جي بيجاج بي طليب ورا ديرن بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانا
1: بميل كثير الأخوة بدون
0: زاب وين ليش السون دجيهمو كاريكا اغادا با ليش السون دجيهمو كاريكا اغادا با وريا بن لكاتي قوي امادو دز بكار با وريا بن لكاتي قوي امادو دز بكار بن
1: بندر وابن جي بيجاد في دلي برادير بميل كثير الاخوة بدون زاب وين
0: بميل كثير الأخوة بدون زاب وين

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح

0: بحمده يقول ذلك 100 مرة إذا أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: اللهم صل وسلم.

0: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشي لم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشيته امروفا وده شاكي بو نستي وده قناه بو سريته وده درجه هر برزي پيده بخشته درود و صلوات وده كات كسلام وسلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قول ربا پیغمبر فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسي لأمتك صلواتك بو بن يريمن ده صلواتي خمي پیبرش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسي السلام يكد بو بن يريمن دجا سلامی خومی پیغمبر می پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنی منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سر جم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثير فرمي أخواني قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرني عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواهي دسا كوي وكويش لها والله تي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب ذبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأيتها وانا كانت درود الصلوات في غمر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي مولا كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راون رقي في نادي بشي تسروا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني ساتوشيص لوانا كاني تفسير قرآن بيروز بيما وخزمتان بان بستي رضا من دي خواهي قول وهي وادان ايوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله خوش شويستان وكل وانا راب رجل خزمة دوات بيروزة دابوين كقوتمان او آتا سبب نزولك او مفرزة بو كابيان صوصا من نار دي بقيادي عبد الله كرزاحش لبو اوي كوا مراقبي قافلي قريش بكا كتي اوان باجتهادش خاطئ چون دستیان بسر قافله کدا گرتون چند کسی چیان لیکوشتن و چند کسی چیان بدیل لیگرتن ایتر شک و گمان شان آخر روشی جماد الاخره یا خود داخلی مانجی رزب وینی که لاشور الحرومه به هر حال ایتر پیان صوصان فرموی امن امن پیان نکرد بون کوا قتال بکن لو مفرزه و لو کار مهمه کوا لبو او انگوم نارد بو به هر حال پرسیار لپیغمبر کن صلی اللہ علیه وسلم کوا حکم قتال لأشهر الحرم تیا خواهی گرده فرمی پیان بله قل قتال فيه كبير بله قتال کردن لو مانگ دا گوره لمانجی أشهر الحرم لمانگ کان أشهر الحرم گوره بلام اوی اوانج دی کن باوی که کسب لسر رگای خواهی گرده دانین و هر وها کفر بخواده کن و هر وها کسب لسر رگای مسجد الحرام دادن اینو کفر دکن لنا مسجد الحرام و هر وها بدرهنانی خلق که لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و لصحابه کن لو جگا پیروزی گورتر لای خواهی گور سبحانه تعالی لشر کردن لأشهر الحرم والفتنة اکبر من القتل و هر وها زخد کردن لسر مسلمانان و تعذیب دانیان بنیازی اوی کوا توش شرک بینوا لا إخوائي قورك قورتر لقتلوا لكشتان ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا بردواما قتالتان لقلدكا بنيازي أو إبقانا ونتيزي كوا أنقو باشي ما كانوا لدينك تانوا هل قرينوا أقر بتوانا حتى إرما باسكروا أبزا إخوائي قورتر فنبو ومن يرتدد منكم عن دينه فيامت وهو كافر هر يقلنقو أبزا إخوائي قورتر خطاب لقل إيما دكا هر يقلنقو يرتدد منكم عن دينه هل قريت ولا دينك بشمام بيتوا فيموت وهو كافر إتر بشمام بيتوا لدينك بكافري بمري بشمام بيتوا لدينك بكافري بمري فأولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة أو لنتيجة أو كسا كارو كردو ساكاني ككرديتي هموي بطال دبيتوا لدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار وانا منها ودمي آقر خوابنا من دا هم فيها خالدون اوان هتا تداد منين اخوة پنامان ده بالي خوش يوستان اذا خواهي قد فرمي وما يرتدد منكم عن ديني يرتدد ترددي هي يعني مرتد بيتو برام يرتدد يعني ملاحظة كي لفظك تي تدايا هاتنا بيشو تندواوي تدايا وما يرتدد كواتا او كسل اصل ودانا مزلالنا واسلام ده دیتنو پشیمان دبیتو دیتنو پشیمان دبیتو اصلا لکسانی چی دامزراونی اوانن پشیمان دبنو سبحان الله ایتر و من یرتدد منکم عن دینهی هر کس اگ مرتد بیتو لنگو لدینکیو حل گررتو فیموت و هو کاف لسر اوش بمری با کفر و بمری او زاده بیتا مای اوی کوا حبیط دعمال فی دنیا و الاخره کارو کردو کانی با طالب تو لنو لآخرت تالی ردا و کزانان دفرمون کسی مرتد بی پاشان دیسان مسلمان بی تو پیش اوی بمری او به نسبت وی او آتا زیب زینابی او کسانی که واکارو کرده که هم بطال بی تو ببتا هاو دمی زهنم نه مادم پشیمان با توبه کرد خواهی گور توبه لی قبول دکا خواهی گور توبه لی قبول دکا بلام او کسی که پشیمان بی تو لدینکیو بکافریش دمری او وعیدو او هرشیل با او کسی لوی زانان دفرمون اگر کسی
مرتد بو لدينكي پیش او مرتد بي او كارو كردواني كا كرديتي لبون مونا حجي كرديا كوا ركني كلا اركان كان كوا يكزار واجب بيكي مرتد بو بلان پاشان ديسان پشمان بو مسلمان بو آدبي ديسان حجي انزام بدات وطبعا خلاف لبين علماء ها هندك دا علماء دا مرتد بوني همو كردو كان بطالبو هندك دا النخر مادام پشمان بو پیش او بمري كردو تاك كان لو حسابا لو پیش ناك زارش كحزب كاتو بهر حال او وعيد او هر شيخ واي يقول او كسانك مرتد بو نو بردوامي شل مرتد بو حتى بكافر دمرن او او كسانن كوا كارو كردو كان لدنيا ولا قيام بطال دبيتو بل لا قيام دو معلومه كوا طبعا حبيطات بمعنى بطال بو نو لا احباط هات يا حباط او كوا نخوشك كتوش حشتر ديك هات كوا خوادني شي زور دخوا ايتر ده فلمي واستور ده باستور ده كظاهر انت ما شايف وزن قلوب بلا ونت لنتيجه ده ده تقيو ديكوجي او نخوشيه يترحب طد اعمالهم بو معنايده كشرعا يعني كدو كاي بطال ده بتو اجر زوريج بي ظاهرا خلشي واتي بقى كدو شي زورا بلام خوي جورا لنتيجه ده وكو حشتك ظاهرا بقلوب ده لنتيجه ده ديكوجي لنتيجه ده كار كردو كاني ما دام كفري بدو داهات همي بطال دبيتو خو پناماندا او زلي ده في الدنيا والاخره وكوت ما الاخره ده وديار كار كردوي مشركان كسي كا مسلمان بو پاشان كافر بويتوا او كار كردوي كله فتره مسلمانيتي كرديتي ما دام لسر كفر مرديا هر همي بطال دبيتو قديمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا وكل سورة الفرقان هذا فرمي كواتا برشو بلاو دبيتوا هيتس قدر قيمتي لا إخوة يقولنا من اللوية زور مهيمة كردوي تساق مهيمة بلام لوش مهيمة بارز قائل لسربكي هتا وكل سري دمري لوية إخوة يقول فرمي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بيه نيتن أو حسنة لقى خوي بيه هتا وكو دقاتا مردن لقى خوي بيه نيتا قيامته أدي أقر كابر حسني كرديا بلام دابرا بكفر دابرا كواتا لو حالتي لم يأتي به إلى القيامة خو أبنا من دام بلكو كردوا كم بطال دبتو أولا قيامة أدي لدنيا كو بطال دبتو لدنيا إيش أو كارو كردواني كرديتي هموي بطال دبيتوا هموي بطال دبيتوا كبكافري دمريتن بوي كوا أو حرمتي كلمو مسلمان دادن ري للشريعة إسلام لبوي دانان دري لو حالتي كاتك مرتد بيتوا احكام مسلمانان بسر دانات سبيندري كاتك ودمري لم لا وكم مسلمانان ناشريتو كفنا كريتنو نويجي لسرنا كريو لا قبرستان مسلمانان ناشريتو وميراتي شي ناجيري اوش مساله خلاف بين علماء بلام هيت حق وحقوق شي لقى المسلمانان نامينه ولا دنياش دا كذا وكان هو بطالة توخو أبنا من دا هر أوانيش ياراني آقر كهاو دم دبن لقل آقر هم فيها خالدون حتى تدا دمينين وخو أبنا من دا لدواء يخوى يقول فرمي إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم خوى يقول دفن او كسان كإيمان يعني هنا وهرها او كسان هزلت يعني كدو جهاد يعني كد لبينا يخوا اوانا رجاء برحمة خواي قولها خواي قولج غفور رحمة ديارة عين سبب نزول او آتش علاقي بآت بيشوتر هي وكل رواتك ابو داود هنا يتوا رحمة خواي لبلا انسي كري مالك خواي لرازي بدفرمي في غمصة وسلم عفوا او رواتيك وابن ابي حاتم بسندش حسن لجندبي كري عبد الله هنا يتوا تفرمي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهتا وبعث عليهم عبد الله بن جحش أو باسي أو حادثي كاكوكو باس ماكر كابين صلى الله عليه وسلم مجموعيش روانكر بقيادي عبد الله كوري جحش وابو أوي رويدا كرويدا فقال بعض المشركين إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر أقا قناحيان نقاتي لو كردويكا كرديتيان بالتأكيد خو أجر باداشيان لونانوس ليه فأنزل الله عز وجل إن الذين آمنوا كواتا وآتر سرهند دابزي بلا أو مجموعة بقيادة عبد الله كوريزاح اجتهاد يانكر بلام خطأ يانكر إتر أوانا كسان كان إيمان دار هجرة جهاد يانكر للبناء يخوي قول سبحانه وتعالى أنا رجاء برحمة خوي قول هي
لبروي اوان فعلا واتي جيشتن لنسرا وكي في اغمار صلى الله عليه وسلم كواد دس بسر قافلة كذا أبوين مع العلم وانا بو والله هم خطأ يانكر سهو يانكر وواتي جيشت من او جماد الاخرين نيانزان او رزبة ايتر بلام لا أصلي إيش كان كم إيمان دارنو هجرة جهاديان كذي أهنا الرجاء برحمة الله يقول هي سبحانه وتعالى أو زلير ده بعمل برك بورتر باس يمكن آتك إن الذين آمنوا كباس ماكر إيمان دار كوا أوانك إيمانيا هنا نج مجرد تصديق وكمرجع كباس إذا كان خير إيمان بتعريف أهل السنة وجماعة أو كوا سلفي أو أمة لسرينا او تصديقية او برازانيني دين اخوابي اذا قلت لي ايمان لكاتك ذات سيلة قال الاذعان والقبول همو اوشتاني لقرآن سناهاتي قبول يانو اذعان اشتان لبو هيم ملكسن او ايمانا نك تصديقتي مطلق بس براستي بزاني نا اقل نا ابو طالب اش ديني پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديني اسلام في رازبو بلام امادن ابو ملكس بي لبوي كواتا ايمان أو تصديقية كوال دواي أو تصديقات سدي الإذعان والقبول همو أوشتاني قبول بي كلا أخوة يقولوا هاتي سبحانه وتعالى وهروها ملكسيج بي لبوي كوات أواني كوا بالتأكيد إيمان دارا أو كساني كوا هزرتو زهادي شيان كري طبعا إيمان دار همو أوشتاني دقريتا وكوا أخوة يقولوا سبحانه وتعالى فرمان كرديا بي إيمان بينو وهروها بي داوستي كان إيمان بلام لبر أهمية قزي كلي دا هزرتو زهادي بجودا باسكر وكل السندين جاء إن الذين آمنوا وعملوا صالح ليرا كعلاقي مسألة كي وقت ما بأذكر يشتره بتايبتين نوع عمل صالح كان هزلت وزهاد يانكر هزلت وزهاد إتر هزلت يانكر ديار هزلت إيش دو زوري هي هزلت إيش عام بمفهوم إيش عام هزلت إيش خاص هزلت خاصة كأوي كتايبتك ككسك لولاتك ولا زيجاك ده زيك وا حكم إسلام تدا زيب زيناك ليه لكاتك ده زيجاك شيء ترها كوا حكم إسلام تدا زيب زيناك دار الإسلام دار الحرب نية لو حالتي دار الحرب بزيد لي لبيناوي إخوة دسيه زردك وكو صحابة كان في نصوص كمكان بزيهش لبو مدينة كوا دار الإسلام بو أو بمعنى تايبة كيتي كوا فعلا زور زور شتيشي جرنجا ومعنى عام كشي ديار هجرت أويك وأن تهجر ما نهى الله عنه ورسوله أن تهجر ما نهى الله عنه ورسوله أوش تاني كوا خواي قول سبحانه وتعالى بيغمبر كي صلى الله عليه وسلم نهيان ليك ديا هزري بكي واتلناو معصية دربتي بلو طاعة أو بمفهوم عام كي كوا بيست أو هزريش بكري وباشان اجدفن مواجاهدوا في سبيل الله أواني كوا إيمانيان هنا هجرتيان وجهاديان كل بينا يخوي جورا سبحانه وتعالى وجاهدوا في سبيل الله جهاد ديارا لجهد وهاتيا وتجهد تشيشان لبينا يخوي جورا جهد تشيشان مانديبون لبينا يخوي جورا طبعا أيشان بمفهوم تايبت ومفهوم عام هاتيا بمفهوم تايبت الجهاد في سبيل الله القتال في سبيل الله وكو مفهوم لفظ قتال ليرو لسندين آتكا هاتية كواتا جهاد كردل لبناء خواهي قورا واتا قتال لبناء خواهي قورا أو بتايبتي وبقشتيش جهاد كردن بذل الجهد في سبيل نصرة دين الله ما ديبون جهد چشان لبناء سرخصن دين خواهي قورا ببالغي او حديثي كوا أبو داود روايات كري أنس كريمالي دجرت خواهي رازي بكوا بيان صلصن دفنمي جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم جهاد لقى المشركة كان بكان لبيناوي سرخصني ديني خواهي قولا بمالتان بنفس روح ودلو جانتان وبزمانتان كواتا دعوة كردن بإنفاق ببخشين يعني جهاد كردن ببخشين لبيناوي بخشين لبيناوي خواهي قولا جهاد لقى النفسي خودك أو نفسه في خوشة بيقريو بلاهم أتو لبيناوي خواهي بخشي أبز زهاد كردن بجان وروحه مبابلين بلا شو بدني خود لبيناي خواي جورا وكو قتالك وهروها زهاد كردن بزمان ويكوا دعوي بيب كي لبيناي خواي جورا سبحانه وتعالى لو يقول من زهاد عمترة لقتال قتال بشك لزهاد عمترة زهاد جهد بتشيشي لبيناي خواي جورا سبحانه وتعالى أولئك يرجون رحمة الله آوانا رزايا برحمة خواي جورا هيا أوانا رجايا برحمة خواي قولها كواتا رجاء
بشك ياخذ عبادتك لعبادات كان قلبي كبيست هرهم ما لبين خوف ورجاء بترسين لعذاب خوي يقول رجاش مع برحمه خوي يقول هبي ايت الرجاء برحمه خوي يقول كسانك لو اني وات يبقن كوا هرشي دك يبك ورجاش برحمه خوي يقول نخير غلطه نخير غلطه او تمناتي كاذبه لدين اخوات زينابي تو بلام رجاء برحمه خوي يقول وعبادتك قلبي اوي كوا ايمان بيني هجرت بكي جهاد بكي عمل صالح بكي كواتا رجاء أو كاتا رجايا بعبادتش قلبي لوت حسابا أو كاتيك أو إلى طاقة الداهية الصرف بك أو زرزاد برحمة أخوي يقول بك قبول بك والذين يؤتون ويؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وكل صورة المؤمن باس إيمان داران دكا أو دي بخشن أو زدش ترسين دي بخوا قبول بك كواتب راس الرجاء حقيقي أويا رزابون برحمة خواي جورا هو أواد بون برحمة خواي جورا كوكو عبادة الحسابة لفاش أويا كأتو أويا لطاقة دا صرف دا كي لعبادة خواي جورا أزر رزاد وإخواء قبول بكي بلان ببيع عمل رزابون ببيع عمل أو براستي جم جية وكوزانا دفرمون هل خلطان دني خوتا ولا إخواي جورش مقبولنيا والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى غفورة خواهی گور سبحان تعالی بنده کانی ستر دکا لیان دبوري و هر رحیمیشه بر رحمت خوی موفقی اند که لوکار کرد و ایتاق لخواهی گور دپارین ول و کسان بین کوا او ایمان دار بین کوا همو جهد خم ال پنای خواهی گور صرف بکینو رضاما بر رحمت خواهی گور هبیو خواهی گور سبحان تعالی بغفوری و اتمام پی بخشی و صل الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريكك لنا وجوانكاني الرزاقة

0: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.
2: وما

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بخوين.

آليرا تاوكني بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم برلا فرميس كبو فرموي إن ذاك اليوم عظيم أي خلطينا أو روجة زور قوريا أي خلطينا أو روجة زور برمترسيا يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم خلق لو روجي دا بيوستي بوايا يقناحي لكو بيتوا والله هو كاري ليخوش بوني خواب بوت لقيامتها لساحي محشر ليخوش بونتا لمسلمان فرمو ديك إمام حاكم روايتي هدول أنسي كري مالكو فرمي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرميتي رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة جل جلاله دوكس لأمتي من لقيامتها بانك ذكرين بوساحي محشر لخزمتي خواي رب العزة راد جيرين فيقول أحدهم لرب العالمين يا ربي خذ لي مظلمتي من أخي يشيك لو دوانا بخواي فروردقادر أي خواي من حقي من لو برايم ورقلو هردو شيئا مسلمانا ها كافرني نيتيا هردو شيئا مسلمانا لساحي محشر دبرينا خزمتي خوا يشيك لو خواي حقي من لو مسلماني ورقلو حق بسي ورد جيرته لقيامته بفارة بمال بصدقة فين رشتان دبي يوصل حكت بوبكن نية هيش تجنية بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لفرمو ديكي صح هذا فرمي يا أيها الناس أي خلشينا من كان عنده مظلمة لأخيه هر يشي أقلنقو حق مسلمان يشي لسرى فليتحلل منه اليوم باهر أو رخوي لرزقارك أو قذني خوي في آزاكا فإنه ليس ثم أي هناك في الآخرة دينار ولا درهم لخيامتا لساحي محشرا دينار درهم لينيا وإنما هي أخذ من الحسنات ورد من السيئات دوشتا يان شاكد لي دستينن يان خرابي كابرت هلو دنسر شاني أو دوشتا لساحي محشرا هيتشتيش هدي كنيا يا ربي خذ لي مظلمتي من أخي دل إخوايا حقي من لو كابراي ورقرو ظلمي ليك دم لدنيا خايف الرجال دفرمسي دفرمي وماذا تصنع بأخيك ولم يبق له من الحسنات شيء سلو عبد ذكي سلو براد ذكي خايف الرجال دفرمي يكتساك شيء نماو أو دزان شيء أو كيكتساك شيء نماو أو الدم شر وتساو شر وجوي شر ودس شر ولاق شر كانت أواني لدنيا زاريا له هزرا ناوسته دستيا له هزرا ناوسته جوي له هزرا ناوسته تساوي له هزرا ناوسته مسلمان شيء دبينا غيبتي ذكاء بختاني بوذكاء تعليق شيء لي داق الطيب يا ذكاء باشا جوي له تقصي وخلك يراد قري تساوي له هيك كسر شيء ناجرة تو تساوي بيسة تساوي برلا حسودية ضل برلا حسودية هم وش شيء خرابي فيها ودست له إز ناجرة تو ظلم له هم وخلك شيء في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم ده فرمه فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته أو لقيامة ذي الإخوة وزل شيء لمن داو أو عندك ساكي لذب أو ضل إخوة غيبته شيء كردم أو هندش شيء لذب أو ضل إخوة بختاني بو كردم أو هندش شيء لذب أو ضل إخوة غيبتي كردم مال إخواردم لي داو بشكاتي لي كردم بختاني بو كردم باسينا موسي كردم لشونان قصيبو هلبستم هريك ولا راستي خوي وش شيء لذب يكس ساكي سر بردك الله أكبر أوهم بهشت أوهم طابق لسر طابق أوهم الربار اللجيري ودروا أوهم حوري ناس كناس دارهم إلىنا وبهشتانا داندراوا فيقول يا ربي لمن هذا خواه أبو شيء لأي شهيد ولأي نبي ولأي صالح خواه أبو تسبي غنبريك أبو تسشهيديك أبو تسرازقويك أبو تسبي أوساكيك فيقول الله تعالى لمن أعطى ثمنه خواه لفرمي أبو كسيك نرخك يبدأ ومن يملك ثمنه يا رب خواه شيء نرخي أويها أنت تملكه خواه يورد فرمي أتوهتا بماذا يا ربي بعفوك عن أخيك بتي خواه بس إذا اسمه باشتوا بوي كلا برياكت خوش بي دلي خوش با دلي خوش با كاكا اگر بهشت الدوي اگر قيامت الدوي لبراي مسلمان تخوش با ماذا مسلمان كافرة اگر كافرة لي خوش ما با اگر كافرة لي خوش ما با هل يقرب و قيامت بس اگر مسلمان لي خوش با ماذا مدزاني مسلمان و اهل قبله و شرك و كفر نيا لي خوش با با عيبه چي شيه بي با دلي شي خراب بي با تاوي شي خراب بي با دستي شي خراب بي با غيبتي شتكا لي خوش با لي خوش بمادام مسلمان خوايا امن لهرسي مسلمان خوش بمقرني عذابي لبر خاطري تو هر كسك مسلمان لهر حقي شي من داتوش لمسلمان خوش با. لبر خوا لبر خلشينا لبر خاطري خوا هر كسك مسلمان لي خوش با بو اخوا رحمت بك على قيامتي لبر خاطري مني والله مصلحتي مني تدانيك في الظلم كاك على فلان كسي خوش بو لقل فلان كسي اجبو ومصلحتي خوته بو دنيات بو قيامتي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش ريستان وبرزان سباسي خواي پروردگار كنجاري كتر بيگشتين و داوا كارم لخواي پروردگار كردوكاني دل ببيته هو كاري رزگار بون من لروج قيامته لنهامت يكاني قيامت وخواي پروردگار لا باخو بيستان كاني بهشتا كومان بكاتو. خوش ريستان بابتی امرو بابتی کی تواف جواز اویش بریتیه لا رازیبون بخوای پروردگار. رازیبون چند جوری که هی انشاء الله پی اچه لدو بشا تواوی بکین اگر خوای پروردگار کار آسانی من بوب کد. خوشویستان و برزان رازیبون بخوای پروردگار پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمه ذاق طعم الایمانی من رضی بالله ربن وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أفرمي ذاق طعم الإيمان، يعني تام لذة إيمان تششتوا أو كسي رازي بي الله پروردگاري بيت وآين إسلام ديني بيت ومحمد صلى الله عليه وسلم بيشواو نيدراوي حقي خوابي بو أو هيج ياسايك جيان لأون بيوري نكريت بويا يمي مسلمان أبي لم فرمودوات يبقين كخواي پروردگار لقرآن أفرمي تو بيان بفرمو قل أغير الله أبغي رب وهو رب كل شيء. ابن عباس فرمي سيدا وإلها فكيف أطلب ربا غيره وهو رب كل شيء. أفرمي قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء لغير الله پروردگار كتر هل بجيرم بتم شو نشتي كتر بكو مشتي كتر ببرستم لكاتيكا. ابن عباس لتفسير ما اتا فرمي سيدا والها قورو برستراوي حق كاوا شون بتوانم داوا بكم يكي كتر ببرستم بتم شو نشتي كتر بكو كاوا دي هي نرو پروردگاري هموشتيكا. بويا خواي پروردگار لقران افرمي قل بيان بفرمو قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض آية من لغير الله بكما پرستراوي خوم بكما جي رازو نيازي خوم لغير الله أكريشتوا كأو دي هينري همو أرزو آسمان كان، يعني أغير الله أتخذ معبودا وناصرا ومعينا وملجأ آية من لغير الله بتوانم هلي بجيرم كبيكم بپرستراوي حقي خوم وسرخري حقي خوم و دزبارگیری ایشکانم بید ایشکانم و راپرینی و پشتیوانیم بکا و پشتو پنابی لکاتی داماوی و هجاری آهانای بو برم. یعنی چی؟ یعنی اتخذ من غیر الله تبارک و تعالی معبودا و ناصرا و معینا و ملجأ. نه نه، لا ملجأ من الله الا الی. بوی الرازیبون بخوا با الله نعمت یک کم کس هستی بیکا إلا أو كسانيك وها إيماني طواوتياني با الله سبحانه وتعالى. و بشي دومي فرمودك أفرمي رازيبون بآيني فيروزي إسلام. خواي پروردگار لقرآن أفرمي قل بيام، يعني خواي پروردگار أفرمي بيام بلي أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، يعني آية أكريو كردنية من بتم لغير الله هل بجيرم لكاتك هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا كأو كتابي كبو ما ناردو كأبي رازي بي بإسلام كبريتيا لقرآن قرآني كي ناردو دستور جيانا تيكي غير دين الإسلام، يعني أي من غير الكتاب والسنة لغير كتاب السنة قرآن وشيكروي قرآن كبريتي اللجياني مباركي في غمر عليه الصلاة والسلام ولا سنة بويلو زكاني لغير أو أكرم شتيكي ترهل بجيرم كأكتبي بشيكراوي وبتفاصيلي ناردو أبو أوي كمجيانم في خوش بي خوش قزراني دنيا ودعا روش بم بو يا خواي فروردگار سبحانه وتعالى لقرآن أفرمي ذلك بأنهم سيري أو كساناك كبشتي أرهل بردو لديني خواه او کسانی که پشتکن لدینی قوا بو هر دستور و یاسا و برنامه کتر بو هر ایشه کتر
بو هر ريقه وريقه چاريه كتر لغير اسلام خواهي پرورگار اهوا باسيانك افرمي ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله عليهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله عليهم وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم هر كسيك شويني ريقه كخواه غزبي ليقلو خواهي قولو غزبي قلو للريقه ميمونو براز غزبي قلو للريقه خراب وخراب كاري غزبي قلو للريقه قاورو جولكا كدا ساتير يكا إنسان أينو سيتوا نير لنير مارا بكري ربا حلال بكري زينايت يا حلال بكري دسي دزيت يا نبري أوها مفساد وخرافة كاري كهيا خواي فرورقار لقرآن فرمي أوان ريقي أويان قرد بوي خوا غزبي ليه قردن وهمو كردو كانشان فوصل بوي ساكا كسيكا تيرجينواكا كوها بناي برز دروستكا وانزاني كردو كاني بو أنسي كردو كاني هر لدنيا كوتاي بيدي لدواي مردي هيش تيكي بو نية بوي خوش ريستان و هندكشان ألين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ألين إمر رازين الله خوا مان بي وإسلام آين مان بي ثم هم بعد ذلك يتبعون القوانين الوضعية اما يعني اشتكي زور قرنجة انساني مسلمان زاني هندي خلق علينا والله اما بروا من بخوا ببيغمار شيء بلان رازيني من بقرآن رازيني من بإسلام رازين بوي كخو ما نسيمانتو او باشتر لقرآن اما الكيل بمكيالين اما تشونه بإنسان بمقصانه هل بخلطه فبويا رازيبون بعيني بيروزي إسلام وخواي پروردگار وبيغمار عليه الصلاة والسلام وتيك راي أمت إجماعيان هي لسر اوه إن الحكم إلا لله يا سادانان تنها ما في خوايا سبحانه وتعالى ويكيكش لوانيك وهاب بأصل براستي رازيني بمبرناميك كقرآن وسنة أواننشي الذين يدعون إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة أواننك بانقشي دنيا قرايو علمانية أكن علمانية نك علمانية شكم علماني بوشيكي غلط زانم علمنية دنيا قرائية يعني بخو ببا هر شيء اكي بخوت تنها كومال خالك هيك يا ساشكيني خوي عندها ناوه او انا مكتو هر شيء اكي بيك وجاكر نوي دولة لإسلام شكم إسلام بوينية إسلام ما في او يتو بخوت عبادتي خوتك وحقت بكس ونبيت هر لبيا شا امر بتاعك اللوغة كريتو يعني تو كسيك اگر بينيت خرافي چي كلا سر جادة بوت نية بي بغي لبرو يو بخوي آزاد توش بخوت آزادي او بريتيا لوي يعني كسي كبانغشي بو علمانيت كرد وبانغشي بو اوكرد كوها لغير ديني خوا برنامج كبي حكم بكاو بتشس فيو خلشي شي فيو كاو خلشي فيو بترسيدري بزانه او كسنه بخوا رازيه سبحانه وتعالى ونبا اسلام رازيه اما خالك الزور جوهريه للرازي بون بخواي پرورگ شكم رازي بون بخواتن ها اونيه كخواي دور تو زناني داو بيت بيت رازي بي وقزا وقدرك يناو دسته بي رازي بي بلكو رازي بون ليكم خالو سچاواگري رازي بون بخوا رازي بون بعيني پيروزي اسلام بدستور اسلام بقران بو كتاب وسنتي كخواي پرورگ لريف يغمر ونارديتي عليه الصلاه والسلام بويا ورازبون بفيغمر عليه الصلاة والسلام بريتيا لويك خواهي فرورقات بيك آيات والله مداته أفرمي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سوين بفرورقاري تو أي محمد إيمان يعني حتى وكو بويك وها تو حكمت لبيني أنا كردو في رازبون والنابي لنا واخني دليش أنا هيت لاريك بي وهيز دلقرانيك بي إنجا أو أبيتا سنجي محك بو إنساني مسلمان بوي خوشويستان يمي مسلمان بچي ابي مسلمان بي وبچي ابي ايمان مان بخواي پروردگار هبي وبچي ابي خومان لو كسانه جاب كينو كبي باورن با اسلام بوي كيمه بريان مان دا باور مان با الله يا باور مان با اسلام باور مان با پیغمبر عليه الصلاه والسلام ابي بوسيه پرنسيپا گرينگه ايشكين او كات ضاق طعم الايمان من رضي بالله ربا او كاتتو بيت او كساني كن شريني تامو چیجی اسلامت کردوه تامی ایمانت کردوه ایمان لنا واخنی تو چکری کردوه که رازی بی تنها الله پرستراوی حقت بی و اگر رازید الله پرستراوی حقتو سجده بو ابیتو رکوعی بو ابی و لهیج برنامه و یاسایی که تر رازی نبی لغیری برنامه که الله سبحانه و تعالی و اگر رازی بوی محمد في شواهد صلى الله عليه وسلم نابي ملكته في شواهدي بو هيج ذاتك بكي لغير محمد عليه الصلاه والسلام او هي نايتي ورد درشتي
لا باء بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة تاسيني قل أعوذ برب الناس أبي بهمو أحكامه محكمات ياساو قانونه رابردو دهاتو إيمان ما نبي أو كاتي ما توانين بخومان بلين إيمان دار أو كاتي ما توانين بلين يما خلقاني كشوين كوتي إسلامين وشايستي أوين للروج قيامته وبرشفاعتي في غمر كيون صلى الله عليه وسلم وشايستي أوين كالروج قيامته خواي فرورقال لجير سيبري عرشي خويا حشر ماك أما أقر إيما تنهاب عادات وتقاليد نيج ما نكردو روجو ما نكردو هندي الزكاة والصدقة ما نداو بلام لقل أويا بغيري برنامي خواه رازي بوينو إيش ما نبوي كردو سر ما نخص أو كاتي ما هك بكمان بطالة بو قيامت تيشو ما نيه بو قيامت إسلام دينيك فلا وربك لا يؤمنون خواهي پرورگار فرمي أي محمد بپرورگاري تو قسم إيمان يعني نيه نفي إيمانك لو كساني چه كوها رازينين بحكم ياسا كانتو وأو ياسا إجبريتيا لقرآن حتى روج قيامت قائمة دعواكم لخواهي پرورگار لو عبدان ما بجيره كبياساو دستوري خواهي پرورگار رازين كبا قرآن والسنة رازي كمل بو هيج كسي كتر كتش نكين لغيري فرمانا كاني في غمر صلى الله عليه وسلم ولنا وضلش مانا هيج لاريك وهيج حرجك وهيج صغلطيك نبي لو قضاوتيك إسلام كردويتي لمحكم كتابك يا كبريتي لقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين آمين بس منطوق ومفهوم عن كل درسي راب ردوها بابت يجي زور جرنجا منطوق ومفهوم منطوق قوة تانية ما مصعيان منطوق قوة تانية ما يؤخذ من النطق مباشرة يؤخذ يا أيها الذي مغرم ولا تقل لهما أف أف أجر بيجي أف برابر دايك باوكت ليراكي حراما بل ما نشي أخذنا هذا الحكم من النطق نفسه أما دلالة منطوقة باش آياتك تي داي أجر جمان بيت دايك باوكت حراما
1: كيني
0: بلا مفهوم آياتك أوا جيني أنا جيني أجر أف حرام من بابي أو لا أو يترشى حراما أم حكمي ليدان وجني وقصة وسكايتي وبرلا كردنيان وآزار وأشكال جان بدي أما النطق آياتك يعني فهمي آياتك فهمي آياتك أويل نطقك وري أجرين أو منطوقة أويل فهم وري أجرين أو بيوتر مفهوم باشا دليل كتير بينينا دليل كتير بينينا سر الموضوع قل هو الله أحد منطوقة يعني منطقني أخوي جورا الله أحد أحد في ذاته أحد في صفاته وأحد في أفعاله أما لا يراك إلا نطقك يا أول مانجي إنجار أم منطوقة أكريتا كان بشي كوا أجر بيتو أبي ملا برك إنجوان دلالي نطق أم نطقة بيتا كان بشي وسيع بشي أجر بيتو دلالي كي قاطع بو اللفظ يدل على معنى واحد دلالة قاطعة أجر دلالة قطعي دلالة سيك معناه كر معناه تري قبول لك أما في أوتري النص لا لا أصول يكان شو كان النص لا لا أصول يكان ما معناه كيها نص إيش سبب بقول من الله أم قسم من النص قرآن ما بس تشيل راك النص يعني دقي آيات يكا يعني ما بس توتاني دلالة نص دلالة نص لقال آيات جوازة شو كان همو دلالة يك إما كاتي ودمان دلالة نص يعني باسي دلالات منطوقة كين كواتا أم منطوقة معنى ومفهوم معنى دلالة منطوقة كبكورتيس يا باشا لفظك دلالة دسر يك معناه ككازي هاترنا إذا قل هو الله أحد معناه ترية أما دلالة نصية نصنية لا يحتمل معنى آخر هذا هو دلالة هذا هو هذا الكلام معنى دلالة النص باش جاروا هيا نأ دلالة سردو معناه كاسي كما مصح ظاهري دليلك نصك طبعا دلالي منطوق ومفهوم بس تايبتني بقرآن وهكذا بها لحديث شايات أم دلالي منطوق ومفهوم لحديث الآيات لكلام عربي شا تقريبا جوانا لكلام عربي شا منطوق ومفهوم إذا دار بالضبط لبروب مسألة أخوي أصلا مسألة هي لغوية كوت اللغوية همو نصيك بزماني عربي نسرى لعصر فصاحة واستشهادة كلامي أخوي قولت معنا نسرى ده كلامي أخوي في غمر صلى الله عليه وسلم وحيك إلى إخوة وهي حديثة كان بلان لطقة قبل أفضل إلى في غمر صلى الله عليه وسلم باش أما دلالة نص ما ورقت دلالة جارواية ظاهرة يعني ظاهري أم نص أم معناها كيتي معناها كي تريشي هي بو نمونا خواهي يورا فرمي لراكي أولا مستم النساء لمس لزماني عربية بو دوشت بكاردي ظاهرا بو المس باليد أما ظاهري آياتك هي أما مسي بيوتري لا مسلم بو معناه كتريش بكارده وهو الوطء بو جماعش بكارده ظاهري نصك بو لمسه أما دليلي مرجني همو جارج ظاهرك لو كتر بقوة تربية بلا نا متساويني ظاهرا ظاهري نصك أما معلاكيتي باشا بلا معناه كتريش اللي ور أجيري بدرجة دوهم رونا طبعا يراكي دلالي نص دلاليك قطعية جك دلالة قط أني كجزمي يا كابول بلام دلالة ظاهر دلالة ظنية راجحة على الراجحة ظاهري آياتك معنى أوي لحال لسطة بحفتا يا نشتا جانا وين نوطج بك يا شماني دلالة كتر معني أجر هردوك متساوي بيوتري مجمل ملاحمة خواهي قبرا فرمية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أو أفرتيك طلاق دري طلاق دري عدي آفرتي مطلقة سي سوري ما قالها قرأ لراكة سي قرأ قرأ لزماني عربية مشتركة كي لفظية مشترك لفظية وتانية ما مستعين لفظ واحد يدل على معنيه قرأ قروء جمع قرء. أي مترادف يا مترادف عكس مشتركة. عدة ألفاظ تدل على معنى واحد. الأسد والغضنفر والهزبر والليث. هذه الألفاظ وأسامة هذه الألفاظ كلها تدل على معنى الأسد. أما مترادفة. أم مشترك لفظيا دو نوعي أبيتها. لفظي كدلالة لسرشا معناه كذا أم معناه لديجي يكنين. وكو عين. عين. عيني باصرة وعيني جارية وعيني مجاسوس. أم معناه لديجي ديجي يكنين. وايا. أم مشترك لفظي. مشترك لفظي بشي كتري لي أبيتها أو بشي في أتري تضاد. تضاد بشي كلا مشترك لفظي. يعني لفظ واحد يدل على معنين أحدهما ضد الآخر تماما. يسقر حيض طهر ترى دي جيكي لبيني أنا هيا وعليا دي جيكي لبيني أما ينباكي أو كان قرى صوري ما نغانه الجون جون دلالة سر أبيض ولا سر أسود الشيء هردوكي دي جيكا رونا باش ليراكي أما معناك أتواني ترجيحي قول بكي لسر قولنا لغة ما بكارين راو بويا إمامي شافعي فرمهين طهرة إمام أبو حنيفة وتي قرى حيضة ويا خلافك إلى بينه.
1: لما أصلا لو رجلين يا المعنى دون.
0: لا شيء.
1: دون معنى. للدلالة ظاهرة.
0: لراكية تسي حسب سياق وحسب أدلة تركي.
1: أخيرا.
0: يسبون منا آياتي بيننا وآياتي بيننا. وهو معكم أينما كنتم. أم آيات شون ورجلين يا ما. ظاهري نصك خواي بروردقار لقل معنى لحرشي جيقايك بين. أما ظاهري نصك.
1: يعني بذاتي.
0: وانيا ليرا بيشي دب كينما خوي جور لهم بذاتي خوي لقل ما نيل هم جاي ناو زيراب ناو زبلدان ولكاتي جماع ولكاتي كي خوي جور لقل ما نيل بذاتي خوي كواتا ليرا كي معناي ظاهره كي اما ثاني ظاهري اياتك اشيا اما يا معناي كي تري هي معناها كي تري ام بقوه تري شوك ايات واحاديث تر معني قبول هناك خوي جور لقل لا لهم شي نك ابي او يوتي خوي جور موجود بذاتي في جميع الامكنه يعني من العلماء من كفروه ما حزنا قم زور إطلاق لفظي كفر كين بو بس معنا باشتيا أما إذا دلالي نطق كان معنى منطق سيانا نص ظاهر مجمل أما إذا دلالة كان خويان منطقة يان مفهومة منطقة كسي لي أبيتها مفهومة قدواني لي أبيتها أي مفهومة كانت يا بابا سايا دلالي مفهوم ذكرنا أن المعنى أن المعنى المفهوم هو المعنى المستفاد من اللفظ مفهومة تانية للفظك ومعناك ورقرين لنطق كلماتك ورناقرين بونو من أخوائي بيغمار أخوة فرمي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أجر أعوك قلتين بها خبث هل ناقرين بي سي هل ناقرين أو باشا باشا دلالي نطقك شيء اللي راكي نطق داي منطق هر آبك دو قلتين بو دو سطلة تربو
1: أما بيسك تأثير لي ناك
0: لم يحمل الخبث أما ظاهرة كيد أي شيء تري ولا قري أي أجر قلتين كم تربو خبث ولا قري أولي ناقري شون دليل ما نشيل سروي ولا قري داي
1: أخوي ما مست دليلك
0: دليلك مفهومة مفهومة مفهوم نصك يا وايا تيجي معي سشونه أما دلالي نص دلالي
1: أما
0: دلالي ظنية أما أسود أجل ما أما دلالي ظنية ومعنى جارية منطق مفهومة فقط لو كان ترنية ما أوي كوري أقري إذا كان الماء قلتين أقر أم أو مقدارك قلتين نو سطو نوت وسي يعني سطو نوت يعني دو سط تقريبا تقريبا استاكا برميلك استاكا أقر أو ناكب وبيسنا أقر دون القلتين سطو بانجا سطلة تربية بيسي كي تيكو مجرد وقوع نجاسك بيسي دليل ما نشي مفهوم ما ورقر لحديثك عندي قصالة شكاك من ظاهر نصوص ورقر وكأنما ظاهر نصوص شانازيني سيكا سيكا ورقرتني ظاهر نصوص مرجني موافق روح شريعة الإسلام شريعة الإسلام هل كسي دزيكر دسي أبرتو يانا أو دو عبد خزمتكاري لسردم بيغماري خو بيغسردم خلافة إمام عمر دزيان كري هنا يعني خزمة إمام عمر كيف بودي ستان كذا؟ كي أمير المؤمنين فقيرين هجارين برسيما برسيتي بالي بيبانا ونابو أوي بروين لزيب كين وتيو خدمتكاري كان عاد يفتحن حاطب يكوري وتي بان حاطبك وتي حاطب أم جارة دس يعني أنا بدس يعني أنا برموا بس يون بخوا جاري دهاتو أمانة دزيب كان دسي تو برموا بو كان بقوته روح شريعته عمل يرى روح نكتوك لي شريعته لعامي رمادية ككاتي برسيتيك الزور يكر دافعي خلقك أبو برسيتي بوا نقرا بو خوي دولمن كاتو خوي بكاتا تاجر وبازرغاني وبيشي او بيقول خلق ببريتو ريغري له خلق بكاتو تعدا بكاتو خلقي لسر خواردن مال امانه اي ما مقاصد الشريعه مانيه مال مانيه لمقاصد الشريعه يا حفظ المال حفظي روحش مانيه لا كامين المقدمه حفظي روحك ونفسك مقدم ترى لحفظي مالك لي راكي اگر دزيك او كاتيل يكي دزي بكا بو او خوي بي بجيدي بس تي كان انا كبخوا اگر مردن برو مردن بروات اما يعني كان مقدمه كده سرا من سناكم طبعا العراق انا كان دغيسا قبل اتيام ام كاب برشد هل باسي رو داوك امام عمر كان باشا اقسام المفهومي ذكرنا على الباشا مما لا يدل عليه لفظ بوضعه اللغوي وهذا المعنى تاره يكون موافقا للفظ المنطوق ما مصين اقسام مفهوم دوان معنى هي شان معنى هي دوان مفهومي موافقة معناه ومفهومي مخالفة معناه مفهومي جي موافقة ومخالفة إذا دينا سيد طبعا تصوركم هردو كي باس كرده يا شيخي قورمان مفهوم موافقة أو تاني أو حكمي وري أجري موافقي
1: منطقة
0: منطقة كي يعني شو موافق منطقة كي ولا تقول لهما أوف حرامة بي بيجي أوف من باب أولى ليدانو جنيو دانو آزار دانو در كردين على المال أو حرامة إباشا أميشان لمفهومك بس مفهومك موافق يعني حكمي يعني مخالفتي موافقتي بلان بونو مونا علي كسي دارشت علي من سباس بوخات دروزني واريا مفهومي مخالفة وثاني يعني تو چي أو كسي ما برابر دارش يعني دروزنا أقر سياقك سياقي أو بيضا سياقك جاروية تو تومت يكدرا وتبالتو سياقك بو او تاني تو تو ما تكال لسر خوات لابي ايجي من دروز النين ما بس تتوانيه مفهوم يكي مخالفة ورغيري بو بران براغا ما بس تتواني من دروز النين تو ما تكال لخو دروبك بلان باس كسي اكا او كسي ها دروز النين يا رازقو يا چي تيش لب لو كسي دسي اوالي اكا الحمد لله من دروز النين يعني هو دروز النين هو مفهومي مخالفة لي ورغيري مخالفة يا موافقة اما يا مخالفة باشا اذا چن معنى منطوق سيان معنى دلالي نص دلالي ظاهر دلالي مجمل مجمل بيسي ببيانة أبي تبين بكرة دليل كتير مفهوم شن معنى مفهوم موافق ومفهوم مخالف باشا وهذا المعنى تارة يكون موافقا للفظ المنطوق به وتارة يكون مخالفا له فإن وافق الحكم المسكوت عنه الحكم فإن وافق الحكم المسكوت عنه الحكم المنطوق به فهو مفهوم الموافق موافقتي كحكم الماء إذا كان أكثر من قلتين في مثالنا السابق فإن حكمه الذي لم يتعرض له نص وهو الذي فهمناه من بواسطة العقل موافق للحكم المنطوق به وهو حكم القلتين وإذا خالف الحكم المسكوت عنه الحكم المنطوق به فهو مفهوم المخالفة كحكم الماء إذا كان أقل من قلتين في مثالنا السابق فإن حكمه الذي سكت عنه نص والذي فهمناه بواسطة العقل وهو تنجس الماء مخالف للحكم الذي نطق به وهو أنه لا ينجس ولمفهوم المخالفة أقسام وللعمل به شروط تطلب في المطولات مفهوم المخالفة أقسامها عمل شيء مرجع عمل كردن بمفهوم موافقة خلافها مفهوم مخالفة باشا كومل الشرط عندنا وبو شرطان مفهوم مخالفة لنص ورجيري باش علماء كان شرطة كان ولا مطولات أخيرا إن شاء الله لتشيل اللي معي شي رازي أبي أشي لجمع جوامع أبي بتفاصيل أخيرا إذا دينا سهر فصلي سيم مباحثي ألفاظ كتابي كي خوش براسي زوري سفانه إيه الفصل الثالث في الأوامر والنهي كما مباحثي ألفاظ أوطان أمر شيء ونهي شيء ما مصعي سيكا شون تعريفي أمري بمان كردوها أفرمي القول الطالب للفعل وتي قول يعني شيء
1: يعني
0: فعل درك على دروة قولك طالب للفعل دعوات لك فعلك انجام بدي يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة أقيموا قولها كلام رب العالمين داوى فعل مالك طالب الفعل داوى مالك فعل صلاته كان جانبين تبيني كان بلا علو ولا استعلاء أفرمي أمر علو استعلاء تدانية أما لا جمهور نحاته بل لا جمهور الأصول كان بل أم لا هندي كتر الأصول كان أبي علو تدابيه أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع شون يعني علو تدابيه سيكن أجر خواي جورة أمري كرد بندا كان إذا كان الأمر صادرا من الأعلى إلى من الله سبحانه وتعالى إلى عباده أما استعلاء تدابيه علو أما أمري حقيقية أي قال ليك مستواك أبن فيوتي التماس متساوي أي قال من الأدنى إلى الأعلى تو أمرك يتسر ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا هل يستطيع أو هل يجوز للعبد الذليل أن يأمر الرب العزيز
2: أما الدعاء تذلل
0: إذا صدر الأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء هنا أم لراكي أم رأيك والقردول الرأي جمهوري أصولي أفرميها وشرط بزان بعض الأصوليين العلو عندي أصولي كان شرط العلو عندنا عندي كان وتي أنا مرجني علو به وهو أن يكون الآمر أويك أمرك كفرمانك دركا أعلى رتبة من المأمور وشرط أبو الحسين البصري الاستعلاء باشا استعلاء قال أبو الحسين البصري كي ما مصير قلت عندي لدرس كان رابر دوش تيك مان باسكر شوار كتاب معنا عمدا لأصول فقه لأمة إسلامي كامل شيعية كتابي كنية قديمة لأصول فقه المسرابي ها يشتي لدى آره مدار علم أصول لشيعة قرابه مستصفى إمام غزالي مستصفى إمام غزالي برهان إمام جويني معتمد بو أبو حسن البصري عمدش قاضي عبد الجباري هم ذانية أبو الحسين البصري يكيك لكتب أصول عملاقة كان شيا معتزلية قاضي عبد الجباري شيا معتزلية إمام غزالي وإمام جويني أهل السنة أشاعرة باشنيا دوان لأهل السنة دوانش لمعتزلية رونا أبو الحسين البصري فرمينا أبي استعلاء تدا باستعلاء شيء لقال علو علو أبي خوي مرتبكي برستر به فرق بين استعلاء وعلو
2: خاص بوخواني
0: بوخواني نعم باوكش بوكوراكي تو برا غوري بو برا بچككت
2: يعني ما شرطه
0: قائدك بو جنودكاني اما علوه اي استعلاتي يا استعلام مرجني خوي علو بيت يعني او كاتي امرك دركات خوي بغورتر زاري له جري نك استك لو جنجم ترى خوي بغورتر زاري له يتر ابو استعلاه فرق بين علو علو او ثاني لحقيقه امرا الامر اعلى رتبه ومرتبه من المامور استعلاتي يا استعلاء وثانية صفتك استعلاء هي خوي لم بقورة ترى زعني جاروا إلا وش بيشوك ترى باشا تلبيك جاروا موازينة كانية بيورة كان همو يقلبوا تلبيك أمريكا تسمى مصر شرد عنا لسمى مصر تلبي شرد عنا شتوا تدي كتش درابة دايك وأمريكا تسر دايك با وشرط أبو الحسين البصري الاستعلاء وهو أن يكون الآمر مستعليا في أمره بأن يطلب الفعل بصفة الاستعلاء وإن كان أقل رتبة من المأمور فالعلو صفة المتكلم صفة المتكلم علوك والاستعلاء صفة الكلام كلامك باستعلاء إلقائك باشا زور جرينيا طبعا مدوارا فرق يعني وانا بس شماك ومما يدل على عدم اشتراطهما قوله تعالى حكاية عن فرعون لحاشيته دليل ما تشيه لسر أوي علوكا أمركا شرط علو استعلاء تيدانية رونا باسي شيئا تعريف جمهور الأصول كان ما ممكن وتيه لين عرف جمهور الأصوليين الأمر بأنه القول الطالب للفعل بلا علو ولا استعلاء علو استعلاء تدانية جمهوري أصولي كان أفرمي الدليل مانشي لسر أوي أمر علو استعلاء تدانية أم آيتها فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى خوي بخواي أنا زاني سياق آية كان خواي يورا لسر زماني فرعون شي أفرمي خواي يورا فرمي فماذا تأمرون فرعون بدور دسكيوتي فماذا تأمرون باشا اوان ادنى مرتبه بلا فرعون فرعون اعلى مرتبه بو اقر امر تايبت بيه بويك انساني علو استعلائي بيه شون فرعون بواني ود ماذا تأمرون بونا دليل جوانا بزها علماء شون استدلال كاد لسر آية لسر حديث. فسمى كلامهم أمرا وهم أقل منهم رتب منه رتبة، يعني حاشية فرعون كانوا أقل رتبة ومرتبة من فرعون نفسه، ولا شك أنهم كانوا يتكلمون معه بأدب، حاشية بأدب وخشانة غلاك دون استعلاء، لأنهم كانوا يعتقدون فيه الألوهية أو يجاملونه عليها. حاشية يعني قناعات يا أبو فرعون في غمرة خوايا استغفر الله، يعني اعتقادي وأنا أبو بلام خوي بخوايا زاني أمان المجاملة يعني كرد يسيش كل زوري دعاء خواياتي يقب الطريق وبشوازي جواز ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون واي نود يسيش كساني وقالي قالي ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، رقاي حق أوي وأمير دعينا رئيس دولة دعينا وأيا كان فهو اصطلاح هرشي بيه وطاني مثالك بين بوئي هنا دولة سير أمر مثال بابنه سير أمر شي مثالك وأقيموا الصلاة قولة والله قولة قولي رب العالمين كلامي الله جل جلاله دواما لك فعلك كان جامدين بل دواما لك فعلك كان جامدين علو استعلاء ايش يا دايا صيغي امر بابتي زوال جرينجا حاشية عند دور بركي وفي ادري حاشية يتر وزير دامو دسو مستشار وما انا بيقدر حاشي امير اش حاشية السلطة حاشين بس وحاشيني ولا خواري نسين العلم قال لك كتاب هذا داري قال حاشي قال حاشي جوازه وايا وايا تيجي ما تقول اي شرع الاخوار خوي جوانا جوانا اي شرع الاخوار خوي بل طبعا ربطي غيله بيننا وثمان ربطي دائما هي بين اشتغانا ايه صيغه امر شان صيغه ماني ما مصايم هذا دار بين كمال كسي انها حاليه العلم اقساك ابو خوي انا حالي علماني ورخنا على اساس لدين ولا بخاري ولا مسلم قريش تعسج كاك هندي شد خوي كسي قد بيني زور بخيانة قوبية ولا علمي حديث رخنا لبخاري بكري قيد شيخ ومن الله بخاري محسوم ما استغفر الله بس كشي لو تاني هيتش نازان اقساك اوشتان وقسي لسركات لنزانين وهندي بخيانة وإنصافا وقسي لنعك ازاني همو غلط بچون حالي كيف اللي كاك تو غلطي اخوي بدلتو بزانات بزانات مين دان علماني وملحدو بيدينا كان رخنا اقنا على اساس القرآن باشا صيغي امر شيخ صيغي اقمانيا بس افعلها نانا قدار بين شان صيغة مان يا أبو أمر لزماني عربي للغة عربية شوار صيغة مان هي والصيغة الدالة على الأمر هي افعل يا كم يعني شيئا افعل افعل أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وأقيموا فعلك أمرا يا راكيا حفينونك يا واو الجماعة كش فاعلة صلاتش مفعول به يا صيغي افعل بلي اي صار صيغي امر شان صيغه مانية لزماني عربيات شان صيغه مان هي ماني امر به اما يبرسارك شو هر دهنا ماني يا كم افعل دوهم يعني طبعا ما معلوماتك فهم ده صيغي امر لا تستعمل الا لامر المخاطب بس بو امر مخاطبه اي ما كان ضمائر كان انا معني سي معني يا المتكلمه يا المخاطبه يا غايبه امر تنها امر مخاطبه في يقين اتوين امر خو ممكن بصيغه امر كواتا صيغه فعل امر افعل تنها امر بمخاطبه توارين بكي نبا غائب نبا متكلم هنا اگر امر بغائب كان هو متكلم كان شيء جوانا فعلك مضارع مقترن بلام الامر دوم صيغه شيء والفعل المضارع المقترن بلام الامر فعلك مضارعه لامك امرها في و وكل ينفق ذو سعه من سعته باشا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا اما الصيغه صيغه امر فعل المضارع مقرون بلام الامر لامي امر يا رجل لامي امر شلون الشكل لامي امر لامي كي كسره كسره لجيرتي لامي امر فعلك الا دو اخوي فعل مضارعك جزمك شي ديكا بو ام دو فرقا باسكر لبر او لامي كي ترش معنيه لامي سببيه وتعليلي بيوتري او ناصبه او بو امر نيه او بوتي سببك بورون اكاته وتوضيح سببك بو ادا إنا فتحنا هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم لاميكي مكسورة دخول إلى صرف فعلي مضارع إشكرت بس بو أمر نية ليراك أم لا تعليلة لماذا خلق الله الموت والحياة أستاذ ليبلوكم ليختبركم ليمتحنكم ما في هذه الدنيا من المصائب والأهوال ها ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لا ما كلامي سببي لا مي تعليلي بيوت أم لا ملامي جزم فعل مضارع قد أخو جزم بي أو بيوتري لامي أمر باشا ما مصير سيهميان اسم فعل أمر شيا اسم فعل أمر اسم فعل بس ما كده له نحو حزناكم بشينا تفاصيل اسم فعل طبعا دون نوع معنية قياسية سماعية سماعي كواتاني ألفاظ سمعت عن العرب وكو صح ما حي هل أما أنا اسم فعلي أمري بيوتري أمالي ريه سماعية سماعية يعني مفردات لا تخضع لقاعدة معينة سمعت عن العرب ونحن نرويها كما سمعناها عن العرب أي قياسي شيء اسم فعل قياسي لسر وزن فعالي فعلي كي ثلاثي متصرف أي كي تسر وزن فعالي درك دراكي دراكي مشددي مكان ذهب ذهابي ضرب ضرابي باشا نزل نزالي إذا نزالي اسم فعل أمر اسم فعليك أمري قياسية أما سيان أي قوات شوارم ماس نكر شوارم يعنيش المصدر النائب عن فعله شوارم إيش إضافة كانت المصدر النائب عن فعله مصدر يكن شوني فعلك يبو ما نقرتوه توا باشا وهو بالوالدين إحسانا أي أحسنوا إحسانا فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع أما بيت ذلك يا قطري بن فجائي كان رأس الخوارج وكان يحارب الحجاج بن يوسف الثقفي بيهوك شوني جو قرآن خيني جو رأس خوارج جو كي شكل فكرة أبو لعبادة أنا أبو كي شكل شيء أبو لفكرة أبو بوي سرچاوي گناه تاوانا كان چنن دوانن يان فكريا يان شهواتي يان شبهات يان شهوات باشا اما بوي قطري بن فجاء قصيديك يزور بقوته فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي براسي زور بقوته ان شاء الله الدلالي صيغي امر في المحاضرة القادمة سنوضحها بمعنى دلالك توضيح حكيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

وكو بناغيك كبتوانين بناي مشروع بروجكاني لسربكين كهرتي تاريكاي هي او لبومن روناك دكاتوا چونك فهمي قرآن براسي اگر عامي مسلمان بي او كتابي لدز بقري وكو مصحف تماشي بكاتن براسي زيقاي سرسرمانو حيرانا تناغاتن بوية بيويسي بوية ك خوي شار زابك لتفسير القرآن حتى زياتر تشيج لك كلام كاني پر ورديگار ببينت حتى زياتر ببيت بنده يكي راسقينا بو ذاتي پاش الله حتى بتكس يكي سرخري او اسلام و سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اهميتي تفسير القرآن وضوابط كي اويا دبي اما بزاين كلامي پروردگار سيدنا كهاتيا لبو گورمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكو هدايتك لبو تيك راو تواي بشريت او تفسيرش ككلامك بناغي تفسيركش بو پارستني او بناغي سنك دبي اتو لفهم قرآن لما عن يكاني وما قصد كاني واتم بستكاني كلام رب العالمين تيبقي دي بي بيسد بهندك أساسيات هبيتن اگر هر اوها بخوينيوك قرآن لو خود تفسيري بكي براسي هلاشي زور زو قوردكي كهندك أسان إساكا در مادم قرآن من هيا بيويس من بهيز كسا چينيا او بسرش راستا بلام آيا او قرآنك تو دلي بيويس من بهيز كسا چينيا وكو ياسا بيويس من بهيز كسا چينيا اگر نام زور بيويس من بمفسيري لهاتو هيا وكو او مفسيري برزا قوراني او همو علماء قوراني كا بيشتر تفسير قرآن ينكدي و اوين استاش او ايكا لداتوش دي تفسير قرآن دكاتن براستي ايما بدبي دستي عماز بكين دبي دعاين لبوب كين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم دبي هيز غلك هيز حسدك هيز رقوش نقل لاخمان دا نبي او مفسيرا برزانيك بابن بونا باري وربازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبي لوان زياتر تيبقين قرآن تفسير رابع قرآن لوان ورقري چونك اگر استا بون مناكد اللي بيويس بهيز علماء چيني ادي زنابد كو تفسير قرآن دكي كوات نبي مجولة تو راب قرين يعني استا اتو بويا علماء ايما بويا قوري ايما بويا براسي دم راسي ايما لها مشتكان كواش براسي هلاشي زور زور قوريها كواش زورك اللي بغرابون اصلا زورك اللي بيأدبون برامبر قرآني بيأدبون برامبر سيرتو سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو بيويس من بويا كبراسي هاد تفسير او هاني خوينينو بلكو بقرينو لو مفسير برزكان زنكا كرداري جواني قوتي هرسن عقلك باشتر لعقلشي او عقلانك سليم كبر بردكراون بقرآن وبسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوي اما دبي شهر زامن لأحكام الشريعة او زي القرآن دقين دبي استنباطي او احكام الشرعيان بكين لري او فقهاني كتواني كان براسي آيات كان القرآن التفسير كان كوكو أساسياتك دان أوانشي كاستنباطي أحكام كان شرعيان كرديا برقاشي دروست كوانش قاعدان لبداني طبعا وباشن دبي إيما يعني لقرآن كدتين ناوي أو كسي كبيويتن لعن لقرآن بقاتن دبي لاني عقيدة كي خوي سرتا باكاتن نقب خرافيات وبا بدعته بوانا بيبي تفسير رافي قرآن بكاتن لهنك مفسير إسرائيليات بينتن أوي بي تفسير قرآن بكاتن بويا دبي أو كسلاني عقيدة كي عقيدة الراستو دروز بي لسر أو قرآن السنة تيبي وتنكلق أو قرآن تثبيت لاني عقيدة هرتيدا يا بخوي أقر تماشب كي مثلا سن باسي عقيدة كات كبيغمبر صلى الله عليه وسلم همو جاني لخزمة خو عقيدة دابو لخزمة بيرو باور وتسباندني بيرو باور الإسلام دابو همو جاني بلام سيزد سالي ربق لناو شاري مكي مكرمة خريجي فرورد كردنو
تزكية كردون و دا مزراندن يعقيدو بيرو باوري بوا أو جا باسي أركان كان إسلام همو لقرآن يعني. و همو ببلغة ببينات ببرهان باس كرا و باشن كاتك أتو تفسيري قرآن دخويني ويان تفسيري قرآن جوير رادقري براسي لو كاتي إيمانت بيزياد دبي تدبرو تفكرت بيزياد دبي زياتر دا تيناو آتا كان زياتر دا تيناو عموق قرآن و باشن لقرآن اگر بيتو تفسيري شارزان نبي سون ردي أو همو شبهاتي دا ديوك لسر قرآن يلسر بيغنبري صلى الله عليه وسلم حتى لسر سيرتو سنتي بيغنبري واتا لسر سيرتو سنتي زوريق لبيغنبران دبيتو بقرر قرآن بلام كقرر قرآن دي بقرر سر تفسير رافي قرآن علمي تفسيري صحيح كعلماء كان تفسيريا كديا ردي هرتي شبهات هي ككسد دل نخوش ومنافق كان لا تعدوري قرآن كويان كرديتو ردي همو شبهات كان يدايتو وباشن كتو تفسير قرآن الزاني برزان براسي حفظك زور آسان دبي فهمك زور آسان دبي تيجيشتن آسان دبي وكار بيكردن آسان دبي وزياتر زورتر لرجان جيان دا تطبيقات زيادة بيت چونك لو تفسيركي تيدكي زا براسي تن هنگاوك هيا كأما الزبطي أو خالة نمكين لو تفسير القرآن يكميان اگر کسک بیویتن یعنی تفسیر قرآن بکاتن براسی اول زار دبی پش ببستی استعانه بخودی قرآن بکات یعنی قرآنی بجوانی بخوین تو صورت کام بجوانی بخوین تو یعنی حتی مثلا جوان تفکر بکاتن لآت کان ها رب العالم که افرمی وجیلت قلوبهم براسی کاتک آت کان دلکی دبی بکری تو يعني إيماني في زياد بيت توكل سرزاتي باشي الله في زياد بيت أو وكدري مصدرية كما سرطاوية كما ككسك بيوتن رافي قرآن بكاتن دبي رافي قرآن هرب قرآن بكاتن بقرآن لقرآن بكاتن سنك رب العالم كو كلامي ناردية براسي مفسير كاني بيشترش هرب وشوازي توانی تان لخزمت تفسیر کردن و رابع کردن قرآن دابن. دومیان بگر رینو بولای پیغمبر صلی الله علیه و آله الرجوع الى السنه النبویه شریفه. چون که مصدری یکم پاش قرآنه. که دو هدف مصدر دوم بریتی الا لبو تشریع دانان لبو شریعت دانان بریتی الا سیرت و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله چون که هنده کسان نخوشن استاد الان پیویس من به سنت نیه یعن پیویس من به فرموده و حدیث نیه که براسی اوانه کسانه چی یعن اوتا نزانن یعن اوتا زور زانن نزانن براسی نه توانیه شارزای تیک را و تواوی جانی پیغمبری بن صلی اللہ علیه وسلم للیانی تشریعه و یا خود زور زانن دانوه اسلام وکو کسی که کم اندام پیشان بدن که کسی کم اندامش نتوانی وکو کسی که همو اندام کانی هیا خدمت بکات یعنی لقو پو پکان اسلام لیب کنوا بلن بس قرآن بلن پیویس ما بس سنتینیا ما بس یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و سنتی جوانی دابرنن لکلام رب العالمین كأوش بيتساواني دقي قرآن ودقي فرمودة صحيح كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم سنك تماشي زوري آتا كان باسي إطاعي رب العالمين باسي إطاعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمودة كان كباسي كرمي أوي كلا باشقون بزم هشتي إيوة دسي بيو بقرن قمرانابن كتاب الله أوزة سنتك يخوشي باس كردي أكثر يعني أو دوشتا ليلها كنهارها براسي شوكشي هروكو روجكيوه او دو يعني مرجع قوري كبريتي لقرآن وبريتي لسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم كواتا كسك بيبي تفسير القرآن بكا براسي دبي لخزمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم براسي دبي خزمة كارو سرخري سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم براسي دبي تواو شارزابي لسيرتي جواني بيغمبر صلى الله عليه وسلم تسمك
وكل ذاك من عائشة برسي أرباسي بيغمبر من لوبك دا عائشة أوزا أويش فرمي كان خلوقه القرآن كاكا وكافية كان خلوقه القرآن بيغمبر صلى الله عليه وسلم ما بيكاني خوي لناك والله كان مديني كده سوراوة يعني دسو هرش فينو زيقاشي أجر غزابة أجر إمامتي با أجر خطابت با أجر حتى جيان نو خزاني با حتى أجر تعرستري كشي كومالاتي كان با يكسر سبحان الله بخوي رافي قرآن أبو بيغم صلى الله عليه وسلم سنك تماشا كان بيغم صلى الله عليه وسلم كسك كالبستو سيسالي تمني بيغمبراتي صلى الله عليه وسلم كم ترين قصي كردية سبحان الله بوي أجر تماشي كتابكي قولمان بخاري بكي رحمتي الله يليبي كأفرمون أمير المؤمنين في الحديث براسي باشي قرآن كتاب كيبيا صحيح إمام بخاري كحفت هزار فرمودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبخوي سي هزار دوبارة سار هزار تدا يعني كواتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم كم تني قصي كدي كقصة كاني شي كدي حموي بال بشت بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى بويدا بأما بقرن ولاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لسورة النحل آية النصر وباشا خالص يمد بإعتماد زور زور بكين لسر أقوال صحابة وتابعين سنك الصحابة زاناترين كذبون بقرآن لو لأنهم شهدوا نزوله وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون هم الجيل الذي أخذ عنهم وتفسيرهم له قيمة كبيرة براسي الصحابة زاناترين جيل بوينة وكوشار زايل لقرآن لبرتي لبر أوي أوانا آقادار بون كآتا كان دادا بزي موسر بيغم صلى الله عليه وسلم وأوان براسي جيان بون جيان ينهبو لقلب بيغم صلى الله عليه وسلم يعني لقل بيغمبري دا جيامو واتا اوانا ببردوام لمحال ومقال بيغمبري صلى الله عليه وسلم بجدار بوينة كواتا تسون اتو صحابي بشتي بينابسي وتابعينش اوانش براستي قتابي صحابة كان بيغمبري بوينة صلى الله عليه وسلم كقرآن ينور قرتي لباشترين جيل وريان قرتي تفسير القرآن بويك السيد قدب افرمي جيل قرآني فريد براسي جيلش قرآني بوي نبون صحابة كان بوي باشي كلام رب العالمين سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشترين سرو تاوى كأتو شارزاي بي لتفسير القرآن جياني صحابة كان وهروها أقوالي صحابة كان وهروها أقوالي جياني وهروها تابعية كان نابي أتو ببيوانا شارزاي لقرآن بيداناكي فرمكاك نمونك ملو بينو يك نمونت بيناتوا أقرتو نمونش صحابة شنينو نمونيش سيدنا أبو بكر نينيو كتن أهدل سشأني يدابز سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله عنه كأوان براسي والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار كوان هرزوزو لقى بيغمبري بونا صلى الله عليه وسلم لما شهدوا ديما نكان آمادة بونا كاتك قرآن دابزيا زاروب وبيغمبر صلى الله عليه وسلم خدوي دي أوان لخدوة كي دانشتنا كوحي دابزيا زاروب لزنجة شمين لسفر شمين لسفشتي حشتري وبيغمبر صلى الله عليه وسلم حشتري كي يغبوا اول لخدمت پیغمبري بو صلى الله عليه وسلم جاروه بتلي سرما سولوزستاني بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوتو تشهد عرقي اول لقلب پیغمبري بو صلى الله عليه وسلم كقران دامسي شلون اتو بجد بالصحابه نامسي باقوال الصحابه نامسي بهروها بتابعيك نامسي كواتا زور زور گرينگا كاما براسي وكو خالي سيم بريتي الاعتماد كردن لسر شياني الصحابة وتابعية كان بهلوة تارم براسي أو كسي كبيرة لقرآن بقاتن يعني تفسير قرآن بقاتن دبي فهمة شي تاك تاشي لبو زماني عربي هبي وأسالي بكاني سمك قرآن بخوي بعربي دابزي عربي شي فصحى خو كابرة أقل عربية شهر أو يبزاني أو كا أو عربي عراقية وعربي سعودية وعربي أفريقية وعربي نازم شندريا ناتوين لقرآن بقات سنك قرآن زمانك وفصحية يعني بلاغته كسرتي لا برنامجك كباس ما كرد تحدي حمو زور بلاغته فصاحة شكر دي بويدا بيأتو شارزاي قرآن بي شارزاي قرآن شكو بي براسي فهمي قرآن ناكي بصحيحي بدرسي إلا بو
قواعدان نبيتن بو بناغان نبيتن كلبو لغي عربي داندرا لنحو لصرف لبلاغي دبيتو شارزابي اگر شارزابي او كاتي باشتر جوانتر لقرآن دكي خويسناك لحجرة تاكا كاني كردستاني خومان كزور لولاتا كاين ديكش هي تمن او حجري كيسال كردستاني لولاتا كاين ديكش هي بلام لون الشيوازا كان ينزياز او علومانا كدخوين دريتن او علومانا لو خزمتي قرآن دخوين دري باشا اگر كسك نحوي بخيني صرفي بخيني بلاغي بخيني علمي كلام تسي بخيني تآخيري اگر بيتو خزمت كاري قرآن النبي او ابو تبلايق لسري اگر دار بيبا چون كبراسي علماء كان قديم كبناغي مدرسة زانسيان داني اول زادرين قرآن يكم كتاب قرآن نبي شارزي قرآن بي او زبا لبركردن بي او زبا فهمك بي او قاعدانش كدان در او قواعدانا او انا هموي لبو خزمت كردني قرآن كتا زوانتن لقرآن تبقى الاحكام كاني حتى لأهتا كان حتى لمقصد كان حتى لسبب نزول كان چون كاتو شارزي او قواعدان نبي لقرآن ناقي براسي وهرو خالي بينزم كاسك بيويتن لقرآن بقاد بي براسي هو كاركاني دابزين آيات كان مزاني سو لسزرو فشي دامزيا ما بس تكت سبوا لسكات فشي دامزيا يعني زمنكي همو كاتكي بزانيت او آياتك السبب شي نزولي هي هو كاركي اگر سبب نزولي كي نزاني اسبابكي نازانيت ما نواتي قرآن باش تيمقى واروها دبي براسي سياقي آيات كان لبابت كان كدياري كري تحديدي كريا دبي زوزو شارزابي او كسا زور شارزابي او زل قرآن دقات وهرو خالشي ديكا نابي رأي خوي مجرد بكاربيني حرسن زانا او بيدانا بي يعني رأي كشي او زاد زاروية مثلا تكبر بيغري لهواوا باسي بكا واهز بكا كزلوي زانا ترني كزلوي وكوي قرآن تفسير قرآن نكردي نا برواب كان او علماء قولاني كا تفسير طبري او انا كهاتين قرطبي كوانا دايشي همو تفسير كانن هندك تفسير كباشوان هاتيا زورشتي باشتر لوان واو تعن وكباسم كان اوانا دايشي قرآن انا اقا دار بن لشتكا تون كوكباسم كان تن علم بيج بكوي هند اعجاز وزانسي قرآن زياتر بدر دكوي بلام اوان بناغان دان اقا دار بن اوانا براسي توانيان او بناغ زواني دابنن كا لباشوان هر كساك بي بست او سرو تاوانا كا رافو تفسير قرآن بكاتر بويدا بيشتا كان مرامي شخصي تيكلامي آتا كان نكري اعتمادي كلي لسر همو بلغة شرعي كان بكري ولا روي لغوي شروع فاشن كسا كبير تفسير القرآن بكاتن براسي دبي شارزي علومي شرعي بي التزام علومي شرعي هبيت او كأصولي مثلا فقه عقيدية لغيري وانش اقا شارزي اوان نبينات وان تفسير القرآن بكاتن وهروها نابي مجرد اجتهادك بكاتن بخوي بري او الراسته او درسته هيز رأيت كور نقلت وكو زورق العلماء كان دائما فرمو حق للاي ايميا بلام باشا شي حقيش لبرابر كان مانا يعني حقي مطلق تنهال للاي ذاتي باشا الله بوي اگر كسك بيويتن خوي بحقي مطلق دابني اوه كوتي تجير هلا شي زور زو قورا سوكا بس ذاتي باشا رب العالمين بخوي تواو بتيري او كلامك خب خوي داي بزانيا تفسير واتو مانيك دزاين هندك شتي حتى قيامته متين اگين براسي لا قيامته او كاتيك قران ما لوخين دراو هند او كاتي هند شتي دگين اشتان تين اگين سبحان الله هند گوري قران هند معجزه شي گوري بو لا لو كاتيك قران دا بزي لان الشيطان كانوا لان زنا كانوا لان بشر كانوا لان نخوش منافق ودغل دور كانوا تند جات قران كرا فلهم قرآن أصالتي خير فارسية سبحان الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ الوعد دا يا رب العالمين قرآن فارسي فعلا فارسي شتي باشن أقر كسك بيميشتن شارزي قرآن من نبي بقرته لو كتب كاني قرآن يعني ما دي لسبكات يعني أو تفسير قرآن أو علماء بريزاني كبيشتر علماء كان مثلا أوانك معاصرشن أوانك تازنا بتوانيتن مثلا حتى أقر هلا كرابي لهلا كان يسفادي بكان بيت قالوا تلا تاكا كان بهرة من كخوي دولة من كات بوزور قرينجا أما مراسي بوشوازي بسينا قرآني
سون كما هو رو زور بيويست من با محتاجين بتفسير القرآن برزا مش تشتشي ضروريته لبر أوي براسي أجر وكو تفسير وكو وسيلة لو تويجيشن للقرآن بكار نينين أو كاتل لما نوه تاكان تناغين كاوكو كسش عاما قرآن دخيني نوه بشكل شي مباشر كأوها بيخيني نوه بوي بيويست من بتندين أساليب هيكا للقرآن بجين كشار زابين للقرآن لبلاغتك لفصعتك لبيانك أقر بيتو إيما براسي تواني من أوانا بكار بين أو كاتي جوان ترو تاكتر لكلام رب العالمين دقين سبحانه وتعالى وزيادة دبين خزمة كاري قرآن وزيادة خومان معلق دكين بويك خزمة كاري أو كتابي بي أو جا زوزو غرينجا أو قرآن أقر تماشب كيني أما سبحان الله هر لا سرتاكي كسورة فاتحة ديتن سورة فاتحة إن شاء الله أما بس ما أنا تفسير سورة فاتحة بكين لو لا أجزاري بس تفسير سورة جزئي عما بكين يعني سورة آخري جزوة كيكا جزوة عما سكو دمان أهوكو آسان كاري قليل وخلق باشي تيبقاتن بس سورة فاتحة تونك سورتك أو كدل داكي قرآن لبروي من دالة كانش من ككاتر يعني ألف بي أو ديني دزان أما تيان بيدلين يكسر سورة فاتحة بيدل سونك سورة فاتحة باسي هم إسلامي تدا سبحان الله وإلى نجي كان شان زبط بردوام وكلام رب العالمين خينا سا إن شاء الله تألقيش كو دي دارش كان دين سر رابو تفسير فاتحة لباشوان دين سر رابو تفسير فلق وناس وإخلاص وهتا دقين إن شاء الله تعالى كوتا سورة كوتا جزء سيام دادكين لرب العالمين يارمتي در مان بي سر خر مان بي معين مان بي إخلاص ما بداتي أو كدليلين لبو ذاتي باشي الله بي لبو نزوم ناو شورت نبيتن ولبو أوي ببتواني أمش عسى ولا على زادك زخيريك لبو قبر قيامة خمان بريبكين وإيوي بريز سنجينش لقل من دامن بو يسود من بن بيك وهمو لك ممسين أو بحر ودريا فراوانا كبراسي ليتير نابي نوكو سيدنا عثمان فرموي تعال خيش كبدي دارش كبزاتي باشي الله تنسبيرم كهي سبار ديك زانا كاتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشویستان، خوشحالین لە ئەڵلقەیەکی دیکەی بۆدگاسی تەدەبور بە جەنابتان شاد دەبینەوە. لە ئەڵلقەی ئەو ڕۆمان مامۆستای خۆشەویستمان دکتۆر عیماد گوانی میوانمانە. کاکتۆر جیان بەخێر بێ.
1: زۆر سپاس، بارک الله فیکم.
0: یخوا بەخێر بێ.
1: عەزیز خێرتان دەت.
0: کاکتۆر جیان، لەگەڵ جەنابت ئینشاءەڵا باسی بابەتی ڕۆڵی قورئان لە ڕێخستنی ژیان دەکەین. پرسیاری یەکەم وەکو پێشە چی لەبۆ بابەتەکەمان، قورئان چۆن سەیری ژیان دەکا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آمين. سباز بجنابتان بورخصنا من درفتا أقلت ما شيء قرآن بيروز بكين. قرآن منهجي خواي پروردگار جل جلاله، كوتا منهجي خواي بيامي خواي پروردگار بۆی مرۆڤەکان لە ژیاندا بتوانن ژیانێکی شاهانە، ژیانێک کە تێیدا کامران و ئارامی دەرون بەسەریاندا ڕەنگ بداتەوە. پەیامی خوای پەروەردگارە جەللە جەلالوهو وەک تەواوکەری پەیامی پێغەمبەرەکانی دیکە، چونکە ئێمە ئازانین خوای پەروەردگار جەللە جەلالوهو کە مرۆڤی دروست کردووە، مرۆڤ بەقەدەر هەر مەرحەلەی خوای پەروەردگار پێغەمبەرێکی لەبۆ ناردووە، و پەیامی پێغەمبەران تەواوکەری هەموو ئەو ئامرازە عیلمیانە بووینە کە ئینسان بە سروشتی خوای پەروەردگار پێیدا وەکو عەقڵ، وەکو هەستەکان، وەکو وجدان. مانە وەحی دێل و خاتری ئەوەی ئەو وەڵامانەی کە ئینسان لە ژیانە دەستی ناکەوی، ئەو پرسانەی کە پێی یەکلا ناکرێتەوە لەبەر نەزعی ئینسانیە، قورئان دێ وەڵامی ئەو پرسیارانە ئەداتەوە. بۆ یەگەر بێت تەماشای قورئانی پیرۆز بکەین، قورئان دەقێکی متوازنە لە مابەینی کاتێک کە خوای پەروەردگار باسی پێغەمبەریەکە عەلەیهی سەڵا و باسی وجەعلناکم متوەسەطا، لەبەرەوەی دینی یەهودیەت و دینی نەسرانیەت ئەو دوو دینانە بوون کە باوبەر بڵاو بووینە، هەرێکیان ئیفراتێک و تەفریتێکی تێدا بووە. یەکێکیان زۆر ڕۆیشتە لەبارەی دنیا، یەکێکیان زۆر ڕۆیشتە لەبارەی وازهێنان لە دنیا. لە وەسەتەیە خطابێک دیکە، خطابی خوای پەروەردگارە بریتی لە قورئان و کۆتا پەیامی، دەیەوێت جارێکی دیکە مانای حەقیقەکەی بداتەوە ژیان. هەر کاتێک پەیامی پێشتر هاتبن، پەیامە پێشوەکان ئەگەر بێت و تەماشا بکەیت لە سوورەتی شوعرا، خوای پەروەردگار باسی سات پێغەمبەرانی لوئەکە، هەر یەکێک لەوی جە نەزەرە چی باسی حەیات و باسی ژیانیان کردە. مەثەلەن کەذەبە ثەمود المورسەلین، کاتێک کە دێ باسی ئەوەیە کە ئەو شێوازەی کە هەستاینە هەموو هیممەتی خۆیان ئەوە کردێکی پێدەرن خستی تەگەر لۆچێ و تەنحیتونە من الجیبالی بیوتەن فارهین، یعنی لە ڕووی ڕووچوون لە ئیسرافە دەیەوێ لەو ڕوێیت ژیان جارەکە دیکە تەوجێ بکە. مەثەل کاتێک کە دێن سەر قەومی حەزرەتی لوط عەلا نەبینا عەلەیهی سەلاة و سەلام، قەومی حەزرەتی ثەمود، حەزرەتی ساڵح، قەومی ثەمود، خوای پەروەردگار جەللە جەلالوهو دیسان دێ لە ڕووی شێوازی ژیانسازی و ناسکردن بە هێز و بە قووەت و گرنگی نەدان دێ جارێکی تەوجیهی ژیان بکە. لوط کاتێککە ئینحرافاتێکی کۆمەڵاتی هەیە دەیەوێ تەوجیهی ژیان بکە. مەثەلەن قەومی ساڵح، قەومی شوعەیب دەیەوێت لە ڕووی خیانەتی معامەلە و معامەلەتکاری و بازاڕیەوە دەیەوێت تەوجیهی ژیان بکە. کاتێک کە خێطابی قورئانی دێ، خێطابێکی هەمەلایەنە، خێطابێک کە خوا کە ئەفەرمەتەنە تو دەیسا تەماشای دینی مەسیحیەت بکە. لە دینی مەسیحیەتە ئەو پەڕی گەیشتن بە خوا، یعنی سولەمی گەیشتن بە خوا، ئیستیقالەدانە لە ژیان، ئیستیقالەدانە لە ژیان، چونکە تو بەقەدەر ئەوەی کە ڕەهبەن بی بەقەدەر ئەوەی لە خوای نێزیکی ژنێ نینی غەریزەکانت تدمیر بکەی، بەشداری ژیان نەکەی، بەشداری کارای سیاسەت نەکەی،
0: ئینسانیەت بینی لە دنیا.
1: تاکید تەماشای یەهودیەت بکە، وانە بەقەدر ئەوەی کە ئەتو کابراچی سەختە چی و کلاو چی و ناو بازار و ڕیباخۆر و یعنی ها جەشع و ئەو تەمەعەی کە هەیتی لە بۆ پارە و پارە پەیداکردن و خۆشویستنی ماڵ و ئەمە، یعنی أو إفراطية كمثلا هيتي. والله الإسلام دي نظرية شيء متوسط تروانين شيء ما منع من زيانة زارة شيء ديكا لبوجيان أجريته. أجر تما شيء خطاب القرآن بكين تما شيء كين خطاب القرآن لسرسية مستوايا فاك باسي حياتي دنيا أكا طبعا عندك دلين صوت السيزد زار لقرآن باسي حياتي دنيا هاتو لمقابلة صوت السيزد زار باسي حياة آخرة هاتي باشا نجد دلين صوت باز دي أو صوتو سيزد زياني كهاتي هر هموي جيرانوي مفهومي چي ترواني چي تندرستا يعني ريگا چاري بو درست کردني ترواني چي تندرست بو جياني دنيا قرآن بسي مستوى تماشي جيانكا مستوى چان لومي اكا او كسانتي دقينيكا وتحبها الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده أمانتي أجيني ويكوا وانيا خواهي بروردقار فرمي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى أو كسانيك وطغيانك وهمو حزو آرز ويتشان بوغيشتنا بدنيا أمانتين أمان أمجور كسانا كوا دوزغت شاور ريانك يعني خواهي بروردقار جل جلاله كاتشي كوا باسي حياتي الدنيا مالو أكاو بفناي باسكاو واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني دي تصويرة كتلبو أكاد لأي إنسان أتو ياغا داربا نتي لو هدفك اشتي لابديك وا دنيا تنها أمرازك وكوي بيغمبري صلى الله عليه وسلم لود باسك الدنيا مزرعة الآخرة لبو جيشتن بتي جيشتن برزامن دي رب العالمين جل جلاله هدف قورك غاية قورك وتناوسي ليك لو يخواي بروردقار جل جلاله تمثيل حياة من لبو دكا بتي تمثيل حياة من لبو دكا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كمائن انزلناه من السماء آوي كديت اخوار للأسف اختلط به نبات الأرض أو جياو جو جاي في الشي نبي إنسان تشبيه حياة كده ببو جو جاي كهيا ما شو أكيد لسر دمانش قالك ناس دارو جوانا لسر دمشان ناس كلا سر دمشان دواي نتيجة كتاي كيا بيري بيو دواي أوي زرد بيو بشبايك دي ولي داو كتاي بها محزك عن ديني لير بيالي أو تصوير القرآن لبو حياة لو كسانية يعني هندك كس لوي زور بغلط تيجيشتيا داري كورا والله جاني دنيا فشيا ناوانيا جاني دنيا فشنيا دنيا مرحلة شي كتاي الذي خلق الموتى والحياة لو ليبلوكم شو القيا شو اللي تاقي قيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا قالوا إيش كابري بشمان بيتو قال رب يرجعون خابم جرى ولعل أعمل صالحا هتاوك تاكي يجيبكم لي أبي إنسان أو نظريك لنا ومسلمانا بابوا دبي إنسان مسلمان وازل دنيا يبيني فرق هي لما بين ترشي دنيا ولا قالوا ويزهد دنيا زهد دانناني قيمة لبو الدنيا بمعنى تماشا كرنيتي لقل إدارة دكي دروي دبي يجبكي دبي كاربكي بلام دنيا لدستايا لدلتانيا لوي بإنسان زور زوري آقا دار بي أو نظري بسر دا سا نتية تناو ميشك يعني لناو ميش جاوا تماشي دنيا نكا لتيرواني نوبيرو بوچو نكانيا كجياني دنيا فشيو أبي إنسان وازده بيني وزالو ديوي شوا كابرايا چو بيدين بتي همو دنيا بقرته بس بين التحكم دتوب كابا كيف أخو بتصوريني ليره لو نظريبو مسلمان أو بربلي أو نظريبو مسلماني توشو ويراني كردن لوي أو تماشا كردني چي جز إيه هلا إنزين إيش جزئي نظري القرآن وتيرواني القرآن اللي بمسألة حياة كارساتا أجرت ما شاب كين تماشى سورة تجشتكيب كين قرآن نظري إيش دي كي هي مدحي جاني دنياك مدحي جاني دنياك بلى جانب إيجابي كي أتوي استعجبت وتماشى بكين خايب بروردقار جل جلاله كاتك باسك زوجين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ليرا خايب بروردقار إنسان تجيني بويك إنسان صاحب غريزة إسلام نهاتي غريزة كان إنسان ويران بك هاتي غير إذا كان إنسان الرق بخا تنظيمي بكا توجيهي بكا وكويك هي هتاكم مثمير بي بردار بي نقب بيت إنساني شي درندا بواسطة غير إذا كاني ليه رقواي بروردقار مدحيك زوج ينا لنا جوان كراو لو چه لبو خلق حب الشهوات وارزواني كهيتت چي وشهوات أنا من النساء والبنين جخيزان كور مندال بارا سروات سامان ناو لقاب خيل هميان إلو خواهي پروردگار جل جلاله لآية چترا كباسك فرمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون خواهي پروردگار فرمي أواني كإيمان دارن لجنيانا يا بياو ببي منهجي خواهي پروردگارا بجولينو جيانيكي شايستا جيانك فعلا بطيبي وصفك يعني بمعنى متوازن جيانك تيدا إنسان خوي دوزي وتو خوي دوزي وتو هاتي تو دنياي أزاني لو تهاتي دي پنزي لكارواني جيان تو مار بكا لقل كارواني كاري پیغمبرانا بردوان بينك لدنياي پوزگرايو بشتي تافيها وخيرك بي لو آيتانا كومالا آيتي چي ديكشن تماش اكي خدا جل جلاله باسي جواني جيان مالوكا نظري چي ديكه هيا لنا قرآن تيكال چش لما بيني هردوشا باشا
0: يعني سين ازرمان هيا
1: سين ازره هيا
0: لا يشان بس سلبي باسي دكا
1: بايزاي باسي دكا لا يشكل هردوشا خواهي پروردگار جل جلاله لقرآن يفرمي چي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دنيا بهند هرناقري دولة بروي او حد وسطك يا خواهي پروردگار جل جلاله سزمان حضرت موسى يفرم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة معنى وانيا خواهي پروردگار جل جلاله أفرمي چي أفرمي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا ناكري أتو وازد الدنيا يبيني پیغمبران هاتين وازد الدنيا يبيني پیغمبران هاتين جيان تنظيم بكن جيان توجيه بكن لو براس دي بيجارة چي ديكا أو نظري بجيري نوا لو جيان لو خاطره بتواني جيان سازي دروز بكن ببي اوي كخواي پروردگار جل جلاله ده وإلا أو نظرة قاصري والله پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اللهم حييني مسكينا وحشرني مع المساكين ولا أبدا مسكين أو مسكينا بمعنى أو فقيرانية كأمنتو باسكين بروتا ما شو شرحي أو حديثان بك أو مسكينا ومعنينية أو فقيريك أما أويكين نخير مسكين أوانا نكا دنيا نويستم پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم
0: نكتارج الدنيا
1: طبعا پیغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم إنسانك دولة من بوا والله من الدنيا نويز بوا يعني فقير نبو برم معنا فقير يك رجعت هاي وارد ساور بكابزانة خلك كيارمتي بدي أنا يارمتي ندا
0: نما مو ببي حساب قلت يبرو أورانا مرة هم
1: بلى يعني الخوي بالورد قال جل جلاله مخير يك عقد ذاته ويدت كينا مريش الدنيا كنت عبدا ملكا أو كنت تريد ملكا أو عبدا رسولا إيه باشا حضرت جبريل بيفرمي تواضعي هالبجري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو براسي ما پیغمبر معنا ملك بوينا اگر دنيا هيچ لا پیغمبر کو دای ملك بي
0: داود عليه السلام
1: داود عليه السلام موسى سليمان عليه السلام پیغمبر معنا وزير بو حضرت يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام وزير بو لو براسي ابي زاري چي دي او تيرواني ني ك بسر خلشي دا زالا لمسالي بكم تماشا كردني دنيا بمعنى كم تماشا كردني يعني هيك حساب لبونا كردني أبي مسلمان دابني شي دستوستان بي أبي زارة شي دي كبي قريني نوسر بي ورا قرآن يكان لو خاطري اوي تيبقى اوي كوا قرآن نظري شي ما مناوان زياني هيا لوي كوا الدنيا وسيلي أبي بيقري أبي بتيناوي أبي بكاري بيني أبي توجيهي بكي بلان بسر الدازال نبي نبي عبد دنيا نبي كاو كسانك تعيس عبد الدينار وتعيس عبد الدرهم لو كسان نبي أو تيروانينا تيروانينا شيء يكجار مهمة للقرآن لبرخستني جيان لبو تنظيم كردني حياة شو كأك تو أجربيتو همو تنظيمك وستعس لتوجيه ودس بيك فكر شونا عمل لدايك بوي أو دنيا بينيك أتو أيكي كابرها زلامی پی نکوشی اگر بتو برای بزلام کشتن نبی خرابی نکه اگر بتو پیشتر قناعتی بخوی نی نبی لوتیم که دنیا بینی که ول ناو نخته بونیانه لب خرابی کاری هر دوی پیغمبری خدا صلی الله تعالی علیه و سلم کدیه که میشد لذت دست پیکه ل دنیا بینی دست پیکه دیوی توجیهی او دنیا بینی بکه باوی که ایوا ل دنیا دا میوانن ایوا ل دنیا دا دین و درون
0: موقتا
1: طبعا و اويك وادميني تو قيامته بلا معني وانيه دابنيشن ابي كاربكن او دنياي بكاربينن او داني بكن يقل هاتني حكمتك اني مروف لسرزوي او دان كرنوي زويه بلا ابي مروفيتش بيام دار
0: اگر نا جير دسته دبن
1: بتاكيد
0: اگر واز لدنيا هنا خلقك تشكدي
1: بتاكيد
0: دبي جير دسته دبي كاغ دكتور جان طبعا دنيا هموي يعني جياني دنيا هموي بيوانديه قران كو تنظيمي او علاقاتنا ذاك كو تنظيمي كو او بيمان ديانا ريك دخا
1: بلا بخوي استاذ انسان بلا وكو انسان وكو مروف كخواي پروردگار درستي كرديا او مبدأيك زانان علمي اجتماع لسالي متفقن بويك با انسان مدنيون بطبعه ناتواني بتنبش كمدنية بطبع اي انسان لهمان كاتش دا متدين بطبع خوي
0: بلا
1: يعني ناتواني ببخواش بجي ولها ما كاتش دا إنسان كمال غريزة داخلي هنا لخدمت كردني نفسي خوي ماشى حبي نفسي هاي
0: فكرته
1: بلى أو سب بيواندي وغريزانا خدا جل جلاله قرآن ناردية وكو بيامي كوتاي لدواي ويكو عقل مروف أجات مرحلة بلوغ لبيناني لتشي تماشى كاب معجزة بيغمبران همو معجزة بيغمبران معجزة كاتبوا تصور بك أقربيت معجزة بيغمبري إيما عليه الصلاة والسلام وشو معجزة سيدنا عيسى بها إحياء مردي بكرد باو
0: وقت
1: مثلا نفخي طيري بكرد بايا
0: هي قزارة أوه
1: باشا ولا ما كاد دا أقربيت بيزان بيقود باكاكا أزان تستان هي تستاني استهمو يعني استه بواسطة علمي ببيها بوني معجزة دتواني كابرا يدري ما توزين دي كردنو إنسانا چي فرمو استا اما ايش لسر ويكم زيناتي انسانا چي كوبي بكم لنو باش عين او انسانا دارت شتو
0: او كردي
1: وانيا
0: يعني معجزانية
1: طبعا او معجزة لو او سردمي او سردمي يعني مثلا نفخي طير مثلا فيكون طيرا بإذن الله اتو استا لو حالتي كابرا دري ما اوش مش روبوتك فرمو عينو بالله مش تكم مبرمت كرديو شتاش تيرة تماشى كي هم ناو كمبيوتر أو باب
0: أو درون مرونة دفري
1: وليس الأسمان دفري أو شعني أو كات لو سردمي تأثيراتك أو توينابو مثلا بيقول باتو ست لماري لنا استكابرا مثلا لماري دانش تلفون شلو خزانة أخو كالو كابرا ريت سماني لماري لو ماري فران ماري تسيها يعني بس كاتك شكا خواج الله جلاله عقلي بشري دقات الدرد زيش كم مثلا درد زي علمو فكرو فهمو فضاو مشاكي إخوة جل جلاله معجزي بيغمبري عليه الصلاة والسلام كردت قرآن قرآن خطابك كوتايناي
0: إلى الأبد
1: نهين يكان كوتايناي لا تنقضي عجائب باشا ولا ما كانت تتماشي معراج بيغمبري عليه الصلاة والسلام, معراج بيغمبري صلى الله عليه وسلم لمديك الزمني يقدار يقدار كما ويكا مولوي داري ريتن هزار صال طيتن حجابات ذاتي حق كلام سؤال جوابات تشوبو دي كردي كردي درياوة هات وحلقي هرد الرياوة تشوبو بيستي كردي لرياوة هات درياوة هات وحلقي هرد الرياوة باشا
0: مدتي زور زمني كم
1: زمني استا يعني ليرا كأنما خواده يويل الرئيو معجزي درتسيش بدات إنساني بوي كوا زمني كي بيدو وتري زمني الضوئي شمس
0: الله غيري او زمني
1: غيري او زمني بيوري شي ديك معناها زمني شوش مش معناها يعني استاذ استاذ الله بيغمبري خاصه صلى الله عليه وسلم مطابق اسمانا اواني كوا محلل اندل اگر كابراس التياري شي دروس بكا طبعا بين الروج لقل زوي 1,500,000 كيلو متر
0: 150 مليون
1: كيلو متر عشا
0: بين زي وروش
1: بين زي وروش 1,650,000 كيلومتر طلع قربته بس لخاطريه توليره بقي بقي اسمانه بقي روجي اگر تياريك دروز بكي او تياريه لخيراي ساعات لساعاتك نوصل كيلومتر بروا بيستد بنوصل صالة هي ببيدا بران وقودي تيدا بي هتا وكودا قاتا
0: روجن نوصل صال
1: نوصل صال بالتمني ما أدي أسمانة كاني دي وزادت بس أنا ليك ليك ليك أو مداري ليك أو متجريك متجري بابي تباني بيا قلت لك أميلين
0: شو الشيء دي كيف هامن هي
1: دو صد ملي دو مليار دو مليار متجرمان هي لكونا باشا
0: ليش دي الصورة يا واند
1: ليش مليار مزرك همو يوتشبابي تباني الروجي خويه مانجي خويه قصدم لو بابتي
0: يعني بهمو بيورك معجزة إسراء معراج ودجميني بمعجزة
1: باشا تماشيك أما اللي برسم أو نمونة هنا لبنوي إنسان خوا جل جلاله أو قرآني كناردي وكو معجزة كوتاي قصي نهاية كقصي نهاية سطى حفتاي إنسان سطى حفتا
0: بلا.
1: يعني جاني إنسان هيتش فرقيني دي قسردن من حضرة آدم لو إيرا حزكاني أرز وكاني بيداويستكاني إنسان إنسان أو يكرر درا ستاسي لمسألة وسائل حياته وبابتانه كده جورد كده رأي إنسان تطوري كده إنسان تطوري نكرده إنسان ولا وسائل جانا تطوري
0: ستاسي كده تطوري
1: لمسألة بكاري هناني أو وسائلاني عقلي تطوري كده أجرنا وكو خوي جستو حزو أرز وشتكاني وكو خوي أو خطاب قرآن يهات تسبكا شو كذا لو خطاب قرآني خطاب شكوتاية تماشك لقرآني همو أوشتاني كبيوندي بإنساني ويثوابت بي تسكارينا كريا مدزالي عقل شي تدانيا بنصهاتي وقابلي قرآن كارشتنا تارو جاقي متشكي إنسان ناقور
0: وكو
1: مثلا بنمونا الزوات مثلا بنمونا ميراث مثلا بنمونا عبادات يتو تطورات تدانيا عبادتها عبادة تتوك رجع قيامتها تخو بيسناك سارك ديكا بين ساري ديكا أي أي ببر ولا كي نوجد كي كوب كين دبي نوجد دم تزب كين نوجد السيك ديكا
0: تطورت كده دروس ليه دور ناجي
1: هاو هتو مثلا ميراث توزيعات ميراث وكو خويتي حتى وكو رجع قيامتها نصك سبحان الله دي قد شم دايت أستاذ خوا جل جلاله لو هاي هنايا يعني وكو يبلي للطبيعة بشرية جورك ل تعليه تعليه ليس حكم إخواني الدعي ألوهية أبابة قالوا يا إخوان جل جلال لقاطر ما زال عقل تدانيري أو قرآناتي أو علاقانا تنظيمك علاقية كم بيواندي خوتو خدا ما يكيك العلاقة هارق رينجو مهم مكان
0: دوريها مو علاقة كان سريع مو علاقة كان
1: بلورتاخ هي مؤرخي شي بزنطي ورومان يعني كتابة شي السير عرسه فکر دو به عربی که لیره دشوار برگه ترجمه عربی که. اره طبعا صد و نه تو دوی میلادیه.
0: بله.
1: صد و
0: نه تو دو.
1: شش آوا نه تو دو صد و نه تو دو با او نبم.
0: بله.
1: تأکید نیم. یعنی 2000 سال بر لیسته. زیادتر. بله. اره زور لزور دنیای گرم. زور شونم دیدن. خالتشي ليبو خانوي نبو زور شوين مديتن مثلا خالتشي ليبو ملعب يان نبو زور شوين مديتن اوي انا سينما نبو بس ظل هي شوينك نتشوم معبدي تدان في
0: هموي معبدي هي
1: هموي معبدي هي معنا اوي تدين شتشي غريزية حتى علماء ضل انسان يعني بوشايك هي لناخيا اگر تنظيم نكري وكويك اخوادا واكل ربي غمبركانا بوخوي لخوي تنظيمك حتى كابراهيم ملحدش الحاد يكات الدين ها أبرأيت من اتخذ إله هو هو
0: هو يخوي كرت أخوا خوي خوي
1: باشا كاتا خوا جل جلاله لو خاطري أوي خوب بندكاني بناسيني دزاني ذاتي قابلي أويني عقل إنساني بيبيا ببا
0: جل جلاله
1: لري أسماء صفات وخوي بعبدكان ناسانه
0: الله
1: تماشي يا استاذ لا بيغمبران لو تشاتنا اصلا يك لحكمه كان بيغمبر الراس كردوي انسان لو خاطر بيامر رئيسك الى بيرنك او كاتل سردم حضره نوح على نبينا عليه الصلاه والسلام خلقاتك او بيتس بيو تشاكي ودن ويسوع ويغوث ونصر او بيتس بيو تشاكي ابو هيكل لو دروس كدن دو ديان بارستن بيغمبران دين دركاك او غلطه انغونا بين بروفكان كو تشوتان بيان بارستن مروف قديم وچينا مثلا لهوري ترسايا لحيواني ترسايا كوب تواني خوب باريزي ممكن تماشي كرديا روج زور قوري ويكي حزرتي إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام لقل قوم كي خوي مناقشة أكا قومي من روج برستو بابتانا وين
0: هذا ربي
1: أشاء ورب أو هذا ربنا فلما
0: هذا أفل أكبر
1: فلما أفل قال لا أحب الآفلين تاو كتايكي ديوي بيامبلي ها إنسان طبيعاتي وابوا بدوات سيك تشتكي قراك هزي لوي زياترة تابي باريز لوي خواي بر وردقار بيغمبران ناردينا حتى إنسان بعقل لدو خواي نقري
0: تصحيح مساركي بكا
1: شكا خواه بعقل وبغيري سنادي تريتو
0: الله أكبر
1: بشي بين يوا نقصة هونية لوي خواي بر وردقار وكو بيامي كوتاي بيغمبران كقرآن بشاكي زور قوري لقرآن ترخان كرديا لبوتي لبو ناسان دني خوي
0: ما تزالي عقلتي ذاني اشتو
1: سير كي أستاذ قرآن دي تنظيم يا ولاينا مالوك أخواما بأناسين قل هو الله أحد بس ماني كي وند سادة من دال بير يعني وشي مثلا علمي كلامني أو ذرة أو جزء لا يتجزأ أو عرض أو مقولات أو نازان موجهات
0: كستينيغا
1: يعني أونيا بس ماني كي سادة بير جنك بيرمير ديك هموي تيدقا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
0: مولا بريتي من دال
1: هموي قل يا رسول الله بري الله أحد خدايك سأعلم هذا فرمون أحدية شوار باي هي دو باي لخواي دبن دو باي لخواي نابن لو يخواي بروردقار جل جلاله لقرآن همو أو بايانيك وصف كردن أو بايك لخواي دي حديتك كوا بيشتري هبو بي وكو عدد لخواي نابي
0: سبحانه
1: شكو بيشتري اگر بيتو احد مثلا احد بي دبي اثنين شبي
0: تكمليها
1: بلي اه طبعا ليرا فلمي بلي خوا تاقاني تاكو تنيا الله الصمد بنيازة لم يلد ولم يولد لكاس نبوة كاس اشلوي نابي وشي وينيان قوة فكر نكن بيستي بك سبي وكو إنسان وكو دا صلاة دارة كان يقول لك سأجيب بي كسأجيب لي بنا ولم يكن له كفوا أحد هاوشاني خوا هاوشوي خوا لوجود أبوني نيا
0: بس ما نخي زور بس
1: زور سادة تماشيك لناسين خوي لآخيري سورتي حشرة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
0: هو
1: الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركوا سبحان الله يعني كسيك قربيت ذاتك صاحبي أوهم صفاتي كمالي بي باش أتو كتواني خلق شيدي كبير العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركوا سبحان الله يعني كسيك قربيت ذاتك صاحبي

0: كسك اگر بتفق معرفة الله هبي لراز نيازي اواتر نابي
1: الله
0: صحابي بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم قيشتبون مسألة فقه معرفة الله لو اگر بتو لا خلود بايا لتنيا ايبو يايا شوانا قيشتبو او درجي او كاتك عبد الله يكون مسعود لقال او كات امام عمر دي قاتي قاتي شوانا كي عليك دا برك مام بدي دل والله خاونا كي ليرنيا ايد الله بريقور اخواري دي قلت اخواي تسليفكم
1: الله
0: سدرجيك لدرجة احسان فإن لم تكن تراه فإنه يراك لو يبراسي أما فقه معرفة الله ما نقهبو تيقيشتين لو كان الله عليكم رقيبا بردام تساو ديرتكا تساو ديرتكا أتو قرآن دي ديوي أو علاقة لو ريق بخا بيني تو بيني إخوة علاقي بيني عبد بيني إخوة بالنظر قرآني علاقي بيني استمكاريك جردستيكني علاقي بيني وكوي أليد فروشيارك وكريارك نيا علاقة بيني وكوي ألي صاحب علمي شي دا صلاة داري أو النية اللي قال كابراء شي نزان
1: جاهل
0: علاقة شي محبتة علاقتك بريتيا لتي لتكامل لتخود خودو زينوا عبدك لو بربي دا صلاة يا أخوة برجي أكاتو لو تي فاذكروني أذكركم
1: الله
0: واشكروا لي ولا تكفروا
1: وعبداتي كشهر الشرف للإسلام بنداتي كشهر الشرف لأبو أخوي قولك
0: أستاذة وقلت بس ما شيء بكي ما مهجار الله خنزريكم بيدا كردبو دمويز بي دمت شوي خاكي قلت كمان تشوم بهد يملو برد الله زور ببين الزاكتي لي ورقرت مهد يكي بهيس نزاني دا خادمي چی وتی دبر پشتي راکا باشا دله دلم برندار بو کاتو زانیم بو کی واتشتینه د مکسه چی کمنتی پینی سری خوابکا څنګه عظیمه کک افد فذكروني اذكركم
1: سبحان الله څنګه پیا
0: څنګه پیا راسم کن باستانک
1: اما اصلا عبد شي خوای قبل باسیبک
0: غریبه یعنی تو لهندک ز قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
1: لا
0: تقنطوا من رحمة الله. إذا سألك عبادي عني لبيغمبر يبرسي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أجر بند كان درباري ملة ويان برسي إني قريب خيان بي أناسيني أجيب دعوة الداعي إذا دعان لبراسي أما أجر بيت فقه معرفة الله ما نهب أستاذ بنوعي جليني زي كبين همو إنسانك حزناك رازو نيازكاني لكن كذب هزبكا
1: كيت
0: بلام أتو أقربتو رازو نيازي خوت لكن كسش بكا آقاي لهمو نهين يكاني توشا ناتش جيني
1: طوان.
0: كلا دركت دا بيتنالي عبد من ديتو نويدو نهي شوي خو كس نيديتي بس أمن ديتم أتو شبه سرو برانا تكردن استالواتي دركامو نا بقدر ببتي لدرقب دي خوش ويستري
1: دا ويلنا كيليت ورد
0: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوح عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار سروجك يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء أتسع علاقيك علاقي محبته لو زور جار خطابي ما بتابتي خطابي إسلامي لكردستاني خواي واوي ناكر ديا بيت له خواي بترسي
1: بترسك هيا
0: ناهاتين بيان بلين أو ترسي ترسي محبته أها أو كاتي كمروف لما لي اشتكت بيس بيري باوكت إيواري شكت ناكر ديا حزناكي بتشو حزناكي بتشو لو لبرتسي حزناكي محبتي بي لدز بده ترسي تو لخواي ترسي بكارهناني خرابي ده صلاة إخواني ترسي اويك بيده صلاتك بخو بوهم وغريبي و بوهم منازو نعمتاني كلا قلي كرديا كاتش بأدبي برامبرا كيت
1: بيوفايك
0: بيوفايك برامبرا كيت

0: او زارش لقال او همو بابتانا فزقت ناك ترس الاخوة ترسل لدزداني محبتي او ترس الاخوة ترسل بأدب كردن برامبر با صاحب نعمتك كنعمتك كان ان تعد نعمة الله لا تحصى.
1: الله
0: لو براسي بيوس مان با زارك اديك جيرانوي او نظري برامبر بخوا بدا صلاتي
1: او علاقه بيني
0: مو
1: بيني خوي
0: بيني خوا لو قران اتي براسي او علاقه وارق بخاكا علاقه بمثمير بي بريها بي نك علاقه بي مثلا لهم خطاب قراني تنفرناك لا يمسح محاولاك انسان تقربها بالله اخوي بروردجار جل جلاله ابتعاد نبي وكان الله غفورا رحيما شن جوانا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم برول هرهم خطاب دنيا يتماشفك حتى لبين ذاك باب كرم من دالش اشتوانية مثلا قوريك بخبوه مدى صلاتي بتقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتي به ومبا
1: يعني لاقيتش ببي مصالحها
0: يعني سنزاري وهاب وقان زاعت تاني ما مصلحان دقنا حم كردينا شرمكم لذر قايبت بلام نا نظري قرآني وهاني نظري قرآني بعكسه لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لا هرم قنا حخوشن هرهموي حتى قيش بتدرز الشرش ما دام دقريته ولا يبي قرانويتي يعني وكوي الله قرانويتي عزيزاني نقر قرانويتي الزليلان قرانويتي سربرزاني نقرانويك كبردوان بسر وتساول دابداتو لوي خا جل جلاله كافرمي أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم أو بري جورية للآن حكم خو لفصل خويتي لفصل خويتي كأوى معمل اللي قال عبد كانيك
1: تيش بعض ينيا
0: أكيد لا يا أستاذ أو نظرة قرآن يمان بيوصل الوخاطر ويزارة شديك باوش محبتي إلهي لبقونها باركان وتعم باركان زارة شديك بجارينو على قيد ممتع شاكي كقرآن لبوي هاتي علاقي ريخستني علاقي إنسان لقل خدي خوي أستاذ تماشاكي قانون بخوبوهم وزخامتي كهيتي وهمشتي كالسرين وسرايا همو إيشا لسر ريخستني إنسان علاقي إنسان لقل كومالقا لقل تاكستاني كومالقا
1: لقل برامبري لقل كسشيدي
0: بلام إسلامكم قرآنكم منزج كامل قصلي سهلسك علاقاتك زور زاري بيما نلين لما مصطبع شان قولوا قصلي سهل همشتكات اشتشك طب كاكا سكر دن لسهل همشتك ما خطاب القرآن يخواوارك قصلي من نية
1: قرآن قصلي همشتك
0: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كدواء دين السر دبيب ويبريمي لوي تماشاكي مسألي خدي خوت وخوت استكابرا جستي خوي بفروش
1: بلا.
0: قانون سبينك فروشتي محاسبينا كلو
1: أزادة دسدي خوش
0: أفرتك جنزك تشوكرك بيك وعلاقيك زوجي أبستن مثلا جنسي أبستن
1: أزادة
0: مادام لإسلامتي وانيا أم علاقي ببابي سانسور بزينيشتي ما شو أكي لا تشوار لايان قرآن هاتيا ديوي علاجي أو بابا تمان لبك يكمينيان ديوي إنساني فيري توحيد اش خالص بك هذا في حياه لهاتي انا توتي تعريفك تبيع بخش ما شبرا يعني خوي بروردجار جل جلاله بس باسكا تعريفي تولو تو اكال القران اتو الاساسا ها خوي بروردجار جل جلاله كافرمي يا انسان ما ندرس كرده ولا نطفه
1: مراحلي
0: على قيد
1: اخواري خلقي
0: انسان بير بناسين اتو اساسك توبوا
1: خد نفسي
0: أشهد قد قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بيش أوي كبب يروحش. بي بيطلت سيروك كت بيشان ده. داوي لو تهاتي. ثم إلى ربكم ترجعون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بيش طلع مصيرك كت لايخ وايبر ورديجار جل جلاله. ولا قورني.
1: بداية ونهاية موجودة.
0: هي طلع أتوكو إنسان صاحب نفسه أو نفسه هاتو صاحبيني خوا صاحبيتي جل جلاله لوي لروي تربيك لسر عبادة رب العالمين بويك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون توجيهتك دوائي لسر مسألة التزكية كاري بيغمران تيا ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة تسكيانك ريتشانخا ديوي أو نفسات أتو إنسانك بلا بين خوت وخواي بروردقار جل جلاله كوم الله اشتكت لي حرامك تنها بيواندي بتوها مثلا لا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة باشا لولا بدوي أتو صاحبي أو نفسيني
1: اشتغلين بحرية ناميني حرية شخص
0: حرية ناميني بلا دوائي مثلا عندك شتيرين بزردي تنها لو توهبي وكو شخص هاتو نلت جانب الجستية نلت جانب الروحيشتا استا كشتن وكو جانب الروحي ناكري لت جانب الجستيشا خواهي پروردگار جل جلال وقبورين إيسان أزياتي الجستي خويب دا لوي او نظر قرآن يديوه دي سان زارة چيتك لري تسكي نفسو لري أدبو لري قدوي حسنو ديوه زارة چيتك فيرمان بكابويك إنسان محترم بين علاقي سيم علاقي خود كمال غا
1: يكم لقال خواه قورا او كسروي همو يبو زي قال خودي خومان ولقال كمال غا
0: اما او نظر كاملية كقرآن هاتي لبوري خستني حياة لقال كمال غا قرآن برغيتي لا نمونا يجوان يا أسايا همو ياسا دستوريا كان سيزد زار ويسألونك مانه همو يان لبوري خستني علاقي كمال غا ماشا سيزدجار حدود الله من هاتي لقرآن
1: سنورك هاني
0: خلال بل ايه همو يعني لسياقي عائلة وخيزان وطلاق وبابتان
1: مجتمع كوم ألقى
0: أقر تماشاب كين أستاذ لصورتي إسراء
1: مانا
0: تقريبا بيست آيات يكمان هي زياتر همو يعني تقريبا كامل علاقي بين خدا وبين عبد باسك بين إنسان وبينكم
1: إنسان ومجتمع
0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلاه إلا
1: وبالوالدين إياه وبالوالدين إحسانا
0: إلا إياه أول زعن بخواي خوت وخواي ريخستنا وبالوالدين إحسانا
1: داكو باب
0: داكو باب باشا أويك دو أفرمي ولا تبذر تبذيرا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وإذا قال خلط شدي كيدها إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط تقعد ملوما محسورة علاقة إخوتها لقى الخواء إنسانة جرزيل مبا هل لكم القاش كابراك مبا أنا باشا ولا تقلوا أولادكم خشة إملاق نحن نرزقهم وإياكم من دعلا كان إخوتها مكوش لترسيوا كبيتان بخدان ناكل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله التي الا بالحق واوفوا الكيل والميزان ولا تقربوا مال اليتيم ولا تمشي في الارض مرحا افرمي ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه
1: الله
0: اكبر حكمه قانونه يا سايا باشا اخلاق جوانا ذا افرميتي ولا تجعل مع الله اله اخر هيت يا سايتي ديكش لا كسيتي ديك ور ماغريتس قال اخويا لو جوان ترت ودسناكوي حتى اللي بشر وبيش بكوي لم دق يا ساي انا برو تماشيك حتى شي قانوني دنيا يا بزانا تشتي تشتي دايا بقدر خلاصي وهم مشتي
1: اوريك صوره طبعا
0: لا تن ايتي
1: ايتك
0: نك صورتك باش اخويا بروردقار جل جلال وفرميتي فتلقى في جهنم ملوم غير بتوات كرت يترهم لدنيا توشي زرر من دي أبي كعدالة تتودسناك يوم القيامة تشكاب راجي شر مزار بك حساب التبو
1: أولا قال مجتمع كاكتور أدي لقال خيزان
0: لما سألي خيزانة وقت باسم كرد أستاذ جان تماشي بك القرآن وتلك حدود الله هموي لسياق خيزاني هاتيا لم يراثة لما سألي طلاقة لما سألي ظلم نكردن لخيزانة سيرك أستاذ يك صورتي كامل ما أنهي لقرآن بناي طلاق يك صورتي كامل مان هي لقرآن بناوي النساء يك صورتي كامل مان هي لقرآن بناوي مائدة اخوان سفرية دليلة لسر يعني
1: عائلة خيزان
0: بلي يك صورتي كامل مان هي لقرآن كباسي طلاق كهموي لبوتيا لا لا سورة أحزابة لا سورة أحزابة تماشي كجياني بيغنبري عليه الصلاة والسلام بالتفاصيل يتداي لغات اللي بيبي تقدوا
1: وسورة حسنة
0: عائلي خانوا هذي شديك لا سورة النساء همو أوانيك الإنسان حراما شيء لا لا دايك خشك أوانيك باسكر داينا هر هموي لبي بدقة كونكريتي باسكر دينا لمسألي لدقي قرآنية لمسألي ميراثة كبي وندي بتزاني بخيزان وعلاقي خيزاني وهي بالتفاصيل هايبر ورديجار جل جلال وباسك مستشرقة من مساوي هي الله سيشت لنيوكم الجاي غربية استرجع عند أكوتاو تنها إسلام ودقة قرآن يكان أتوان الكوتاي بوبابة تبين يكمين يان رجس برستي دومين يان قرانوي شكوب وخيزان سيمين يان مسألة مخدرات كدردي تشكوشن ديوكم الجاي بيوا وابستبوا لو براستي خيزان لنظري قرآنية بشي يكجار زور قوري وباكوي لبو التنظيم شكا قرآن باقي ميتي حضاري شارستاني تماشي
1: خيزانك او خيزانك او لهم لا يقليد ادري
0: او لهم لا يقليد ادري اي بيربو شندر شكا لو اگر بيست تركو ملغاي چويرام كي خيزاني ويرام كاتو لو براستي دقا قرآن يكان سبارت بخيزان تو برو تماشي بكا مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إحسان لقى الوالدين دقات مرتبي التي أدب لبرام برخواي بروردقار جل جلاله ولا تقول لهما أف أقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ولا تنهرهما ها ويعني تتماشيك لبرتي الوخاتري أوي سيستمتك نتي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض حتى باسي أو حارة ولا تتخافون نشوزهن ها
1: تنظيمي تنظيمي
0: حياتك وردكاري لجياني خيزان دارية بحر للروج ما ركردنا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا حتى وقو وقتي كده بيتمر دنيانا بيت الطلاق ها وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطار يعني أو نظري قرآن لبو أسرة نظري يكجار تكاملية يكجار جامعة لو أويها تاوكو جان تنظيم ببي بتواني لجير ساي قرآن جاني أسودو بختور بينابكي
1: كاك دكتور جاني استعوا بيوندي لقل خواي قورا بابرين بترتيب هاد دوالق الخوت دوالق الكومل قاد دوالق الخيزان برسيا كوتا برسيار من أدي قرآن كوتا ما شيء دولة داري دكا
0: أما يعني تلبو بي خطاب قرآن يعني قرآن لروي السياسية برادري كتابي تشنوسيا المبادئ الدستورية في القرآن الكريم كومالا مبدئي دستوري لقرآن هنا ندري كهمويان دكري ببن دقيشي ياسائي لخاتري أوي بيناي دولتي لسر بكري طبعا أما أستاذ لا إسلام كو مرقادو لستكري كمين لفردي چي صالح دواتر كفردي صالح حبو خيزاني چي صالح لخيزاني چي صالح كو مرقاي چي صالح لكو مرقاي صالح دا صلاة والسلطي چي صالح درستبي تماشي بكا كو مرق قيمية كان مبادئي دستوري هن قرآن بصريحي باسيانك يكلا سورة كان قرآن شوراية يكلا سورة كان قرآن حديدة باشا يكلا سورة كان قرآن مثلا تماشا أكي أحزابة يكلا سورة كان قرآن بيروز تماشا أكي إخوائي بروردقار جل جلاله قصي بيغمبران مثلا لو سورة يوسف ما لو باسكا لو لبري لو مثلا حضرة سليمان مال لباسك لو حضرة داود مال لباسك أو بيغمبراني كمليك بوينة مثلا أنتو إستا أما مبدأي قرآني شورا مان هي وكو مبدأي قيمية حضاري قورة أو وكو قيمية حضاري قورة دو لمبادئ قرآنية مبدأي استقامة مان هي مبدأي أمانة مان هي باشا مبدئي يعني وكوي الله وانزلنا اليك او اياتيك افرمي وانزلنا اليك الحديد باشا لو خاطري اوي تشي ميزان وكتاب لقبل مساله حديده بيك وببن بقوتك حتى وكبتواني
1: حكمي دوله داري بيبك
0: دوله داري بيبك هما القران بيروزا كوملك دقنا نهن كباس لا قانون جنائي اكن تماشي كمثلا مساله بهتان او يك افرتي شي باك ايماندار متهم بك او كرديو حكمي لبودانا سارق وسارقه حكمي لبودانا باشا مساله الزنا حكمي لبودانا
1: قتل
0: مساله قتل حكمي لبودانا يعني لمساله دوله داريه هيك كتابك لكتابه اسمانيه كان دستتناكي بقدر قران نصي دستوري تيدابن لبور رخصتني جانبي بيوندين نيوان حاكمو نيوان محكومه نيوان سلطي حاكم لقل نيوان او خلقي كلناكم مرقاده حكم يان بس برام بحق محكوم فغنبري قوا صلى الله تعالى عليه وسلم كاتك باسي قد سمع الله ما لبودك لسا اساسي جنك تكن حاكمه شي داوي السلطه خايبر زيت ويقر بيتو مثلا بتين ناو دقه قران كان كبي ونديان بجانبي سياسي وهي اما براسي قيمه قران كان لو لو بابتي كوتاي ناين بمعنى اوي او اند زورن كذكري هريا كيان لمساله تعدد لمساله مثلا تماشي بك خايبر ورديجار جل جلاله لقران كو ملك نصي تيداهي باسي منافقونك باسي مثلا تشروش خوي شيطانيك باسي همو يان دليل لسلويك أكري بيكو بجن ممتحينا حشر خوانا همو يدقي السياسياني تيداهي
1: طبعا
0: قصي بني قريضية قصي مثلا أحزابة
1: دولة داري بوانا ذكري
0: بوانا ذكري لوي براسي قرآن هاتيا يعني بنظري شي متكامل كامل ديوي زارة شي ديك جيان ببي أو بيوري كوا خواي بروردقار ديوي توجيه بكا لا ريخستني بناسي شي قشتي لبو جيان لا ريخستني علاقات السلاس كإنسان يتبيني خوتك العلاقة بين الإنسان وربه والعلاقة بين الإنسان ونفسه وتنظيم العلاقة بين الإنسان والمجتمع أو سيانا شهر سيك ريخستن بيني خوت وخدي خوت بيني خوت وخدا بيني خوت وكوملقا دواي علاقة توجيه إنسان لبو خزانة آسودة الأسرة السعيدة دواتر في المجتمع الصالح والحكم الراشد هذا هم يان خواي بروردقار جل جلال والقرآن إنسان التوجيه كاتاوك بتواني بآسودة إلى وجاني فعلا وإنسان شي مانا دار رسالي هنقاو بني زي بنزيخو إلى جانا بزي بيري بزاني لو تسهات كقراو لاي خواي بروردقارش إنسان شي روسولو روس ببردن بارق أي خواي
1: خواز أخير داتو كاكتور يعني أستاذ توانين برين هرتي تشيشو مشاكل الدنيا هيا هموي حلكي للقران هي قران هر هموي تنظيم كردي وضبطي كردي استكانت خوش بدو بار بخيرات عندك انك دكتور عماد قواني زور سوا جماعه تبونت خوش يستان او شي هاتنا كوتاي والقيم على البودكاست تدبر تعال قيدات وبخوي جورتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشا ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعت دبيت
3: خوي جن لد أفارين ولد ألالين و بكولي قناها و تو قوري خود لقناها كان من ببوري يا رب العالمين قناها بأشكرا كردو ما نعفو منك قناها بپنهان كردو ما نعفو منك قناها نمن زاني كرد ما نعفو منك قناها زاني من و هر كرد ما نعفو منك يا إلهي داوال لأكين بقوري خوت برحمتي خوت باك من كره ولا سر جمي قناها كان يا إلهي نبتوان من بقرب وخير ولي من راضيبة يا إلهي داوال لأكين برحمتي خوت ببزي خوت بكرمي خوت إلهي هدايت من بده نبتوان من بقرب بروجوان ترين طاعة عبدائتي يا رب العالم بخوا پروردگارا رومانية بلين بحرمتي نيوجا كان منو بحرمتي روجو كان منو بحرمتي قرآن خندن من عفو من كان بخوا پنا بر رحمی خوته هنین پنا بر رحمی جوانو کرمی کمالد هنین یا الهی بمگنج جوانانو توبی دلیان یا الهی هاناد بو هنین بم منال بی گناهانه هاناد بو هنین بم وسپیانه یا الهی هاناد بو هنین تو گوری خود خوا ایجان دعا کن من قبول که درگا کانی خیر بسر من اب کرو لی من خوش بی رب العالمین یا الهی داوال لی اکین برحمته بزي خوت بكرمي خوت لقرآنك خوت حاليما كي يا رب العالمين بما نجر لو عبداني كتتبرك لقرآن أو لخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نو شوان من بقراء بما نكر خزمة كاري قرآن خوت يا إلهي بزي خوت بسر مانا ببارينا عفو خوت بسر مانا ببارينا تو قوري خوت خوايجان او كردوا بأدب يعني كبر زمان كرتو لحصولي تو داوى عفو لي اكين خو داوى لي اكين بقوري خود برحمتي خود بكرمي خود گناه لمو پیش كردو من عفو منك گناه لمو دعا اكين وفريا توبه نا كين عفو منك بأمتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قبول منك يا الهي الصلاة ايما بقينا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يا الهي يك نوما لخزمتي ابينا صلاوي دلي ايمي في بغينا اشتياقي دلي ايمي في بغينا محبتي دلي ايمي في بغينا يا الهي داوال لأكين ايما امتي اوين لم آخر زمان ويا الهي رحمة بزي بسر امتا ببارنا يا الهي امتك خوش بسم لنا راحت يا الهي داوال لأكين بهانا منور بمن خرو سرقات شكاني خومن والفضل بين منا دروسك يا الهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه دايكو باكمان ببورا لقناه خوشوستان من ببورا لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورا يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه أمتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ببورا يا إلهي لقناه مردوكان من ببورا أو مردوانيك بنازو بكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوال لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورا يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفوي خوت بسرمانا ببارينا رحمتي خوت بسرمانا ببارينا تو قوري خوت طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خوايا بو تركساتي ممن دردسي خومن خوايا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزيو كرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزيو كرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من دل من هواري خوش وستيتو أكا دل من بركل خوش وستي خوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خوايان أم دعانا من قبولك خواي أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواي قول لقناه من شيء أجبوري وخوالي من قبولك
0: با شارزابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی

0: يوما لقى من الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: به الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، معنا في هذه الحلقة صفحات مشرقة من حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومهما تحدثنا عن هذا الرجل فإننا لن نوفيه حقه، فقد كان عمر رضي الله عنه مضرب المثل عند الصحابة، وكان إسلامه فتحا، فإنه عند إسلامه صفع المشركين صفعة، بل دمر معنوياتهم. وكان عمر لما أسلم جهر بإسلامه وذهب إلى أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو جهل فرعون هذه الأمة، طرق عليه الباب، ففتح أبو جهل الباب وما يدري الآن أن عمر أسلم. قال: أهلا وسهلا بك يا عمر. قال: يا عدو الله، إني قد آمنت بالله وصدقت رسوله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فغضب أبو جهل وأغلق الباب وقال: قبح الله ما جئت به. غضب أبو جهل، غضب المشركون، لأن عمر بن الخطاب أسلم. ولما أسلم عمر، يقول الصحابة: بدأنا نصلي عند الكعبة. وكانوا قبل هذا يخافون ويؤذون ويتعذبون ويضربون، ما كانوا يستطيعون الصلاة أمام الناس. أما لما أسلم عمر، بدأ الضعفاء والمساكين يصلون عند الكعبة ويطوفون حولها ويظهرون إسلامهم. يقول ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. انظروا كيف عاش عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى الخلافة. يقول: رأى عمر أعرابيا فقال الأعرابي: يا عمر الخير، جزيت الجنة، جهز بنياتي واكسهنه، أقسم بالله لتفعلنه. فقال عمر، الآن يسأل الأعرابي، يقول: يعني إذا ما فعلت، إذا ما كسوت بناتك، ماذا تصنع، ماذا تفعل؟ فقال الرجل الأعرابي: أقسم بالله لا أمضينه، إذا ما تعطيني شيء ألبس بناتي راح أمشي أتركك. فقال عمر، متعجب الآن عمر، قال: فإن مضيت يكون ماذا يا أعرابي؟ شو يصير لو مشيت؟ قال: والله عن حالي لتسألنه، ثم تكون المسألات عنه، والواقف المسؤول بينهنه، إما إلى نار وإما إلى جنة. يقول المولى، مولى عمر وهو جالس عنده، يقول: فإذا عمر بن الخطاب يبكي، بكى لأنه ذكر بالجنة والنار، وقال: يا غلام، أعطه قميصي هذا. لذلك اليوم، لا لشعره، القضية ليست الشعر بل الجنة والنار، قال: أعطه قميصي هذا، والله ما أملك قميصا غيره. ما كان عنده غير هذا القميص، نزعه أمير المؤمنين وأعطاه لذلك الأعرابي ليكسو بناته ويسترهن. يوم من الأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة، وتعرفون ما الذي حصل في عام الرمادة من الجوع، هلك الناس، جاع الناس، قحطت الأرض والسماء، أجدبت الأرض، ما في ثمار، ما في طعام، وإذا بالناس يجوعون. فأمر عمر بن الخطاب بجزور فذبحت، بعير ذبح في عام الرمادة، فإذا بهذا البعير يوزعوا على الفقراء، على الجياع، على المساكين. فلما انتهوا جاءوا لعمر بن الخطاب بالكبد، بالسنام والكبد، وهذا شيء يعني جيد في البعير يؤكل. فقال عمر بن الخطاب، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا الذي بقي لك يا أمير المؤمنين، هذا الذي بقي قربناه إليك، الناس أكلت، بقي أنت. فقال عمر: بئس الوالي أنا، بئس الوالي أنا، إن طعمت طيبها وتركت للناس كراديسها. أعطي الناس الفخذ وكل ما في البعير وآكل أنا السنام والكبد؟ لا والله، بئس الوالي أنا، أبعدوه وأعطوه للفقراء والمساكين. قالوا: ماذا تأكل أنت يا أمير المؤمنين؟ أنت الآن يعني قتلك الجوع وبطنه يقرقر، يعني عمر رضي الله عنه كان يجوع جوعا شديدا في عام الرمادة. قال: ائتوني بهذه الجفنة وقربوا إلي خبزا وزيتا فقط. كان يأكل الخبز والزيت ويشبع أولاد المسلمين وعيال المسلمين. لما؟ لأن عمر بن الخطاب كان يؤدي الأمانات إلى أهلها، ويحكم بين الناس بالعدل، ويقدم الفقراء والمساكين على نفسه.

تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. عمر رضي الله عنه كان حريصا على شعبه، على قومه، على الناس. يقول عثمان بن عفان، يقول: يوم من الأيام كنت في يوم حار شديد الحرارة، كان عثمان رضي الله عنه متظللا بظل معه أحد غلمانه، يقول: ولم يخرج أحد في ذلك اليوم من شدة الحر، الأرض حارة والريح شديدة الحرارة سموم، وفي وقت الظهيرة أشد أوقات الحر في اليوم، يقول: ولم يخرج أحد من بيته، يقول: فرأيت من بعيد رجل خارجا من بيته يسوق بكرين بعيرين يمسك بهما يجرهما جرا في هذا الحر الشديد، يقول: فقلت في نفسي: لو انتظر هذا حتى يمسي، حتى يبرد الجو، حتى تبرد الأرض على الأقل، يقول: فنظرت فقلت لغلامي: اذهب فانظر من هذا، اخبرني من هذا الذي يفعل هذا في وقت الظهيرة، يقول: فلم نعرف، لأنه كان قد غطى وجهه بلثام، تغطى هذا الرجل، يقول: فاقترب، يقول: فلما وصل إلي نظرت فإذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت: يا أمير المؤمنين، ماذا تصنع؟ ماذا تفعل في هذا الوقت؟ قال: يا عثمان، هذان بكران بعيران فقدتهما من إبل الصدقة، ضاع من إبل الصدقة، شرد من إبل الصدقة، فخشيت أن يسألني الله عنهما يوم القيامة، خشيت أن يسألني الله عنهما يوم القيامة، قضيتهم الكبرى يوم القيامة. الله جل وعلا لن يترك أحدا إلا بالسؤال. يقول: فقلت: يا أمير المؤمنين، اجلس أنت في الظل ودع غلامي يسوقهما عنك، خلاص الآن وصلت إلى ما تريد. قال، يقول: فغضب علي عمر ونظر إلي وقال: يا عثمان، دعك أنت في الظل ودعني وشأني، ودعني وشأني، الله أكبر. أي رجل هذا؟ أي قلب ذاك؟ أي همة هذه؟ أي خوف من الله هذا؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة

قلوبهم خائفة. لما؟ لأنهم سيرجعون إلى الله عز وجل وسيقفون بين يديه، مع أنهم مبشرون بالجنة، مع أن النبي أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى قصره في الجنة، ومع هذا كانوا يخافون وكانوا يتهمون أنفسهم. بل كان عمر يأتي إلى حذيفة، تخيل عمر المبشر بالجنة، الخائف البكاء الخاشع وفي وجهه خطان أسودان من البكاء، كان يأتي إلى حذيفة فيسأله: هل سماني رسول الله من المنافقين؟ هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين يا حذيفة؟ يخاف على نفسه النفاق. يوم من الأيام تأتيه هدية من أذربيجان، أحد ولاته في أذربيجان أرسل له هدية حلوى يأكل منها عمر، فذاقها عمر فوجدها شهية جميلة المذاق، شهية الطعم، فقال للرسول الذي أرسل هذه الهدية، قال: ما هذا؟ قال: هذه حلوى يصنعها أهل أذربيجان، أرسلها إليك عتبة ابن فرقد والي أذربيجان هدية. فقال عمر: طعمها شهي، أكل المسلمين هناك يأكلون من هذا؟ هل كل الرعية يأكلون من هذه الحلوى؟ قال الرسول: قال: لا يا أمير المؤمنين، هذا طعام الخاصة، مو إنسان يأكله، هذا طعام مخصوص فقط لكبار الناس، يعني ما يستطيع أحد أن يشتري هذا الطعام ويأكله. فقال عمر لهذا الرجل، قال: أين دابتك؟ أين مركبك الذي جئت به؟ قال: هذا يا أمير. قال: أتي به. فجاء الرسول بالدابة بالمركب، قال: اركب. فركب الرجل، قال: خذ هذه الحلوى. قال: ماذا يا أمير المؤمنين؟ لما هذا؟ قال: خذ هذه الحلوى وارجع بها لعتبة، وقل لعتبة: يا عتبة اتق الله، يا عتبة اتق الله وأشبع المسلمين مما تشبع منه، وأشبع المسلمين مما تشبع منه، واتق الله عز وجل. تأكل من شيء لا يأكل منه الرعية، تشبع من شيء لا يشبع منه الرعية، لم يسلم منه أحد. عمر ما ترك ظلما إلا ودافع عن المظلوم، عمر لم يدع ضعيفا أو مسكينا أو فقيرا إلا وقف في صفه رضي الله عنه. بل أظنكم لا تخفى عليكم قصة عمرو بن العاص وابنه محمد، وذلك المصري الذي اشتكى عليه عند عمر بن الخطاب، فقال عمر: ائتوني بعمرو بن العاص وابنه محمد. فلما جاء به قال له عمر بن الخطاب للمصري: خذ عصا واضرب به هذا الرجل. فضربه حتى أخذ حقه. ثم قال عمر: يا عمر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ثم قال للمصري: انصرف راشدا، فإن رابك ريب فاكتب إلي، فإن رابك ريب فاكتب إلي. يا

بالقسط. عمر إذا ذكر العدل ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو حقا إمام عادل، هو حقا رجل حمى الله عز وجل به هذا الدين وفتحت به الفتوح وعز الله عز وجل به دينه. إنه عمر ابن الخطاب شهيد المحراب رضي الله عن عمر، وجمعنا به في جنة عرضها السماوات والأرض قصص وعبر، حتى نلقاكم إن شاء الله في قصة أخرى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: ما رأي فضيلة شيخنا حفظه الله في رجل يعمل عملا صالحا مدة من الزمن قصد بذلك العمل وجه الله، ولكن بعد زمن تغيرت نيته أو ظن نفسه أنه ليس بمخلص، فكيف يصلح نفسه وبماذا تنصحونه وجزاكم الله خيرا؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا السؤال فيه أمران. الأمر الأول أن تتغير النية، والأمر الثاني أن يظن الشخص أن نيته تغيرت، فينبغي التفريق بين الأمرين. فإذا كانت نيته صالحة ثم غيرها إلى ما يفسدها فهذا لا إشكال في كونه محرما على الإنسان في الأمور الواجبة عليه. فإذا وجب على الإنسان أن يخلص في نيته لله وقلبها إلى أمر محرم فإنه آثم شرعا، كأن يصلي وهو مخلص لله ثم يقلبها أي يقلب نيته إلى الرياء والسمعة، أو يبدأ طلب العلم وهو مخلص لله سبحانه وتعالى ثم يقلب ذلك إلى الرياء والسمعة ونحو ذلك، فمثل هذا يأثم صاحبه، وعلى المسلم أن يجاهد نيته ويخلص فيها لله عز وجل. أما الأمر الثاني وهو يظن، فإذا ظن هذا كثيرا ما يقع بسبب تلبيس إبليس، فإن من أخلص لله عز وجل، الغالب في المخلصين الصادقين في إخلاصهم أن الشيطان يشككهم، فمن شدة الخوف والإخلاص لله عز وجل يأتيهم ويقول: أنتم لستم بمخلصين، أنتم مراءون. فهذه وسوسة من الشيطان، وعلاجها الاستعاذة، لأن الله أمر بها، فلا يلتفت إليها المسلم، وهي من عقبات الطريق التي يجاوزها العبد بذكر الله. فالخلاصة إما أن تتغير النية حقيقة فيعالجها بالرجوع والتوبة والاستغفار، وإما أن تتغير بالشك والوسوسة فيعالجها بالدعاء والاستعاذة من الشيطان، بالله عز وجل من الشيطان، ويقوي ظنه بالله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.

والله ما خرج عبد من الدنيا بحزن أعظم ولا أجل من أنه ما قدر الله حق قدره. والله لا نبكي في هذه الدنيا على الأموال، ولا نبكي على العمائر التي شيدت، ولا نبكي على السيارات الفارهة والقصور المشيدة. وعزة ربي ما بكينا ولا تألمنا ولا تحسرنا بحسرة أعظم من أننا ما قدرناه حق قدره. نعمه علينا مغبقة وآلاء علينا مرسلة. العبد في طيلة يومه يتمتع بصحة ربه وعافية ربه ونعم ربه وآلائه من بين يديه ومن خلفه، بل في كل أمره وشأنه. ثم بعد ذلك ما يستطيع أن يخشع بضع دقائق، ما يستطيع أن يقف بين يدي الله ثواني معدودة في قراءة القرآن، فقط أن يتدبر كلام الله. اللهم إليك المشتكى، اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا ونشكو إليك خذلانا وما فينا من خور، وما قدرناك حق قدرك، وأنت أغنى ما تكون عنا إله الأولين والآخر. والله هذا هو الحزن. ولا يحزن الإنسان إذا خرج من هذه الدنيا بحزن أعظم أنه لم يكن مع الخاشعين المخبتين. ما خلقنا لهذه الدنيا وفتنها وشهواتها. الشخص يأتي إلى المسجد وقلبه مليء بهموم الدنيا، مليء بغمومها. يأتي إلى المسجد قلبه خارج المسجد وقلبه داخل المسجد. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان الرجل يجد لذة الصلاة وحلاوتها وخشوعها وهو يفكر في الخروج إليها من بيته. كان الرجل يجد لذة الصلاة وأنسها وبركتها وخيرها وهو ينفض الفراش من على جسده في فجره من أجل أن يخرج إلى عبادة ربه. كان الرجل يجد لذة الصلاة وهو يصب الماء البارد في شدة الشتاء. كان يجدون لذة العبادة والأنس. وإذا بنا اليوم تتتابع الفتن والمحن، فما زال الناس ينقصون ينقصون ينقصون، فأصبح الخشوع لا يرى إلا بعد خروجه من المسجد، ثم أصبح الخشوع لا يرى إلا إذا دخل المسجد، ثم أصبح الخشوع لا يرى إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام، ثم أصبح الخشوع لا يراه إلا وهو في الركعة الثالثة ثم الثانية ثم الأولى، ثم تقاصر حتى أصبح يدخل المسجد ويخرج منه ولا يرى الخشوع في صلاته كلها. ثم تطاول الأمر فأصبح يرى الخشوع في 4 صلوات وتفوته صلاة، ثم أصبح يراه في 3 صلوات وتفوته صلاة، ثم أصبح لا يرى الخشوع إلا في أسبوع، ومنهم من لا يرى الخشوع إلا في شهر، ومنهم من لا يرى الخشوع إلا في رمضان من العام كله. أما يستحي العبد من ربه؟ أوصيك أن تدمن من ذكر النعم، فإن النعم تقود إلى الله عز وجل وتقود إلى الخشوع والخضوع. أوصيك أخي في الله بالدعاء، وتقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. أوصيك أخي في الله أن تكثر من الصدقات والأعمال الصالحة وكثر ذكر الله قبل الصلاة، لأن الصلاة إذا تهيأ الإنسان لها بالعمل الصالح والوسيلة الصالحة تهيأت نفسه وروحه للخشوع بين يدي الله. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا هو الكسر الذي ليس له جبر، كسر الدين. فالعبد يبحث كيف يصلح ما فسد وكيف تفكر. ما أدعوك إلى شيء يعينك على الخشوع مثل أن تتفكر في نعم الله عز وجل. ما الذي ينقصك؟ ما الذي سألته ربك؟ ما الذي رجوته من الله سبحانه وتعالى ولم يعطك الله سبحانه وتعالى؟ كل شيء ترفل فيه من نعم الله ونعم. لما تتفكر في هذه النعم والمنن وتتذكر ما الذي قدمته في جنب الله، أقبلت على الله بكل خشوع. إن الدنيا أحقر من أن تصرف قلبك بين يدي الله عز وجل. اللهم إنا نسألك إنابة الخاشعين، اللهم إنا نسألك إخبات المخبتين، اللهم اكسر قلوبنا بين يديك وردنا إليك، اللهم ارزقنا خشوع الخاشعين وإخبات المخبتين، اللهم اقطع عنا دابر الشياطين، اللهم اقطع عنا وساوسهم وخطراتهم المردية ووساوسهم مهلكة. إله الأولين والآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

من معالم الأمن الفكري في القرآن الكريم التأكيد على مجامع الهداية، فإنها مرتكزات الأمن الفكري. ما مجامع الهداية؟ شيئان في كتاب الله: الأول سؤال الله ودعاؤه وطلب الهداية منه سبحانه، الهداية بيده، والله الهادي إلى سواء السبيل، والله يضل من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فإذا آمن العبد أن الهداية بيد الله، وأن أمنه بيد الله، وأن سلامته ونجاته بيد الله، انكب يسأل الله عز وجل وينطرح بين يديه، يسأله أن يعصمه، يسأله أن يحفظه. لهذا شرع لنا يا أحبة أن تكون صلاتنا في كل ركعة من ركعاتها متضمنة هذا السؤال الكبير: اهدنا الصراط المستقيم. نقولها، ندعو بها، نؤمن بها خلف أئمتنا، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتأول الآية فيقرأ بها في استفتاحه ليقول بعدها: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا أحد مجامع الهداية في القرآن، سؤال الله والانطراح بين يديه والتضرع إليه أن يعصمك، أن يحفظك، أن يؤمنك في فكرك، في عقلك، في دمك، في دينك، في نفسك، كل ذلك بيد الله. فسؤال الله عز وجل أحد أعظم مطالب الهداية في القرآن. أما الآخر الموجود من مجامع الهداية في كتاب الله فهو الاستمساك بهدى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإنه والله طالما كان حديثنا عن الأخذ بالقرآن والتماس معالم النجاة وأمن الفكر من القرآن، فثق تماما لن يتأتى ذلك بمعزل عن هدي وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لأن الله يقول: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فمن رام الإفادة والاهتداء بالقرآن فليس له حاجة أكثر من النظر والإقبال في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله قد قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. بل خذها قاعدة في كلمتين في الآية: وإن تطيعوه تهتدوا. ومفهوم المخالفة: إن تعصوه تضلوا وتنحرفوا. من رام السلامة فليس له إلا سنة رسول الله وهدى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا مستمسك متين، وهو أيضا من المبثوث في كتاب الله الكريم، دلت عليه الآيات وأرشدت إليه السور. والله عز وجل أيضا قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هما طريقان لا ثالث لهما: إما سلامة، إما نجاة، إما اعتصام، إما أمان للأفكار والمعتقدات والقلوب وكل ما يغنى ابن آدم، فإنه في طريق السنة ودرب السيرة، وإما أن تكون الأخرى. والله قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن كان متبعا لهواه أبدا ما كان محكما للقرآن ولم يمتثل قول الله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.

والعبد منقلب إلى ربه إما إلى رحمته فبفضله سبحانه، وإما إلى عذابه فبعدله. وما ربك بظلام للعبيد، ولا تجزى كل نفس إلا بما كسبت جزاء وفاقا. وما الله يريد ظلما للعالمين، تبارك الله رب العالمين يقص الحق وهو خير الفاصلين. إنهما ليعذبان. وهذا يدل على أن الإنسان لا يدري ولا يعلم عن أمر القبور وأن فيها العجائب والغرائب. فكم من أناس يسرحون ويمرحون وحولهم القبور، كفى بها عبرة وكفى بها عظة. ولو كشف لهم ما في تلك القبور لكرهوا الدنيا ولعافوها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى. وصدق عليه الصلاة والسلام حيث يقول: لولا أني أخشى أنكم لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر. فأخبر أنه لو اطلعت الأمة على عذاب القبور لما دفن أحد أحدا، ولما استطاع أحد أن يدفن قريبه وحبيبه، ولم يدفن الناس بعضهم بعضا لعظم أمر القبر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن تحت أطباق هذا الثرى معذبين، إنهما ليعذبان. وما يعذبان، قوله ليعذبان فيه دليل على إثبات عذاب القبر، وأن القبر فيه عذاب وفيه نعيم، نعيم لأهل السعادة وأهل الطاعة والخير والبر الذين تأذن الله لهم بالبر والزيادة، وفيه عذاب لمن تنكب عن سبيل الصواب وعصى رب الأرباب وصار إلى عمله. فكم طغى على الأرض وبغى، وكم ظلم الناس واعتدى حدود رب الجنة والناس، دعي إلى طاعة الله فعصى، وأمر بأوامره فتعزز وبغى، حتى صار إلى الله جل وعلا فدخل القبر كما ولدته أمه، قد ترك الدنيا وراء ظهره. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وانقلب إلى ربه لكي ينعم بالنعيم أو يعذب بالجحيم. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن القبر فيه عذاب وفيه نعيم، وأنه ينعم العبد فيفسح له في القبر مد البصر، ويدخل عليه السرور، ويأتيه عمله الصالح كأجمل وجه رأى وأجمل جليس ابتغى. فيقول له: من أنت؟ إذا رأى عمله الصالح كأجمل ما يرى الرجل، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يبشر بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. فالقبر إما نعيم وإما جحيم. وأنكر بعض أهل البدع والطوائف الضالة كالمعتزلة، كبعض المعتزلة والمرجئة، عذاب القبر، فقالوا ليس في القبر عذاب. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر، لأن الله أثبته، وأثبت أن القبر برزخ ومعبر إلى الآخرة، يجزى الإنسان فيه بقدر عمله، إن خيرا فخير، بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فدلت هذه الآية على إثبات عذاب القبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو عذاب القبر دون العذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فالعذاب الأكبر هو عذاب النار وهو يوم القيامة، وأما بالنسبة لعذاب القبر فهو الأدنى.
وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخبر أنهم معذبون في مرحلة القبر، ثم قال: ويوم تقوم الساعة، فهذا يثبت عذاب القبر. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة لثبوت أدلة الكتاب والسنة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أو حفرة من حفر النار.

في الدنيا والآخرة كرسول الله. علاقة عكسية، كلما ازددت خضوعاً لله، كلما مرغت جبهتك في أعتاب الله، كلما قلت يا رب أنا عبد ضعيف، كلما ازددت افتقاراً إليه، كلما غمرك بالعطاء، كلما رفع ذكرك، كلما أعزك، كلما ألقى عليك الهيبة، وكلما قلت أنا وأنا، فخرج على قومه بزينته قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. جرب، قل أنا يتخلى الله عنك، قل الله يتولى. الصحابة الكرام وهم نخبة الخلق في بدر وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام افتقروا إلى الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، مفتقرون ضعفاء. في حنين أقوى قوة في الجزيرة، فتحت مكة ودانت الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها. بعد حنين قالوا في أنفسهم وهم الصحابة الكرام لن نغلب من قلة. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم مدبرين، يعني درس بليغ، درس حنين ودرس بدر. ببدر قالوا الله فتولاهم الله، بحنين قالوا نحن كثر فتخلى الله عنا. جرب بعملك، بزواجك، ادخل إلى البيت قل بسم الله الرحمن الرحيم، اخرج من البيت قل اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أن أجهل أو يجهل علي. الله بتولاك، يسدد خطاك، ينطقك بالصواب، يلهمك الحكمة، يلقي عليك هيبة، يهابك الناس. قل أنا متفوق، عندي خبرات متراكمة، الناس كلهم يحبونني. ترى استخفافاً من الناس وتخلياً من الناس يصعقك لأنك قلت أنا. أيها الإخوة، لذلك الدعاء يحتاج إلى خضوع، إلى تضرع، إلى افتقار. أنت حينما تفتقر للواحد الديان يرفعك في أعلى عليين، يمنحك الحكمة، يمنحك الهيبة، يمنحك الوقار، يمنحك القوة، يمنحك العلم، يمنحك النجاح، التفوق. اخضع، تذلل، وما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، وما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. لا تعتمد على أحد، اعتمد على الله. لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. لذلك أدعو ربكم تضرعا، يعني أظهر ضعفك، أظهر افتقارك إليه، تذلل بين يديه، مرغ جبهتك في أعتابه، قل يا رب أنا جاهل علمني، أنا ضعيف قويني، أنا فقير أغنيني، أنا لست حكيما ألهمني الحكمة. يعني سيدنا يوسف نبي عظيم، قمة في مجتمعه، قال رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. حتى استقامته وعفته ما نسبها إليه، إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شأن العبد الخضوع، وشأن الله العطاء. بقدر ما تخضع يرفع شأنك. ألم تقرأ قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفعنا

0: لك ذكرى. وهذه الآية تنسحب على كل المؤمنين بقدر استقامتك وطاعتك وإخلاصك، يرفع الله لك شأنك، يلقي محبتك في قلوب الخلق. إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق. لذلك ادعوا ربكم تضرعاً، أظهر ضعفك، أظهر تذللك، مرغ جبينك في أعتابه. أنت حينما تفتقر للواحد الديان يرفعك في أعلى عليين.
1: اللهم صل وسلم على

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. بيكو لخزمة صحيح بخاري لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة صحيح بيشو بخاري رحمة الله لبير لبابك داين لو كتابا باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. شن فرموديك من باسكر دوغشنا فرموديك جمارا حود زارو سياسة دوشوار من بيما شرح كل درسي رابردوه كقضية بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرماني كلك أبو بكر بيش بخنو أو إسرارو مردوان بوناكي دايك من عائشة رضي الله إلى سربك داو يكرر لبرخاتي ويك أبو بكر صديق رضي إخوة اللي بيت بيوشي دل ناسكو وهروها ديارة بيغنبر إخوة نخوش بانجا بتاخر بيبويو بقريو خلقك جوانا صوتي نبيو مناقشة كدروزة ببابلين. پاشان بخاری رحمه الله فرمودیش که هنیت و بجمار حدود 1304 و فرمی هل لو کتابه لو بابه حدثنا آدم حدثنا أبي ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن سهل ابن سعد الساعدي فرموده كلا سهل كل سعد ساعدي وجرته فرمي جاء عمير العجلاني إلى عاصم بن عدي عمير كابريكا هات لا عاصم كل عدي لقوري بني عجلان بو بابلين قوري أو تيري أبوه تكليف إيش اللي كات كبشة برسالك لخدمة الرسول خدمة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم عرضي بيغنبري خواه كتاب كجابة كيدس بكيوتو هني خوي ناس بابلين أو سيدي قوم كان هريت أفرمي الدعوة اللي كردو فرمي أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالك كاد لسرق زيك أقر بيتو إنسانك وأنا خواصل لك الخزانة كده لحالة شيء طبيعي أباشا يأخذ بعضهم بيعيش بيني لسه جاك الخزانة كده الخزانة كأبو بسري أنا شو أنا وبيني غير قرتي تورب وكشتي يعني ببيع وشي بكاد أم كابري كشت أتقتلونه به لمر أو كسي شو كشتوا يكشنوا أنا شخصة يعني وكو قتل سابي لقلاكن بين باشا بشي برسالكم بولا بيغنبري خوابي عليه الصلاة والسلام رسالك لو باوروا لبيغنبري خواكو عليه الصلاة والسلام أفرمي عاصم إش رزاي خواه لبي سأله رسالي لبيغنبري خواكر بلام فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام أو برسالاني حقيقة كدو جور برسال هبو كبين أخوه بعام برسال هرخوي منهي عن بولين وكتشون ليد برسالك زوزو ضرور نبي شاك نبو بكري بتایبتی آنی که پیغمبری خواه پی ناخوش بود حزینه کرد و پرسیار لیب کن یکم شته کاروی ندابه چون شته کاروی ندابه نه او انسان به هی منطقی توشی بالا و بتو او بابتی که پرسیار لی رو بدات و یعنی کشته که جروی ندابه انسان اشی پیتی تا او کو بدوی دابشی. اما نقطه یک نقطه ایش که او پرسیارانی بیذد او پرسیارانی که پیوندیان بعید و ناموس و شرفی خلق او هست که بروجانتن و باز کردنی پیغمبری خواه علیه السلام پینا خوش تایباتی جان پرسیاره بمبهمی باش اگر شخص لگل خیزانکی خوی در لسد جگه بینی پیاوی لسد جگه خیزانکی خوی بو بیکو بون کابره کشتوی کجنوانه مشکلی این پرسیار یعنی خود کردو تا افرتکیه اتهامی افرتکی اتهامی شخصی که که امانی هموی تیابویه پیغمبری خواه علیه السلام کری هنی مثلا مسائل و عابه تایباتی پرسیاره پیغمبری خواه بينا خوش وكان برسيارك لو جوابين دايو. فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل بوي باسكت فرمي شون برسيارك كردو بيغنبري خواه بينا خوش بو هر نك جوابين دايو تو بيشينا خوش بو أصلي برسيارك بينا خوش بو بوي إنسان بزاني دقيق بيلويك بدوات شيا أروات. فقال عويمر عويمر وتيواني بيكا بابلين عاصمي ناردبو عاصمي كري عدي والله لا آتين النبي صلى الله عليه وسلم ما دام وايليات بخو خو ما شو ما برس بزانم ديار اشتيك هيو اشتيك روي داو بو استفسار قال پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام هل بات ديار ام عمر اتهامي خزاني خو يكا كل شخص هيك سرجي يان كردو
كاري ناشرحيان كردوين لناخي خوي دا خبري شو هاي بيشتي شو أزانيت بوي هاتوا أبرسيت أفرميت فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم تاو أتشيتوا أبرسيت الله سبحانه وتعالى آيات كاني سوري نوري دا بزندوك لبابتي ملاعنة بابلين دا بزيوه أقل كسيك مثلا اتهامي خزانك يخوي بكاتو بوي كاري نابجي كردوا شاهدي شي نبيت ولم يكن له شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين يعني إنسان لو حالتها ديد سوين دخوات يعني شواجار شاهدية دادك سوين دخوات كوامر رازكم ولعنة إخوائي ليه بدو شخصيك إخوائي ليه سكاكات أقل بيتو دروب كاتو دروب وخزانك يلبستيت بوي بيشيوتي ملاعنة شكا يعني او ناوي لكو قلتوه كلمي لعني تيايا يعني لعن خطفت لها الغضب في آفرتك يدغو عنها العذاب يعني اقل آفرتك يقمر لكي خوي اتهامي كربو اتهامة آيات شي ليا كده ما آفرتها اما آفرتها شديد قصاكات قصاكي اوياكا يدغو عنها العذاب يعني سزا وعقوبة دنياوي لقضي الزنا الى سلابري بس شي انت اشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين شوا شايتي اداد سوند اخوات كامير دكي درو كاتو بو هلبستو بينجميان اقر امر دي من راسي كل خو غزب لمن بقري افرتك وعلى مثلا طبعا ديال اللعنه لغزب خطرت لي اما ملاعنه لو هات ودو او بياوي كي اتهامي خزانك بم اتهام بكات جاك لنا ولي اكتري كجاش كرانا ولي اكتري جاك نوي تابيده يعني ابديه يعني يوكو طلاق شي كي اونيه مثلا كابراج نكي خو طلاق بدات طلاقي شي بدات مجالي تيها بيت دو طلاقي بدات مجالي هي حتى اقا طلاقي مطلقي شي بدات يعني سي طلاقي شي بدات هر مجالك ما اوتو رجل رجان بيتو بخيزاني اما افرت الشوبكات مردكي كي طلاقي بدات تواني شوبكات مردكي كي بمريت اتواني ما افرت بيتو بلاي مردكي يعني طلاقي بيني جنو مرد بحالتي طبيعية اشد ابدي نبيت تأبيد نبي بلا ملاعنة ما دام قصيصة هاتسر بياويك اتهامي خيزانكي خوي بكاب ويك خيزانكم كاري واكات ليكتري جاكن وجاكرتنا ويك بهش شيء شرعي نجايش كبيتو خيزان يعني هل قبول جناك لبيتو بخيزاني اللي برو قصي بابتي كي أساني بتابتي لم روش قالاني أخر شيء مثلا بظن بقومان ادعاء بو خيزانكي خوي دروس بكات بيواي بو إلى كولي بكاتو أنا جوجل لو يك سزاي كيامتي هي لا الله سبحانه وتعالى شو كي دعاء روز زكاة بروبان قد يبوا الله بسيط بطلتني وناتي ويتو ناقون جينو كشتي شكو بدأ سويا بصريح بلا قال يا نجي تهامي كي بو يك لقال بيواي كي هاي ولقال بيواي كي دسي تيكل كردو شايف دسي تيكل أو كنا كي بديت بارحال بو يبيو تمو لعنة بتوابي ليك تي دا أبردين جاء كرينو قر أمر روبدات تعزنا بنوبة جنو ميرد هرتشندا هرتشندا يا كم جار بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم لحادثه كالي كي جانا كردون تو كسات شي نسلي يعني اللي يكري جانا كردون تو انا افرميت ام اياتنا دا بزيبون كاتك عاصم هاتب وبرسيارك كردو بدو عاصم ما اياتك كان دا بزيبون بيجويك عمر بيت خو برسيارك تو انا بو كديت خدمتي بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم رسول فرمي قد انزل الله فيكم قرانا بيغنبري خو زانك اخوي قواني قزيك يا ام عمر فرمي درباري ايوا الله قران دا بزاندو احكامي دا بزاندو حكمكش اميا فدعا بهما افرميد فتقدما فتلاعنا خزانك شي هنا وكابلا شي هنا وبيغنبري خو عايش القضاء شكل بيني انا هذيك حجي خوي قصي خويا كاتو دواي واش بو احنا صحيح حكمي اياتيك دين او سوندانا اخون شوارتا بيسيون هردوشيا سوندي تا اخون افرميد ملاعنه لبيني انا رويداو ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها لرواياتك أفرميت ظلمتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمسكتها بلا ما يبيغن بالي خواه إسا أم أفرت عيني شو سيوان دي خواه دو كهي شي نكردو بم سيوان داش توما تكي لسر لا أسي وكو دنيا وكو دنيا أقل كردي بيتي شي توما تكي لسر لا أسي بلا ما يبيغن بالي خواه أقل أما هر كيزان ببردو حقا دوي لقلاكم يعني جيانم لقال أنا روت أسر ظلمي ليكم من بيموايا دسي لقال خلاص كاتي قال كردو يبي قام يقول أسأل أما خزان بيزلمي ليكم يعني بكرتو مختصر يقول أما خزان بيتو بردوام بيلا خزان ما حقي خوي نادمي بهي شيء وياك ناتوان لبرو يا رسول ناتوان خزان بيت بويا فرميت ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها جاي كردواني
ليكتري جاك نواني لكاتك يا بيغمبري خو فرماني نكر بلا طلاقي با يعني فرماني بي نكر بلا طلاقي با فجرت السنة في المتلاعنين أما لدوي أم حادثة يوبو بسنيكي ثابت بأو جنو مرديك ملاعنة لبيني أنا الرؤى دار تفريق أكرين وجاء أكرين واني هل لدوي الرسول صلى الله عليه وسلم باشان أبو بكر باشان عمر باشان رضا الله عنه باشان عثمان باشان علي باشان كامل صحابة إجماع بها بو خلاف اشتيا دانا بو كهر كهتك أم حادثة إخوانا فأصروا إذا لما لك أم جنو مردي بطاوي ليكتري جاء أكرين هو وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلام بو إثبات كردني الراس تودروي حادثة كش طبعا حادنهم جور حادثة كرت كش رؤيا ولا لا لا هلالي كري أمية شيء شكلواني كعيني حادثة بس راديتو ك برسيارك أي برسيارك بك دواتر توشي أو حالته أبيت كبرسيارك كاتو فرمي بيا مواجه هربا زباني خم توشي بلاك بوم يعني توشي أو حالته بوم وخفتي شيء خوار ويزاني كدرو حتى بيا غنبيك عصلم فرميت البينة يا أو تابي بلق بيني تواني كالي كزانم أو يكردوها يعني أو حد في ظهرك يعني حد قفد ليدي تو دروب وجنك هلا بسي مثلا بيعك بو أفرتك يدي هلا بسي دل كاري نابجيك أو كاري ناشر إيكا تو زانية ونازان مشيا ببي سلميني ناي سلميني حد أخويت حد تو ما تو يدي بلاو كردنو بو أفرتك أخويت لبر أو كرامة وشرف وعرضي خلق أروا أساني إنسان بيت بهوسي خوي بألفاظ ري بدات وابزاني قسيو فيري بو كلام رجاء مثلا ام قزي زور لا لا لا لا بداخو لنا وخلكيدا قيمته قرسائنا ما يعني باساني خلق امشان هكاك دعاي الرسول عليه الصلاه والسلام طمت على افرتك حملي ابيت تشكو بيا وكناشتو بلايته افرميت اجر انظروها فان جاءت به احمر قصيرا مثل وحاره فلا اراه الا قد كذبه فلا اراه الا قد كذبه وان جاءت به اضغم أعينا ذا اليتين فلا أحسب إلا قصدك عليها فرمي شاو دي ليش يبكن أقر منالك يبو سيري صفتي منالك يبكن أقر منالك سركاريش كرتبو وكو شوان سرفليبو وحرى حيوانك دعبايك سورة بالضبط شيا هاد دعبايك سورة فرمي فاسم فرمي على سرفليش يالو بابتبو او بدل نيايو ام بياو دروي بو خزانه كي البسو تشو كسر خويا تو خوي سرف البو سوركا سوركار بو مردكي بلا وين جار به اضغم اعين ذا اليتين فلا احسب الا قصدق عليها اجر قلاويك زلبو من علاقة و للروايات كافر من رجبو شاي رجبو غوشتن بو رانا كاني غوربو من علاقة زلبو رازك هادي خويني اي او بياو كي دي عيبو كردو يعني كأعداد أوم بيني لسر، PM أو لسر جي خزان بو كارينا بجيان كردو أفرميت فجاءت به على الأمر المكروه يعني فعلا وادر شو كخزانكي بابلين خيانتي لي كردو يعني من علاقة سر أو شخصي دايوني هر بوي بدواي أو دا من علاقة إضافة أكري بو دايشي إضافة أكري بو دايشي نك بو باوشي يعني إضافة كره أو كفلاني كوري فلان إضافة كره بوداشي خالص كش كه مجارك باسم كردو تواني إنسان إشي ناقصه كم كردنية للمجتمع لكم ملقي إسلامي ده مش كم من على فيش تواني إشي يعني إذا ما أفلتها خيانات بكاتو من على كلي بكير تواني من على كيف شوكش تواني إشي هي بعكس تواني رزشي لجيرة حرمتي لجيرة وهنديك أفرمون أو الهلال كوري أمية حادثة كيتر لدواي دا إنسان في عالم أخوان وارج بو بل كل فترة كشابوة والي لمنطقة مصر يعني بوتا كاربادس لمنطقة مصر بو كبزان أمنوا عمنا علانا لمجتمع إسلامية لمجتمع دينا هشتاوان إشي نبكت تبال من علاقة داشي خيانتي كدو يعني إشي كدو يعني أما أودو لدواي روداني أوش ناقر أنه أنا جالش كبوي كأفرتك حدي لبدري قضاء وايه ما دام ملاعنه بو او بو قيامتي خوي براري خوي داوش كبي غنبري خو عليه الصلاه والسلام ك ملاعنه كان يكرد يفرمو اغدار بن اگر تاوانك توبه يفكر يعني اشيت مثلا انسان بحد لي بدري ارشي بباق بتواني بلا غضب ولعنتي خو قرسة بو قيامت كاتوبي خيت سشاني خوتو بيشو درشي تواني اي دواي كدركو صدق درشو مثلا لو انا صابلك اي بهين درك ب
فحصي دي ان اي دل اشي نازم بشي دل اشي نها لديني الله سبحانه وتعالى خو زاني تبي غمري خو زاني تازه وافرت فعلا دركو لدواء او كليكي جاكر نو لبيا او كو ات دواء او شنك دواء نو مانك شنك من علاقي بو دركو تو كم افرت كارينا شرعي كردو فعلا نان بلن ادي بيان رجمي كان طوب كتايب يا حسابي خوي ورقتو بقيامتي خوي شلون خوي تعالى معاملي لقلاكات ومحاسبه كات شي لقلاكا يقلابو تو كتاتو من علاقه شي تاوني شيني هيج خرابي شيني لبر هو اشتاق نبو بلين بدواي او دا جالش كبقرين وسر اويكا بينو افرتك انها طوب ما دام حكم قضاء رشد وكو خوي ارواتو جابجي اكلت اماش بار راقرتيني كومالقايا يعني چکه بوی هر کس هغه سیتوانه کومله مسائل تومد بار کړو تومد فردانو رقیله خزانه کې هسته بوی کې جابه توانو عیبارنه بل ناخر شي د بل طلاق یدان به تومت شي اخلاقی بو دوس که استاز وزور اسنه چنده خو ته علاقه نه مبد د مراجعه بدا خو بوی ان بابتی موبایل او سوشل میډیا او نظام شي مانو درګه کا زور کراونه ته بو شیطان يعني أنواع أشكاله بدأ خو يعني كسيج درز لما ورنا قلتوا يعني كتشن ده مال هل وشاتو خيزان هل أوشيت من على سرقردانة بيت أهم هم من على جاريو على أنجامي أم كيشانو يعني بيدايكو بعوقة بن جاكرين ولا يكتيدا هم يبناقسي ورودة بالوردة بيت ونبي لمجتمع شيء إسلامي وهاي بيت أود بدروس كاتو يعني كدواي بكي بواليك إيش تسلين بيت ناز بشي كيزوري إيش كسواردو بيت من على شيء ناتاو خراب در أشياء أبيته بك يا شيخ وناو كمل جاك. لرا بخاري رحمه الله بوشي تأكيد ل لم ببابا هنا وتي قضي كثرة مسائل. يعني ونيا شو كي ما بابك بابك إيش شغله أنا بو التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع زور روشون تيادة. يعني كابرا وزنها هنا. برسياركات ودعاء جرشيد أبرسيته أنا في عمر الله عليه وسلم في خوشنا بو إنسان أو ندا. بدوش تاور بيته وبروات ظاهر شيء وبريار شيء لشرع الله سبحانه وتعالى أو هتعامل يقلا أكدت. باشان بخاري رحمه الله فرموديش كانت بجمارة حوت هزارو سيصدو بينش فرموديشي دورو دريجة باسي رودابك ما بوكات ك لسردمي خلافي بيشوا عمر خليفة عمر كل خطاب رضي الله عنه رويداوة فرمو دكوك وإسنادك بخاري فرمي حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس النضري نصري أوسي كري مالك إخو مالكي كري أوس يشيك بولا بابلين أوانيك عمري كل خطاب رضي الله لسربي لخزمة ولدوري عمري كل خطاب أبو آية صحابي بوا سردمي پیغمبري خوای بيني و بلام لسردمي پیغمبري خوای عليه السلام ايمان نه هناو افرن اوقاتي كه هجرتي كردو بو بيت ايمان به پیغمبري خوای بني عليه الصلاه والسلام كاته غاتو تنو مدينه واني چن روشك پيشو پیغمبري خوای وفاتي كردو يعني عاده تو انسان كه بو مسلمان پیغمبري خوای بيني به مسلماني پيوتي هاول پيوتي صحابي أم لزمني في غنبري خواه أبو عليه الصلاة والسلام بلام كاتك كدت بخدمتي في غنبري خواه ناقد بمسلمانيتي كدت دفرمون شن ماويك شن روجيك بوا في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام وفاتي كردوا أفرميد طبعا خوك قصة كتفصيلة كي بوشي عمري كل خطاب بانجي كاد أفرمي روجيك داني شتبوم لماله لكاتك أبو تقريبا خور قرن بوبو ماليقي جرته واني أصب خور شوبا نوراسي أسمانو دنيا قرن بوبو النرد لا وقي عمر رضي الله عنه بك در قوانا كي يتي على الأكثر فالمن نردي بشيون ما هادو تي خليفي مسلمانان أميري مؤمنين بانك دكا إشي بيته عادة فالمن كتشو ما خزمتي باسي قضية شكر فالمن قومكت لو أشي القرانيك بسري عند هاتي بي منطقة كي خوان استاهاتونا تيرو داوي مساعدات يعني متي كان لبيت المالي مسلمانان شتيش كميلية كبيان ديني تو كما سرپرشتيار تخو توزيعي كبسريانا قومي خوتن هاتون لدوله وهاتون لبيت المال اشتكي زوز وريتياني او كتياتي ايام بخوت خود ولايتك بقردس وتوزيعي كبسريانا فرميت زورم داول خليفك الامير المؤمنين وعمرك الخطاب رضي الله عنه فرمي امير المؤمنين اي بهر كسيش كبيدة بس ما يدب من ام توزيع كردو مسؤوليته بعد سشاني من نبيت بيه بيشيشك فرمي عمرك الخطاب رضي الله عنه فرمي هر
أبيت بيدي با خود بابلين توزيعيكي بارحال أجارته محمد كور جبير كور مطعيم فرمي دخلت على مالك فسألت فقال انطلقت حتى أدخل على عمري أو روجي كبانجي كردبوم مني جهستان تشوم بو خزمتي يعني أم حالتي كيسا باسم كر مالك أجارته فرمي تشوم خزمتي أمير المؤمنين أتى حاجبه يرفع فقال عمر يكون خطاب درقواني شهبوا على تنوكو خليفيك بويك خلق هات سرداني كرت بيت بلاي وفلان كاس هاتو ايوه بالبيبينيه عمر المؤمنين شهات أفرميت درقواني كي مليو دانيش تبوم ديار اوكاتي ومناقشي كوا قوم كده هاتونو اشتيشي على بابتي وفرمي الاوكاتي درقواني كي هذا شورو فرمي عمر المؤمنين هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون أم كان صحابية هاتون إذن ورقن بين خزمته شوشن عثمان كرة عفان رضي خوي ليبيد عبد الرحمن كرة عوف زبير كرة عوام سعد كرة وقاص يعني شوار لا قولها والاني دوري بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم الله يلسر بيه فرميد هاتون تخزمت يا أمير المؤمنين يعني بين جورو واني إذن يانبان بين جورو قال نعم فرمي إذن يانبان بين جورو دابنشن فدخلوا فسلموا وجلسوا هات نجول والسلام يعكردو لخدمة عمره رضي خوي لبي دانشتن طبعا ديار ما بيتي فرمو دكا لبرو كاتكي بويت إن بن إن شاء الله لرا اكتفاء بيكمو باقياتي أم فرمو ديك بخاري نويت لمبابيا بإذن بروتقال هل قريم بدرسي داتو دعو كامل خوي تعالى كفضل وكرم يقول رحمه بيكاتو شهر زمان كاتو عقبة خير ما كأقول قولي هذا وسخ الله لي لكم وأكد رحمه الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام رحمات بركات رب العالمين. برجت السر هم لاكمن بسران برزو عزيز مسلمان سنجين لهم شون زجاكن دعوكار لذات باش الله ماذا كان من دل كان من برا وبر بكا لوان لو بكا لنوري إيمان وإسلام دعوة كارم لرب العالمين عزة وشكم من ديوريز بقرين توبوها مسلمان بتايبتي مسلمان لغزة فلسطين دعوة كارم لرب العالمين برياتي وتبايو يغريزي من لنا ودروسكا دوبرشي وناكوشي لبين من لابا دعوة كارم لرب العالمين قلمي لي بردني خوي بسر قناها كان من دابيني أوي بنهيني أوي بأشكرا كرديت من عفو من بكا داو کرم لرب العالمین لمرد وکان من خوش بین دای کو باوک من خوش بی او دای کو باوک ما یاسترو سلامت و عاقبت خیر بکا

ئەوەشی دایک و باکی وفات کردیا گۆڕەکانیان پڕ نور بکە هەتا چاو حکم دەکە لە بۆیان فراوان بکە داواکارم لە ذاتی پاکی ئەڵڵاه ئەمن و ئەمانی خۆی زیاتر و زۆرتر کە لە تەواوی مەملەکەتی موسڵمانان بەتایبەتی لەو هەرێمی کوردستانە کە تێداین ئاوەدانی بکە بە ئیمان سلامەتی بکە بە ئیسلام اللهم ئامین بەڕێزان رەب العالەمین جارێکی دیکە دەرفەتی داین هاتینەوە خزمەت ئێوەی بەڕێز و سەنجین بۆ ئەوەی بچینە خزمەت ئەم بەرنامەی کە دەمێکە لە خزمەتی داین بەڵێنەکانی پەروەردیگار کە دیارە رەب العالەمین هەر بەڵێنێک بداتن بەڵێنەکە جێبەجێ دەبی لەو واقیعی کە دنیا تێداین چونکە رەب العالەمین لە بەڵێنەکانی خۆی پەشمان نابیتەوە ئین الله لا یوخلیف المیعاد ئەو بەڵێنانی پەروەردیگارش سوبحانەه وتەعالا کە لە کتابە مبارەکەکەی تۆمار کراوە و پێغەمبەری سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە ژیانی خۆیدا بۆ ئێمەی باس کردووە قەومەکانی پێشتر و لە ژیانی مبارەکی خۆی و لە پاشی وەفاتی پێغەمبەری سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بەڵێنەکان هاتینە جێ جا هەر وەکو بۆ بیرهێنانەوە لە ئەڵقەی ڕابردوو باسی ئەو بەڵێنەمان کرد کە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم خودی خۆی بە خەبابی کوڕی ئەرەتیدا لەو کاتێک کە پێی فەرموو کە خەباب هاتە لای شەکوای حاڵی خۆی کرد لەوەی کە ئالی یاسر چی بەسەر دێ لە لای مشرکەکانی مەکە ئەبو جەهل و ئەبو لەهەب و ئومەیە و ئەوانە و بیلال چی بەسەر دێ و بەخۆی چەند ئەشکەنجە و ئازار درا کاتێک ئەو شەکوای حاڵی خۆی و ئومەت بەگشتی دێنێتە لای پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم پێغەمبەری ئەکرەمیش ڕوحمان فیدای بکات لە ژێر دیواری کەعبەدا دانیشت بوو یاخود خەلیکی نوێژ بوو یاخود خەلیکی تەواو بوو لەو کاتەی پێغەمبەری ئەکرەم عەلەیهی سەلاة وەسەلام ئەفەرمێ ئێوە ئارام ناگرن ئەگەر ناڕۆژێک سوان ئەسب لە سەنعاوە بەرەو حەضرەمە و دەڕوە هیچ کەسێک لە هیچ شتێک ناترسێ تەنها شوان لە گورگ دەترسێ مەڕەکانی بخوا کە دیارە باسمان کرد کە حەضرەمە و بینی سەنعا چەندە فراوان و چەند کیلۆمەترە هەمووی لەو کاتەی کەس نەیدەوێرا بۆ شوێنێکدا بڕوە لەبەر چەتەوە ڕێگرەکان شوێنێکی مەترسیدار بوو هەتا لە بۆ قافڵە بازرگانیەکان بەڵام هەمووی پاشە مودەتێکی کەم بۆ دارولئیسلام و ئەمان هەمووی هاتە ژێر سایە و سێبەری ڕەحمەتی ئیسلام ئەمڕۆکەش دەچینە خزمەت وەعدێکی دیکەی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە هەمووی مطابقە لەگەڵ وەعد و بەڵێنەکانی پەروەردگار سوبحانەه وتەعالا ئەو وەعد و بەڵێنی پێغەمبەری سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە بە سوراقی کوڕی مالیکی دەدا رەب العالەمین لێی ڕازی بی دیارە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ڕوحمان فیدای بی ئەو کاتەی کە بە فەرمانی رەب العیزە لەگەڵ سەیدنا ئەبوبەکر ڕەدی الله عەنه کۆس دەکەن لە شاری مەککەی موکەڕەمە لە بۆ مەدینەی منەوەڕە لەو کاتەی کە بە ڕێگادا دەڕۆن دیارە قوڕەیشیش چاوەکانی زیاتر کراوەتر کرد بۆ دۆزینەوە شوێنی پێی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم وە سەری پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم و سەیدنا ئەبوبەکر بە زندیەتی بە مردویەتی و خەڵاتێکی گران بەهاشی بە قیمەتی دیاری کرد لەو کاتە سوراقە بەخۆی بۆمان دەگێڕیتەوە کاتێک لەو مەجلیسەی دانیشتبوو کە دیارە کەسێکی عەرابیە سوراقە بەڵام سوارچاکی مەیدان بووە شارەزای بیابان بووە لەو کاتی کە دادنیشی ئەوان باسی ئەو خەڵاتە گرانبەها و بە قیمەتەی دەکەن هەر کەسێک سەری پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم یان سەیدنا ئەبوبەکرش لەگەڵی ئەگەر بە زندیەتی بی یان بە مردیەتی بینتە بەردەستیان ئەوە دووسەد حوشتری باڵ هەڵگری وەکو خەڵات و دیاری پێدەدرێ کە دیارە لە دێر زەمانەوە بەڕێزان مشرکەکان و بێدینەکان و کافر و بێباوڕەکان بەرامبەر خوێنی موسڵمانان بۆ ئەوەی کەوە لە ناویان ببەن یاخود داعو بانگەوازەکانیان کب بکەن سەروەت و سامانێکی زۆریان بەخشیە بەس بۆ ئەوەی کەوە بتوانن موسڵمانان دەنگی ئازا و ئازادیان کم بکەن هەتا سەرنجتان ڕادەکێشم لە بۆ ئەو ڕووداوە بەڵام لە بیر مەکەن ئەمە هەر لە خزمەت ئەو وعد و بەڵێنەی پێغەمبەرین سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە بە سوراقی دەدا
كاتك پیغمبر صلى الله عليه وسلم كالشاري مكي مكرم دابو بياوكي شاعر ليمنوا ديتا مكة بوي بدواي هوالو دنگو باسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دابتي بروا بسي تخزمتي بوي او دين الراسقين كهنايتي فيري بكات لرقادة ابو جهل توشي دبي جار دوستاتي برادراتي شي لقل هبوا بيدلتن بوشيدتي أي دلدة ملاي محمد كري عبد الله كواد انقباس وهوال بالله بيتوا داوي في غنبراتي دكات أمنج دس ملاي بوي قفتوغي لقلبكم حواري لقلبكم مزانم راستر مصداقيتي في غنبراتي كي چند أقر قناعاتم كرباوري في بكم لو كات أبو زهل دزاني أو بياوا بياوا كدنيا ديدية وبياوا شو بحساب هوشيارة من كاروبار دنيا وبياوشي سرناسا لو كاتي بيدلتن آخر لدينكي أوي هركسك بتي تناوي أو كسيكا شرابي حرام كردوا مي حرام كردوا توش كسيكي بردوام شرابي دخويا زاقوتي لو باشتر والله قد لو باشتر نيا كاشتيك حرام بكا كإنسان بدستي خوي خوي سر خوشو بيهوش بكات أبو جهل دزاني أو زور زور مصيرا لسرچوني بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوية تماعي زياتر ياخد سرتا تومتي زياتر دبخشيت ودينكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیدلتن أتو پیاوشي داوينت پاگنية أمن باش دناسم كخليشي بدروشتي و زينا و خرابا كالو أواني لدينا كي هر كس زيناي بكاتن او اگر كربي يان كذبي ديار حد شرعي لسرجي وزي ذكري وهر وها اگر بياوش بي يان جنج بي ما بس معني جني هبي يان افردك مير ذكر بي ديار حدك قرستره زادو كسي شي بردام لنا او بازاري داي ما تولاي محمد چونك لدينا كي او اشتاق دغيا زادوتم والله تازه خو من هر اختيار بمو بسال داك اوتوم تازه توانی اوشتم هر نماوا با هر بچم بیبینمو اگر زانیم که راستا پیامکی باوری پیب کم ابو زهل در زانیتن او پیاوا هر مبستی تیمتی بویا نیزی که دوست حشتری داداته یعنی ور سبحان الله خلچان پاشگز کردو سار کردو یعنی مالکی خویان بخشیا لیصدو عن سبیل الله بوی بربستو ریگرو لامپری دروس کن لرغي دعو بانقوازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني مالكي خوشن هم بخشي بستن ها کسي چي پاشگز کنوا نستناو دينكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او زبزانا سبحان الله وكومي جنسان باسه کنا فرمون او پیاوا سواري پشتيگ لحوشتر کاني بي او ناوا سور دات سوا لگل او همو حوشتر زوري كبدوي او پیاوا دادر روي كوكو خلاتو هدية و دياري ولي گرتمو وسوالي يقل حشتر كامو كالبيش يان دروي دوائي كالرويش لنيوي رقاق حشتر كي كوتنا وقورتي چيو هم حشتر كي فودو هم بخوشي لناوتو يعني سبحان الله هم دنيا روي هم قيامتي شروي او زبزانا كافر كان مشرك كان هر لو سردمي حتى اساش كإمتي داين بردوام خلاتي گران بهاددن بوي كوا سري مسلمانان پيپان بكنو بوي دعو بانگوازي پيكب بكن بوي دنگ آزاو آزادكن لناو ببن همو زور خلاتك بحساب خلات لاني مادي دبخشن بز بوي كوا مرامي پيسو قلاو بوغن يخوان زيبا زيو تحقيق بكن قاتج كسراقة كسيشي عرابي بوغن زيبو وسوار ساشي بيابان بو واتشارزاي بيابان بو يعني بياوي سحراي بو كهده كوالو مجلسي دادنشي دبستيتن كا او خلاطة گران بهايا دياري كراوا يكسر لا ديتو مالي كديارة او بخوي باسكات دلوتن امن كلا تكاتك لنادي دانش منادي قومك ديار هر قومك ونادي اگيانشوني شان هبو كاليكو دبنو لا بني مدلج بوا
کاتێک ئەوە دیارە پیاوەکیش کە دێتە لای و لەو کاتی بە سوراقی دەڵێتن ئەمن محەممەد و ئەوەشی کە هاواڵاتیان دەکردیتم بەو ڕێگای داڕۆیشت جا سوراقەش دەڵێ ئەمنیش گوتم نا ئەتوو شارزای زۆر نییە ئەوانە هەونین مەبەستم ئەو بەخۆم بە دوایاندا بڕۆم ئەو خەڵات و گرانبەها بە قیمەتە بۆ خۆم دەسە بەرکەم جا لەگەڵمدا من کاتێک کە سوراقە ئەسپەکەی ئامادە دەکا وە کاتێکیشکەوە بە ڕێگادا دەڕواتن هەموو ئامادە باشیەکان دەکات وە ڕیمحەکەی دەست دەداتێ هەنگاو بەدوای هەنگاودا دەڕوات هەتا دەگاتە نێزیک پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و سەیدنا ئەبوبەکر ئەو کەسەشی کە شارزەی ڕێ و بیابان بووە لەگەڵیاندا بووە یعنی هەتا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کەسێکی مشریکی بە پارەکە گرتە بوو کە شارزەی بیابان بوو ئەویش پارەی دا بۆی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم مشریکەکە ئامادە بوو کەوا ڕێگایەکەی لەبۆ ڕۆشن بکاتن یعنی لەبۆی سەهل و ئاسان بکە کاتێک بە ڕێگادا دەڕوات واتە دروستە کاتێک کە موسڵمانێک مشریکێک بەکار بینی بۆەوەی کەوا منفعەتی هەم دنیا و هەم ئەو کاروبارەی کەوا پێی دەستفێری لێی بکاتن کاتێک کە دەڕواتن نێزیک دەبیتەوە لە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەتا ئەو هادایان بینی یەکسەر سبحان الله ئەسپەکەی ڕۆی زەوی دەچی یعنی هەتا گۆزینگی ئەسپەکەی دەکەویتە ناو ڕمل و ئەو سەحرا و بیابانی کە لەو کاتی کە هەبووە بە هەر نرخەکی بیتن بە زەخت و فشار ئەسپەکەی ئەزیەت دەدا بۆەوەی کەوە قاچەکانی لە ناو ڕملەکە بینتە دەرێ دووبارە دەکەویتەوە ڕێگا دیسان جارێکی دیکە ئەسپەکەی ڕۆی زەوی دەچی هەتا سێم جار ئەوجا دەزانیت نهێنیەک لەوەیدا هەیە موعجزەک لەوەیدا هەیە ئەو ئەسواد بۆ ئەوەندە جارە قاچەکانی دەکەویتە ناو ڕملەکەی وێ لەو کاتی هاواری کرد کە زانی پاپشتێکی ئیلاهی لەبوو پێغەمبەر هەیە عەلەیهی سەڵات و سەلام داوای ئەمان دەکا پێغەمبەری سەڵ الله عەلیه وسەلم ئەمانی دەداتێ دەیفەرمێ ئەی سوراقە بگەڕێوە بگەڕێوە ناتەوێ ڕۆژێک تاجیکی سڕای لەسەر بکەی جنوبەرگەکەی لەبەر بکەی بازنەکانی لەدەست بکەی لەو تەوقیتەی لەو تەوقیتە مەترسیدارە کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەموو قوڕەیش بە دوایدایە وە خەڵاتێکی گرانبەهایان بە هەر کەسێکدایە کەوا بزانێتن سوراقی پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم بەڵام لەو کاتی سبحان الله سوراقە کاتی کەوا ئەو بەڵێنە بەهێزەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەبیستی داوای ئەوەی دەکات کەوا لە نووسراوێک یان لە بینیاندا هەبیت لە پیستەیەک لە شتێک بنووسیتن ئەوزا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەو کاتی ئەو زەمان و ئەمانەی لەبۆ سوراقەی دەنووسیتن کاتێک کەوا ئەو خەڵاتە گرانبەها و بە قیمەتی بدرێت بۆی سوبحان الله کاتێک کەوا سوراقە ئەو بەڵێنەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم وەردەگریتن کە کەسێکی ئەعرابی بووە کەسێک بووە کەوا بە حیسابان هیچ خوێندەواریەکی نەبووە وە هیچ شارەزاییەکی نەبووە بەڵام متمانەکی زۆر عەزیمی بەو بەڵێنی پێغەمبەری هەبوو صلی الله علیه وسلم لە کاتێکیش کە موسڵمان نەبوو بخۆت ئەندەزان سوراقە کەسێک بۆ یانی وەکو سیخوڕێک و جاسووسێک وا بووە هەتا شەیطان زۆر جار خۆی هێناینتە سەر سوورەتی سوراقەی تایبەتی لە زەنجی پێش ئەوەی زەنجی بەدر دەست پێ بکرێ هەموو قورەیشی هینا مەیدانی بەدر لەسەر سوورەتی سوراقی شەیطان ئیبلیس کاتێک هەمووی هیناوێندرێ گوتی وەرن محەممەد لە کێوە جورئەتی پەیدا کردیان ڕێگری لە قافڵە بازرگانیەکانتان بکات چونکە دیارە سوراقە کەسێک بووە لە ناوان
یعنی ماهر بوا شارزا بوا و کسی چی سرند را چش بوا و سوارسا چی بیابان بوا بوی کاته که همو قرش دین تا میدانی بدر سرگورکانیشن دلم کاته که دبینی که فرشتکانی رب العالمین لمیدانی بدر دابسین شیطان کلس سورت و شیوی سراقی هاتی را دکاتن لمیدانی بدر هر سن مشرک کان هاورد کان سراقا ادی اتو ند گد محمد لاواز و زیشک هیزنی بوت سی استرادک گوتی او امن دبینم ای و نایبینن چونکه او دیتی براسی که فرشته کان دابزین تو سو رعب و تو قندن هاتنا و ناخی میدان کی چول کرد برا کردن هلات بو یکاته که سراقا داوی او امانی کرد که پیغمبر صلی الله علیه و آله پیمده پیغمبر صلی الله علیه و آله پیدا و دوای اون نصرا و شکل لبینی خویو لبینی پیغمبر صلی الله علیه و آله همید فعلا نصرا و کشی لبون نصی پیغمبر صلی الله علیه و آله دای دستی پیغمبر علیه الصلاة و السلام روز گشت شهری مدینه سراقا که کسی چی عربی بو هر لنا و او حاض و زعی خوی ما هوا هر به مشرکاتی یعنی هر به باوراتی ماوا کاتک او پیستش یا خود او کتاب و او امانه که وری گرت بو ها کسی چه مشریک سندمت مانی با پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم او نسراوی هر گرت بو سبحان الله حتی مدتی چی زور حتی او کاتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمان فیدای بی لو كاتي كوا هاد بوي فتحي مكي بكات فتحي مكي بكا هيش تان سراقة مسلمان نبو او زاو كاتي كا هاد لبو فتحي مكي بيغم صلى الله عليه وسلم سراقش هات اللي بيغم صلى الله عليه وسلم بوي كوا اللي نزيق بيتو بلام اصحاب و احباب حمایه و پاسوان تایبتی کنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رگانه در سراخه نزیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چکه متمنان به مشرکان نبو نو زیان و ازیت و ازارش پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدان پیغمبر علیه الصلاة و سلام فرمی الیک الیک ابتعد فرمی بابی بابی بیتلام ولده ایو دور کونو و اوی دور میخنوا لو كانت سراقة فرفع سراقة يده بالكتاب أو كتابه أو أمان الزماني كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيدا وسراقة لنا أو هم آفوري أو خلقي كتن هزار زنقاور بو تن هزار أصحاب برزي كردوا وهاواري لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوانادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله هذا كتابك فرمي أول كتابك هيتوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أورو روجي وفاو تاكيا كهاد نزيق بوا سراقان لبيغمبر صلى الله عليه وسلم إعلاني مسلمان بوني خوي كرد لبردس بيغمبر صلى الله عليه وسلم دانشت وهروها بخوي سراقة ديتي كرب العزة مددي آسمان پاسواني وحمايتي پیغمبر ده كان صاصم لكاتي هزرة كوز ده كتأيدي پیغمبر ده كان صلى الله عليه وسلم أوزا سبحان الله لو كاتيش مسلمان نبو تماشي ميسراني برئيس جوان جو لو قصي رامقرن او هم سال روی و هات خو سراقه مسلمان نبو او امان و زمان و نسراوش هر للای بو لو کاتی حتی فتح مکه هات که ابو جهلش هشتن ما بو او کاتی هزیرت پیغم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جهل دوی که زعیم و گوری مشرکام و کتای پی هات بو و اتا کجرا بو نمیدانی بدر بلان سراقه هر ما بو
بوی لو کاتی صداق کاتی کوا لکاتی فتح مکی مسلمان دبی نهینیک لویدا هیا بوی بسلم بو همو خلچی لکاتی چی تنگتاوی ترسناک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حساب دو کسن همو دنیاش بدوان ده لو توقیت ترسناکی او مجد گوری بداتن بله بفرمیتن بگره و ای سراقا ناتی و روشک دابه تازی کی سراح لسر بکی برگه کی لبرو کی باز نکن لدز بکی کم راستی او عنزایی باتا بلام کاته کوا سراقا لفتح مکی برامبر او همو هزار صحابی ده مسلمان دبی و او نسراوش برز دکاتوا که همو خلق او کاتی ببینیتن او نسراوی لو کاتی ببن شاهد وی او روشگار داهاد وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی نوحا هیچ تشی لخوه نگو تی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم الا وحی پروردگار و سبحانه و تعالی سراق جیا وکو صحابه چی برزی پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم لخزمتی صحابیا صادقا ملتزما که براسی رازگو و پابندبو بشرع رب العالمین و ریوربازی پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم و بخشین و زکادان و تعلم منه العلم و زور فریزان استکامو حتى او کاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات کرد عاش مع ابی بکر صدیق ابو بکر رازگو لگوی جیو لخلافت کی ده ثم عاش مع عمر رضی الله عنه لسردمی سیدنا عمر جیا لخلافت کی الو کاتی او وعدو بلینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بسراقی ده و سراقش لکاتی فتحی مکه برزی کرده و بردوام لناخو لذهنو لمشی گوره من عمر نزرینگاوه که روژک دابه تازی کسرا لسر بکو برگه که لبر بکو باز نکنی لدز بکو سبحان الله دوائی اوی مسلمانان دعو بانگوازی انتشاری کرد لولاش فتوحات زیاد بو لعراق و شام و مصر و اوانا حتى قيشتا عاصمي كسرى المدائن لسالي شازدي كود هجري كقائد مجاهد سعد كري أبي وقاص رضي الله عنه لسردمي كديار فتوحات الإسلام لسردسي سي فرمان دي مسلمان كرايا يكي شان خالدي كوري وليد أبيد كالسعدي كوري أبي وقاص سيميا المثنى بن حارث الشيباني رب العيسى الهموان رازي ببلو بان برس كات اي مشوكو اوان لي بكات سبحان الله كاتي كوا تون النو مدائين كلو كاتي كسران راي كردو فتح مملكة عراق وشام ومصر اوانا كرا سبحان الله أوهم زير وخشل وأنا بالزمان ودخله المسلمون وجمعوا ما فيه من الكنوز والأموال لو كاتي أوهم خشل زير أو مجوهرات عنك بالزمان من لباشي كسرى حتى زلوا برقكي خوشي بزهشتوا أو كالبريدك حتى سلاحكي حتى تازكي سر كلاس السري خوي دادنا كهندق لا مفسر أفرمون حفتا شلو دابو تونك با شوازيك يعني بآميري شوها برز دكرا والسري دادن لا ودستو جيري نكبر دوام أوها للسري تونك بخوضا نزان إنسان تحملو إناك بلن بو إيكوا وكو فخامتك يعني بدر بيخي كالكسي شي قوريا أوهم خشلو مجوهراتو تازكي سراو برجي كسرى وبازنكاني هم ينهينا لاي سيدنا عمر بن الخطاب سبحان الله لو كاتي دسي بقريان كرت
عبد الرحمن كوري عوف فرمي بوسيدة قرية أي قوري باور دارن فرمي والله زور في عزيب رب العالمين سربازاني شي زور عزيب دايت من دس باك كواشتي زور زور وردي تدابو لناو مملكتي كسرى وشتشي زور يعني بتوشي تدابو كأوانا خيانتيا لوجنا كري كدان تواني أوي بشهرنا ولناو جيرفاني خوان عبد الرحمن كوري عوف فرمي جوراتي او زي شي لبو جورا كان دغريتو وسركر د كان دغريتو خليفه كان دغريتو كاتو اي عمر بن الخطاب والله اجر اتو ب توسق على ذره نزيد بكر با او زي شكتو سباكت بتند زيان ذكرت مراسي جواني فرموا مراسي كاتي جورا كان دسباك بون اواني خواري دسباك تر دبن بلام هر کاتی گورکان دزو گندلو خرابون اوانی خوار زور خراتر دون کردواری زانی و تیا گور آوی در جنی موسو که کانش پیلی دخشنی کاتی که سراقا هر لسردمی عمر کر خطاب که یک بولد زنگاوار و مجاهید کان کات نوشاری مدینه امام عمر فرم برون بانجی سراقی بکن کلو کاتی خلکشی زورش کن بوا هاشي شازة صال لو وعدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لو بليني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك سراقهات سيدنا عمر فرمي او تازكي كسرا وربا بد پوشين ببرجي كسراش برگكي كسراشي لبركن سراقة او زاگوتيان برو سواري اسبكت بلو سري برو او سريو بوي همو خلق مدبينيتن سبحان الله بوي باشي او همو صالي وعدا كيف يغمش اصلا بيت زي ككسي شي اعرابي كسيك كلا سحراء وبيابان بو شي توقعي ذكر ساوري ذكر او كسا اعرابي الروجك تاجي كسرا وبرجي كسرا لبربكا كيقلب باشا وملك كاني نسلا دار كاني او كاتي دنيا بو. سبحان الله افرمي حتى بي خوج ببركي لبركردو لو سربو أو سري أصحاب أحبابش سبحان الله كاتك أوعدو بليني في غنبري صوصم لها تبير زياتر معنويتان يعني بهز دبو حماستان زياد دبو لو كاتي زياتر مسيرترو بيتقيو تر دبون لسري وربازي في غنبري صلى الله عليه وسلم كسبحان الله لكاتي شما ترسي داري كوت تنها في غنبري صلى الله عليه وسلم لك سيدنا أبو بكر أو بليني قوري بدا إستاج أوان وبتاي خوان دبين فعلا سراقيشي أعرابي أو كاتي صحابيشي بابرزي سردمي مسلمانان برجي كسراني بربكاتن أو زا سبحان الله كاتن كوات تازكو برقكو أو أنهم لبركد إمام عمر فرمي أي سراقة بلي الله أكبر سراقة جوتي الله أكبر فرمي أي سراقة بلي الحمد لله الذي سباس بو أوبر وردقاري كبرجي لبر قولترين ستمكاري سردم كردوا أو برقا لبر لاواسترين عبدي خوي كرد كسراقية ككسيش عربي لبني مدليج بو. سبحان الله أو يسباسي خواهي قولي كرد زان برزان وتلك الأيام نداولها بين الناس قد قد بهوام بن لبضين كاني پروردگار سبحانه وتعالى أو ظلمي ظالم كان دي كان بردوام نابت ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون رب العالمين وروجه شهل قرتون ليوم تشخص فيه الأبصار كتساوى كان أبلغ بي أو برقي كالبريان ذكر كافيان ناس دبي أو برقيان لبر بكريتوا لبر هجار ترين كسي أو أمتي بكريتن أو هيزو بازو بيان دنازي دبي هميان بكريت غنيمة بيت بردسي لاوازا كان كزال مكان ديانك بويا سبحان الله لو كاتي ثم قال له أوزا سراقا كاتك و لو سريدتو او سر صحابش هم سيريان ذكر كبرجي كسرائيل بركدو دي فرمو بخين بخين اعرابي من بني مدلجين عليه قباء كسرى وسراويله وسيفه ومنطقته وخفاه
وکو بسر سرمانوا من خوشو دیگو آی تنزیگ ای سرن راچیشیا اعرابیگ لبنی مدلج کوا برگو بازنو همو شتکی کسرای لبربکو حتا شمشیرکی که رای کرد بو اویشی بزیشتو لترسان او زهر بخوی دیگو ای سراقای کری مالک والله اگر متاعی همو کسراش للابی بدریتی او شرفنی لخوتو قومکت او شرف او برگی لبربکیو او تازی لسر بکیو دعین دای بزینی انزع دای بزینی فنزعه سراقا ببخشی با مسلمانان بوی حتا قیامت داده برسی پیاتی مسلمان باسد بکن او همو دسکوتو وعدو بلنی پیغمسس مکن دای کتوش بهرمانو تیدا بلا همو دبخشی واز اللي هنا براستي اوا صلبو بي همت برزي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كأمتي لسر اوا پروردكت امتي لسر اوا راهينا كبوشي وازي بن هندمت مانا ببالينا كاني پروردگارو پیغمبر كان بي عليه الصلاة والسلام بسراقش اعرابي سر كود وهروا كسراش طاغود جر كود ونصرتي مسلمانان هاد جلو برگكي لبركة سراقا خوي پيرازان دوا پاشي شازده سال لوعدك پیغم صلى الله عليه وسلم هاتا جي او زهموش بخشي لو مسلمانان غاتا بروا داراني برئيس ايمان داران وراسي وعدكان پیغم صلى الله عليه وسلم همو دينا جيو وعدكان پروردگارش بحمانش ولا سري وعدكان پیغم صلى الله عليه وسلم تالقيش كو ديدارش كا بخزمان ايوي برئيسان جندگم هم ملاكتا مزاتي پاشي الله دس بيرم كهيس بعد ذلك زانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تتنا خزمة ذكر دعاء في تلك القرآن بلوس هاتيا أمش كوتا آية لسورة التوبة كخواي قولة الفرمي، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أو كوتا آياتا لسوري التوبة كوا با يشك لقولة رينو بيسترين ذكر كان دادا دليك لنا القرآن كلو ساتي وذكر كزور قولة دادا دليك لنا القرآن كلو ساتي أو في هذا قد قلغاني توكل قلغاني توكل كخواي قولة دواي كديلا بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبكاري بيلي نكاتك خلق اگر پشتی آتی کردی فا این تولا و اگر او خلق کمو بیا تا گراوا پشتی دی کردی پشت جیری و پشتی واری نینا کردی بتاقی تنیا ماوا ما او بلی حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. دلیا من الله بسما اعتماد النسویه و پشت باوی لبستم او خواهنی تخت و بارگای انا گوریه اوزا فقول حسبي الله فقول هاكيني كاتك بشتالتي كدي يكوسر راستو خوب بلي او قل فرمان نخوه بشبه بيغمبر صلى الله عليه وسلم بس بويك او دعايا او ذكري بكا كيني كدنيا اقل بشتي تيكك كدري حسبي الله يعني الله لمن بس الله لمن بس امن الله مهبي في ويستم بكسيتك نيا كدلي حسبي الله يعني دبي او معنى او تانا ودلي خدابني هرشي هيسي هرشي دا صلاتي هرشي وكاركاري دنيا هي هموي ولادنيم تنها بش با الله اذا بستم كاو دروس كاري همو هو كاركار هموش تكار تبن دستي او لا اله الا هو أو لا إله إلا هو أوش أصل من سيني يكتا فرستي واتا إذ كسي شاني فرستنيا شاني أو نيك من هواري لبو مبام بيز قالو أو يتر عباد نمثالكم أمو شيء وبنديه هوار مبام بربردي وبرداري وبربردي ناتنا وتر هوار مبام الله عليه توكلت همو كاركانكم بس بويد اسبرم وفريقة التفويض يعني وفوض أمرين الله يعني كارو باركانكم همو لوي بزيدينم همو بويد اسبرم توكل يعني أمن هولي خوم ددم دس بو كاركان دقرم بو كاري شرعي فلم لنتيجة اشتكانو چه دير مواد بو الله بويد اسبرم نتيجة اشتكي اما نو خو خوای ګوره فرمانی په کړ دی مې وې د کوم ځای نه دې ځد به نه وي او آی دی وی ته وای به زه دې او هو رب العرش العظیم راسي او ذاتي کوم به سي دادني کار کا به وي د سپير اعتماد مسلتي او خاوني تخت بارګه هر ګوره ها کو تای به دې واس کړی چې عرش تشويني پر يردانه ک ګوره تین درس کړای الله فزا او هو رب العرش العظیم لبوي اتو بزاني او كسي بشتت في بستا شيخ خاوني قولترين دا صلاة او يترم كرسي او كشيه والله مخواي قولا عرشي قولي هيا كعرش دهمو مخلوقاتي قولي ما بزاني لفرمودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوباس كلاها لفرمودي صحيحاتي كا بيغمبر لفرمي صلى الله عليه وسلم هالكسك او دعاء او ذكريك بيانيان حوزة هواران حوزة خوای گەورە چی لێ دەکا لە هەرچی غەم و پەژارەی دنیا هەیە هەموو لێ لادەبا هەر شتەکە بێزارکەرە بێتاقەتی دەکا ناڕەحەتی دەکا خوای گەورە بە گوتنی ئەو دوعاو زکەی ئەگەر بیانێن عەبدەرم وەبرێ ئێوەن عەبدەر خوای گەورە هەموو ئەوانە لێ دوردیختە و هەموو ئەوانە لێ لادەدا ابن عباس قال اخوي بابي رازي بدلي اوتي حسبنا الله ونعم الوكيل من الله بس او باشتين قال بشتا فرمي او ذكرى سرتا شفتي بابا ابراهيم عليه الصلاة والسلام كين يقولتي لو كاتك عادرش جوريا دوك ولو بزانا بابا ابراهيم ماتيا قالش لا عادري بدور ديخي كتسي وانا عادري كفريد النوى أقركي بابا إبراهيم اشتري لحسبنا الله ونعم الوكيل لأمن الله بسمه وبعشتي بابا فزان اشتري جرنا زور خوش لسوى التوكل بابا إبراهيم زانا سد اعتمادي بس أخوائي قول أبوه التوكل شيء بس أخوائي قول أبوه سبحانه وتعالى قول من إبراهيم فرمي ابراهيم كان تازه في ذكر دنيا برا وريدي فلما فرماني خواي جورا هاتو تناقضتي بانغوازي عندك الله بولاي خواي جورا سبحان الله شوف افر ودعو الى رب ودعو الى سبيل ربك ما دبي خو ما نخرج بربي غري بانكي كذا ما نجيت خواي جورا شو رزابون خواي جورا لا مش كان جورا تكا او بتكاين عند الشيني واخر محكمه عسكري جو دادن باش او بحمزه دورين برامبري اسام بيناكري دسبنين كوانا خوانينا وانا دارو برد كل مدرسي خوتا دوستي كنيا اگر اوانا خوانو لو دفاعيا نا اگر ام ومريه كل دينا دري بسم من او بويا انا وانا متوجو حقوق سيدك يفرقوا يقولوا كوات مشاع اخري ريالي دنا بروي مستعات يعني لقى جورا عبادتي بتبرز تكرم شو دائما خل شي جسلا دار حتى دين داريش بس سياسات اذا قال ابو مستعد خو كاد خو او جال ولا بيش كدين داري كش عندك اللي ابو سياسات التجاره رم ديني صحه تجارته بازار يعني لقى خو يقول سبحان الله اما دين بدين دنيا يبخو خل شي بي هل خرتين خل شي بي سواش كان جناب خو راس ده قناه شفينه وواش من زنی قشی دروز دکن تاکو بابا ابراهیم بکن بایر سریو اگر که گوری نه تنزی کنو بو من زنی قی فردن نو اگر زارو کاتی کلسل من زنی قیان دانه و بز مایش و شیر چی دگوی سکیف دنو می پسیر نو من زنی قی باتنو او اگر گوری یعنی اگر گو بردی دهاری آسنی زد تاوان دو اگر ما اکر دوری سانه ده حوال الو کاتا گوری او ملائكتي كخواي قول باي لمن دستي دانابو با لمن دستي بو امي بيكدو و وزيفة حتى لاي بابا يبام شي ابراهيم خوش بيستي خواي بخير الرحمن بو هم فرشتا كان خوش بيستي كان اي ابراهيم هو دبيني هو قومك هو بريالي اذا فردنا و ادري الشكل دو من هي هل فرمان يتبسى بمبري ام الامر دك مباي او اقريهم لو عم باتو اما اليك فلا اما اليه فنعم فخويا تمنا هيتي شبه برام او اه شبه دين لو دار او روج ملائكة بارانات اي ابراهيم شد بمنا هل امر بيتو بس بمن اما باراني دبارين او اقريب كجب اما اليك فلا اما اليه فنعم بزي شبه دنيا برام شبه عبويه لما فتاكي بفسين او جارة قوري ملايكة كان زبني دا بس اي ابراهيم اشتكتني لو تبقى ام اخوائي قولا فرمي اي زبريل علمه بحالي يغنيني عن سؤالي او بخوي دزالي او لو اوي امن الروان كردية او معلوماتي في يزناك ما تبرين في بلي تلك زبرايلي رويشت لقول سكيه عند ابرا واغلتي رويشت يكشف فرمي حسبي الله ونعم الوكيل فرمي خواه من أتم بس فريشتن بكسن مش باشتين باروشتين بل لو كيوتنا وآقري كي كفسا خواه يقول أمر شيء إلهي ده كل أبو آقري وآقري كسوفين را بس بوي كسار دو سلام وقلنا يا نار كوني برد وسلام على إبراهيم
1: كخواي قول أو توكلي خيك دواء لسردنا وضلي بابا إبراهيم أو باتشيتيا أو إخلاصيتيا لكفسر خواي قول قانوني لوبور قانون قانوني أقل سوتين لنا خواي قول نك سعر ذكر سلامت شكرتولا أقل سعر وسلام ديو بزو خواي دكر فلبار سرور شي أقل كده أمر كعوا اللي سبحان الله أقل كاري وندي سبحان الله إبراهيمي وليس تخير دستي كتر ديو تن إبراهيمي هان چون بو فرمي خوشتي كاتا كاني جانم أو كاتا مكرنا و أقل كي بسر بسر هاتو اشتكا عند خود تدو خواهي قول سبحان الله فعلا تبتسن بحسبنا الله ونعم الوكيل پیغمبرش عليه الصلاة والسلام الله يكون عباس فرمي أو ذكره كرت كين أو ذكره كرت كاتيك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كلا شر أحد سلمان كان تشيش كستيش يوربون حفتا صحابة الناس دار شيء زيادة واني كبيرهم بس الله صلى الله عليه وسلم أو زكاة فكام خويا وكوكر دوار بين مثل مدينة دابدن مدينة ولد وخاج بكن تاجيري بكن ألو كات هذا الخبر يعني نعم قلت أنا بيغن برس واصم كافر كان كوبن بياني وسلتان دابدن بترسين واكن هرين فزادهم إيمانا بيغن برس واصم صحابة كانوا إيمانيا زيادك ويفر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا والتسليما إيمانيا زيادة زيادة التسليم بول كان أويك خوف في غنبر خوي بلين بإيمان دامو وخوف في غنبر الراس تقول شي في غنبر صلى الله عليه وسلم بل لوي يرخلش المدينة مبايع حيبك في بوتن بس الأوذيني كمن هنايتني رشوش فيه لسلطان قودة بيتوا بلام أقد دزبو دينيه بقولوا يا رب تبدن وخوي قول سبحانه وتعالى بهشتان داتي والله راس تقول في غنبر صلى الله عليه وسلم إيمانيا زيادة في قوت سيان قوت حسبنا الله ونعم الوكيل كلما الله معنا الله مخلوق چه برامبر بخاله خب باشتیم پاک پشته که او ذکره هم کرد یک کوسر خواهی گره چی دو کرده فن قلب حد باب دوی او ذکره یک کوسر خواهی گره او وضعی لو بوری او تسیل سلاه دار بی نعمت من الله و فضل و نعمت و فضل دیکت که افرکان یک کوسر تسیل چند کتا دوی کلو گوتیم با افگره اینو با او سر کفتن که خوشی بالی من تار نبی و بی او توش هیچ خلافی هیچ خواهی گوره اوانی رزگرد که ببرکت او ذکره زلوی پیغمبر دفن و سازمان که در کشش تشی قرز بوی ردا باشی گوره بوی بری حسبی الله و نمالک الله بسمه او باشتین پال پشت فهم در جمع که اتخوی پیا وقت توشی قیرانش دارای دبی یعنی خمچ زور بسری کود بیتوا در چیت اللہی چکل زانه اکان يعني شكوى حاضر خوي إذا كان زحمة إنسان لبرك وهي تمول دس بدي وهي دس تقول زا قرداري خمشي فراز بين على بيت السسر ترك الدنيا بقري زحمة زور نار زنا كش بيفرمو أو ذكرنا وأتبك ويردي سزار حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل ورب العشرين كخواي قرا فرماني بفيغمبة الصلاة وكاد كام بتنیا د ملتوا او دا وکاري پيشکشي خوای ګوربکا دا وکدا له هر کا تک د خوینت هستم دک والله کانما چی وک لس شان ما دادس هر کا تک او ذکر دک سبحان الله په ما وې چکم خوای ګورا د شوینه چکه درګه چې یو کډ مو کوم هر جی شت څاور شم نه دک کانی وې کدی ور دګنی وک پات كاتك إنسان براستي دلت خدا بسما خدا دبيت پارزر بس براستي لي خدا بسما خواهي قرد دبيت پارزر فخواهي رغانا ده هز مخلوقك سيارت پر بيني يان شكاتي برزر برابر بك بس قون ده لسر اتو براستي بيقين و او دعوة كاريبك زتما لو آياتي يعني لو زكرة دعاية تندين وانو آمشگاري تدعية كم شد او باشتین شته کدو چار سری در را بچه و قلقی پی بکی تما شاید سلده ما استف کرد در را بچه زوره یعنی زوره یعنی بردوام قلق مانده کرد بی موسیه بی ایشا شرا یعنی وز اکام راستی نخوش او ایت باشتین در مانه وسال سال لبو أو قال لقيك روبروي نفس ما ذبيت أبوه لما الأوي كمن أو آتي دخيلم حسبي الله متمانا بيد بخشي بس كمن بتاني نيمة لا تحزن إن الله معنا من مسلمان من لقال الله ما بتاني نيمة من الله كي أسمع وأراد بني لم يستي الله كم معكم لقال ما إذن ذكاء بابشين ذكاء بتاني بزمنا إلا بو خمكان لبو خراب قبزانا يرى أو خلقي بالرابشين دو سربخوي دروني يعني فرمان ذكاء أجر همو دنيا همو دنيا بشتي تيكر دين دري خمخو ري حسبي الله بو شيخ خواني همو زيان لقرت خواني همو زيان لقرت تانا دو كومالي تبشاك كومالي لقر خواي قبري كاتك همو دنيا دجي دوستوا دو إبادي بكا قطو عامي كان خليته بيستر توا أبرو يدري حسبي الله خواي قبري ده باريزي تيكو بيك ناشي سنگري چولناكا تجد دجمني ناكا وكاتك آقر بس تجد لكا مرزي لصدا دني مرزي لصدا دني رام كومالا كالاقر خواهي جورنيا كمتماني بخواهي جورنيا وبرواي بخواهي جورنيا لبرامبر دجمن كش تردكا شتي دشتي زو هردي كبرامبر بدجمن كشي دادنش او مرزي لصدا دني رسواي دك سانت سان فرقية ما او دونمنا لبيش مال او يقولتي حسبي الله او يقولتي حسبي امريكا واسرائيل وشي تن فرقيها أبو يكلا غير خواهي قورا مو خواهي قورا فاراستي خرامة الشفا وآزادي وآزادي بلاب أبو يكلا غير خواهي قورا كشي بغير خواهي قورا مستا خوي زليل كت خوي رسواء كت تنزولي زولي كت زوش لزنا يعني أبو قورتي منه منه كلا برتساونا انزا قوري خواهي قورا سبحان الله وكوتاي وهو رب العرش العظيم يعني لابو أوي تشيشكان هر سند قولة بي اللاد بتشوك بيتوا برامبر قولة إيدا صلاة الفاتحة ولا أخاو تشيش إيسا برامبر أو الله كخاوني أو أرشي قولة يعني تسد صلاة إلى كشتار فتو يواد بس تسد صلاة دار الشيء توا برامبر قولة إيدا صلاة الفاتحة ولا أخاو تشيش إيسا برامبر أو الله كخواني أو أرشي قوليه يعني تسد صلاة إلى كشتار

لو قرآن زور عزيبة ولا بس دقري بجي بس دقري تيكراو دنياك لمت معنا دنياك لدرنا ايت يد البخش يا قرآن كذا هذا مزيب وسلم في غمبر صلى الله عليه وسلم إن يثبت به فؤادك بو قرآن بو دعاء بو ذكر أنا قاي قولا دلي في غمبر صلى الله عليه وسلم راك دلي أصحاب محراب راك سند في إسماء بو دعانا سند في إسماء به يعني تصور كفي غمبر صلى الله عليه وسلم بحالتي تسنى خوش كيف رمي يعني سمع وكوبان خوازك أتمنى بان خوازي خوان سبزين حالتي خرابوني لكي بتاقي تنادينا كي خلق أمو جد وستاي توا كي إلا خود بتنادي توا كازا دور برد نمايا شي دائما حق زالي بيدا بيدا شي ما عمر دي فرمو قصي حق بلا دار اليوني يشتغل أو زالة قال أوي وزعك التات سيد نكزك ناتي درداتو تتوالي سألك وانا كده أدي واسد مينا دانا نشتغل زمان دي يجيدك خول له مش تشرف طال خول بابا دا دانش تسعيل أخذ ما خلش داي خول كزملة بيني ولا زيادة تسبيت رم أنا وكات أنا أتو هزدكي يعني كورتي بحر بشتت هي هو أفوض أبي إلى الله إن الله بصر بالعباد أمن فرماني خوايج لك نتيجيش تكاني دو الله يبزد هم تقديراتي الله أخوة أم تعقيدك أتوا بمنش أو خلقي تعقيد كاتو ميم أمن لو يمتحاني كذا كريم برد سفاتكو وعاو زكلا زور قولي بردوان بيكين وخلق الشيء فيل بكين تاكو بتوين أو قيلانا نكبور وبروئي مدى بيتوا إيش أن قيلان دنيا استقيلان الدينيش من خلقا كي برد بيتا بلو زكان شبه لو كاد زور في اسمه بين حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أما باسي قتابية أما باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقري. أما باسي أخلاقي أو كسانائك كأشي لا يجيك لقى ذا مقرئ كان قرآن خير بكرتي قتابية وشاقر ذو أشي تخزمتي أبي أم إنسانا آدابي شون بي، أخلاقي شون بي، هرسكوتي شون بي، شون جمهور جول لغل ما مصاكا يابكا. أفرمي من كان يقرأ على غيري، أجر كسي أشولاي غيري خوي لاي كسي درسي أخوينت قرآني أخوينت جوية قرت ويتلقن، فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه. أم كسي كأشيت لاي كسي درس أخويني وفير بيتو أيوي فير ببيتو جوية بقريتو أمانة. أفرمي يكمشت أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه كاتيك لبردم أمو مقرئ كيدا أو ما مستاكيدا دادا نيشت أبيل دانش نكيا بجوان ترين شيوازي أدب ودانشيو الرشاوي أدب لقل أو مقرئ يابك. أما يكم كاتك داعني شيء أبي بأدبه داعني شيء. أما خالي يكم خالي دوهم ويتواضع في جلوسه أبي لدانش نكيش هزول متواضع به آخر إيواهي دانش توشد آوالي أكاوتو يعني ذول قيليني حالي بقربان أبي لدانش نكيا لخزمتي أو ما مستايدا زور خوي بكم بقريو وخاكيانا ما ملبك. انجا ويكون مقبلا عليه لكاتك كل خزمة ما مستاكية نشي لغوشي يكو دانشي بتواوي هو بروي ما مستاكي بي حالي بي نكشي تغوشي يكو ما مستاكي جوري أجريو بيتاني مقبل لهذا معناه روبرو يعني ريك روبرو كيبي روبرو ما مستعكي بي روي كبيرة ما مستعكي. فإن ضجر عليه احتمله أجر ما مستعكي بيزار بولي بيتعقد بولي ماندو بولي تورب بولي عاجز بولي احتمله أبي أم تحملي لسر قصيك ما مستع ما مصاب لي ورا السعيب كابلي طلعب خانيت ونهدي وكلاله حالي بباوكا نهدي اشتيو أبي تحملي بكات. وإن زجر احتمله أجر منع كر لشتيك هذا غير كل اشتيك ما في احتمال يجيبك تحمل يبكي ورفق به انجا نرمج بي بي لما ما مستاك نرمونيا واعتقد له الهيبة والاستحياء منه هميشة أبي باوري وابي هيبة وأمام مستاداني ليب ترسي شرمي ليبكا

0: ئەمە کاتێککە ئەچێتە لای مامۆستایەك دەرزە خوێنێ قورآانە خوێنێ ئەبێ ئەوە بە کەماڵی ئەدەبەوە لە خزمەتی ئەو مامۆستایە ڕاوەستێ دانیشێ هەڵسو کەوتکە جموجووری ئەوە بێتانی اینجا باز باسی دەرسەکەیە جاری واهەیە ئەم مامۆستا خۆی ئەزانێ ئەم قوتابیە بای چەندێ مثل مامۆستا لەوانەیە پێی باش بێ ئەم قوتابیە پێنج ئاەت بخوێنێ زۆر من نەکا لە مامۆستا بڵێ بۆم کە بەدایەت بۆ یەکێکی تر لەوانە پێی خۆش مامۆستا سێ ئاەت بخوێنێت لە دەرسەکانیشە هەروایە جاری وایە مامۆستا حەز دەکا ئەم تەلەبە ئەم شەژدێڕا لەم دەرسەتیەکە ئەگەر بێ بە حەوت بێ بە هەشت ئیتر ئەم تەلەبە لی تێنادە لە بڕ نەڵێ با قوربان هەر بڕێ بخوێنی ئەفەرمێ وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه وهو أعلم بنفسه انجا دائما ئەو شتانەی کە ئیخوێنێ ئەو شتانەی کە وەریەگرێ ئەو شتانەی کە پێ وترێ ئەبێ بە تەواوی زەبتیکە ئاخر بە تایبەتی قورآن سەبتی قورآن زۆر جیاوازە ئێستاکە من تۆ کەلیمەیەکە خوێنینەوە بە نەزەری خۆمان کەلیمەکەمان بە تەواوی خوێندۆتەوە بەڵام کاتێککە لەگەڵ بەیەکێ لە قرائەتەکانە مەسەلەن هینی دەکەی نایەتەوە حرفێکمان لە شوێنی خۆیان نییە مەخرەجی حرفێکمان تێکداوە سینێکمان کردووە بە سات وادێکمان کردووە بە زێ فێیەکمان کردووە بە سین حاڵی بوو مینگەیەکی زیاترمان کردووە یان مەددێ زیاترمان درێژ کردوتەوە کە شوێنی خۆی نییە ئەڵێ هەرچەند ئەم قوتابی خۆی عالمە بەنفسی هەموو کەس ئینسان خۆی خۆی لە هەموو کەس باشتر دەزانێ ئەگەر لێی تێک نەشو ئەگەر بە سەتە جەهلی مەڕەکەبی بۆ دروست نەبوو وایە قوربان ئاخر ئێمە جەهلی بەسیتمان هەیە و جەهلی مەڕەکەبمان هەیە جەهلی بەسیت باشە بە جەهلی مەڕەکەب خراپە جاهلی مرەکەب ئەوەیە ئەزانێ کە نازانێ ئەمە گرنگ ئەمیشە خۆی عیلم بەڵام جاهلی مرەکەب ئەوەیە نەداونەت کی نەداونەت نازانێ کە نازانێ ئەوە خەتەرە وایە قوربان وەیە فەرمێ ئین کانە یەعلەم ئەنەه لا یەحتەمیلو فی التەڵقینی ئەکسەر من خەمسی خەمسین فەلا یەنبەغی ئەن یەسئەل الزیادە ئەگەر مامۆستاکەی ئەیزانی کە ئەم قوتابیە زیاتر لە پێنج تەحەمول ناکات هەموو جارێ پێنج ئاەت پێنج ئاەت پێنج پێنج حاڵی بووی ئەوە ئیتر داوای زیادە نەکە ئەم مامۆستاوە پێی وایە ئەبێت تۆ ئەم قورئانە بخوێنی پێنج پێنج ئەگەر هەموو جارێ پێنج ئاەت بخوێنی باشتر لێ حاڵی ئەبی ضەبتی ئەکەی ڕەوانی ئەکەی هەر مەسەلەکە خوێندن نییە اینجا قرائەتیش خۆ کوشتی تر نییە ئەو کەسەی کاتێک کە ئیجازەی قرائەتێک یا بە یەکێک بە هەرێکێ لەو قرائەتی سەبعە بێتانێ ئەبێ لە ئەووەڵەوە تا ئەخیر قورئانەکەی پێ بخوێنێتەوە حەتا با ئەم قوتابیە وەکو مامۆساکەش بیزانێت ئەبێ هەر پێی لێ بکرێت حالي بي إيه. وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آيات لم يسأل أن يلقنه خمسة أقل أما مصا أيزاني كأم إنسان بتنها بينجي بورانك بينجي تيغا بينجي عفو سيلي حالي بي لا بل بومك بينجي فإن لقنه الأستاذ ثلاثا لم يزده عليها ليزيادنك، وعلم هو من نفسه أنه يحتمل خمسا سأله أن يزيده على بلام أجر خوي أيزاني بخوات واني ما وساسي بيوت وانيا بلام خوي أيزاني بخوات بينجي برانك جايت بينج آيات بينج ديارة بينج لا بريت شون رأيك أون حاليبي وتايبتي أحد أجر أيزاني أم زياد لوي بو حالي دبي ليتي أجا زبطي أكا أفرمي هو داوال ما مستاكي بكا سيكي بوبكا ببينج بلام زور بنرمي بهواشي بشرو هرانا. فإن أبا أقل ما مستاكي كتي نخير هر أوي هر أوندي حالي بوي كتي هر سيكو كاك من نزانم لم يؤذيه بالطلب ما مستاكي نار حد نكا أزيتي نكا بطلب يجن يعني شيء طلع عند دولة دواء زيادة ما هو ساكن ما دام عليه تولي قربان من تحملي بينج آدك ما هو ساكن سيد بي عليه بنرمي بي بلي أجر بيجي كذي باش أجر بيجي شيء نكذي أزتي ماي باش كاك ديار إنجا وصبر على مراد الأستاذ منه لما بس ما مصاب يبقى بزاء أما مصاب بو آخر قلت ولا زيادة المخيونة لبين زيادة المخيونة مثلا لو كم تريال وزيادة المخيونة فإنه إن فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعية للزيادة ممن يلقنه إن شاء الله أجر بمشي وبكى يتر هميشة أو جورة كردارة داعية لبو زيادة أو ما مصاب زود بروج ما دام تو آبم شو ما ملب کی زن او ما مساوی دور دی که هم روز بود زیاده که حالی بی بلام لوانی باشی و نبی ما مساک سی آت کیش بزیاد بزنی دکل تو ولا ينبغي أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه كوابو نابي أم قتابية أم شاقردة أو كسي كدرسي في ألي تي قييني بيزارو بيتاقتو ماندو بيحوص غليبكات وإذا لقنه شكر له كاتي كدرسي كي بيقود بوي خيوند وتي قيان دواي سوء سباسي ما مصاكبك ودعا له دعاء بك وعظم قدره بقوله بزانه ولا يجف عليه إن جفا عليه حتى أو قد جفاي بوتونا بجفاتها بحالي بوي يعني بكرتي أو خرابونا بتو خرابت كتابي لقل ما مصيح بوابت ويكرم من يلقنه إذا كان هو لم يكرمه حتى أو ريزي شنقري تو ريزي أو بكر وتستحي شنمي ليبكا بتايبتي كي إذا كان هو أقل أو شنمي شدينك تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك تو على قلبه النبي تو چی واجب لسر برانبر ما مستاکت برانبر مقریعکت تو ارکی خود جب جب بای قربان فبالحری ان یعرف حقك اوش خوشیا و حقی تو بزانه حالی بوی بلام اگر با وایشی نکرد مهم اوی تو ایشی خود تگمده لان اهل القرآن اهل خیر و تیقظ و ادب شنك أواني أهلي حقيقة قرآن راسي أم قرآنا هم خلكي أهلي شاكن خلكي شاكن أهلي خير هم بهوش وبخبر غافل نين هم أهلي أدب أهلي خروشت وبهاي جوان فلا تغفل أنت عن واجب حقه توش هرجيس
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دورو بريك الله.

بی آگام با لأدكي دين دارية كلا سرت آية بل عن بلي فإن الله قد أمرك خوي تعالى فرمان داوة أن تعرف حق العالم فرمان داوة بتو كتو ما في إنسان عالم بزانت عالم ما فكاني جيب جيبكي وأمرك بطاعة العلماء وكذا أمر الرسول فرمان داوة بجرالي عالمان أبيتو فرماني عالم جيب جيبكي بوي عبادي كري صامت رزاي خويلي بي أفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حسيك أفرمي لإيما نية بيغم صلى الله عليه وسلم فرميتي لأمتي من هجمال ناكري وأمتي من هجمال ناكري كسيك كريزي رسبيكان ريزي بياو غوركان ريزي بياو بتمكان بتمنكان ريزي غوركان يخوي نقريت ويرحم صغيرنا لأمتي من هجمار ناكري كسيك بزيو صوزو مهرباني بو منعلكاني بو بشوككان بو بشككان نبيل ويعرف لعالمنا لأيما نية كسي كما في زانا كان ما نزانت أها إمام أحمد فرميتي يعني واتحق كان نزانت أبي سلمة أفرمي ولولا رفقت لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما أجر من بخوال قال ابن عباس عن نرم بمايو لخزمتي أبو مايو تحمل مكردايا علم زولي ولكر بويا فرمي مجاهد لم آتى فرمي أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم إيوه جرالي خوابكن جرالي بيغمربكن باشن جرالي أوانيك صاحب أمر جرالي أوانبكن دي فرميتي أولي الأمر كي مجاهد فرميتي الفقهاء والعلماء

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربي نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عزيزان برزان دوبارة دينا وخزمت إيوي برز لا بابتو كتابي عقيدة كالسر فصول في العقيدة الرسالة الشامية زاناو عالمي مسجون لجير زندانا شيخ عبد العزيز الطريفي خوي قورا نجاتي بداتو رزقاري بكات برزان إيما قيشتبنا فصلي ديامين لسر بابتي قضاء والقدر. فصلي ديامين كبابتي أوش قرنقا لبابتكاني عقيدة وبير وباور إيما دزانين وكو حديثكي جبريل هاتلاي بيغنبر صلى الله عليه وسلم بسياري إيمان وإسلام وإحسان ليكرد هلوين دريش لو حديثش دردك ويكوا قضاء وقدر يكلبنا ما يكاني إسلام، يعني يكلبنا ما يكاني قرنجي إسلام بويا مؤلفي شنو سريش ليرا فصل شتايبتي دانا لسر أو بنماي إسلامك في دقوتري قضاء والقدر. دفرمي قدر الله مقادير الخليقة قبل خلقها. مؤلف دليت خواي قورا تقديري كردوا بيشي كوا مخلوقات همو دروز بكريت همو يعني هج مخلوقاتك بيشي دروز بكريت وكو كهاتوا لروايات ولا شويني تربا 5000 صال بيشي هج مخلوقاتك خلق بكري خواي قورا تقديري همو مخلوقات شكر دوا قبل خلقها بيشي او هيج مخلوقاتك درز بكري. وكل مخلوق خلق بقدر من قبل ايجاده كواتا او مخلوقات او رلا سر كون ننا او كونيها لانسان لجن لملائكات لارض اسمان لويتي دايا همو او مخلوقاتنا خواي قورا همو كدرز تكرديا بقدر بتقدير بيشتر تقديري كردوا أوجد وهنياتي وجود يعني خوي قدرت يا دلي قدر وقضاء وقدر قدر تقديره بيشي دروس كرناكي قدر تقديره بيشي دروس بكري خوي جورا تقديري دانا وقضاءت يا قضاء جيب جي كردنا تنفيذه كواتا قدر تقديره كي بيشي دروس بناي قبل إيجاده وقدر قضاءكش جيب جي كردنا. دليل بالجمان هي لسر بابتي تقديري خوي جورا بيشي مخلوقات كان دروز تقديري كردوا بله خوي جودا فرمي وخلق كل شيء فقدره تقديرا خوي جورا هموش تشي دروز كردوا ملام هموش تقدير كردوا يعني بيش دروز بكا بتقدير داينا وتشون دروز دكاوتشي وتشونا او لا آيتي سورة فرقان هروا لسورة قمر إن كل شيء خلقناه بقدر خوي جورا دفرمي هموش تكمان دروز كردوا بتقدير يعني هم تقدير ما كردوه بيشتر إنجا دعائه نهاية معنى وجوده إيجاد ما كردوه. وهلو أخوة قرر ذا فرميت وكان أمر الله قدرا مقدورا أمري أخوة قرر كأمر ذاك لسر خلق كدرز ببيان شتقرو بدات فيش أمرك أخوة قرر تقديرا يا كمزة تقديري كردوه إنجا أمرك ديتا كايو ديتا وجود أمرك لوكاتي درزبونا أمرك بوكاتي قضاء أو دي تقديرك مسبقه وبيشتراها جابوها يعني حتى علماء يندلين كدلي قضاء وقدر معناه كي يعني هردو شام بمعنى يكتر جدين يعني هنده شجدلين قضاء تقديرك قدر هاتنا جيك هنده شجدلين نا بعكس وكو تازه إشارة بيكرد هنده شجدلين هردو بمعنى يكتر ديت باشا. قدر الله الأقدار خيرها وشرها دوائي ودا فرميتي خواهي قورا هموش تشي تقدير كراوا أقدار كاديتا كاي ودروس كراوا هموي تقديري كردوا بچاكا كو بخرافكا لا أعمالي شر لشتا خرافة كان واروا لشتا چاكا كان همو خواهي قورا تقديري كردوا. ففي الصحيح لا صحيح مسأويها توابلين إمام مسلم لحديث عمر كوري خطاب كأو فرمودين لسرطاء إشارة بيكرت كيكا لبنا ما كاني يعني إيمان أويا وتؤمن بالقدر خيره وشره كواتا إيمان يكلا
يعني أركان كان إيمان من أويا دبي إيمان من بوهبي خواي جور همش شيء تقدير كردي لا تاكو ولا خرابة كلا دهاتو بس الإنسان دادت يعني كردوه تاكو وخرابة دكا خواي جور همي تقدير كدوه چونك قضاء وقدر وكدوه دين سره كوا ربط بعلمي خواي جورا يعني لويا بويا كوا تا خواي جورا همو تاكو وخرابة كي بيشي وجود إنسان وخلق كي تقدير كدوه تيرو داو تيرو نادات دوای اوا نوسر هات سر مسائلی علم زانستی خوای گورا کربت به مسائلی قدر دفر بیت و علم الله لازم لقدره علم الله زانست علم خوای گورا پیوست به قدر یعنی بویا هر یک اوش تک تقدیر بک دبی علمی هبید اگر علمی نمی تقدیر ناکه که یک صفات کان خوای گورا السميع العليم عليم زانایا علمی هيا بویا فيوسط ومربوط علم لقى القدر دل فلا يقدر الأقدار إلا من يعلمها هس قدرك دانان ريد إلا يكتشكوا علمها بي بوشتا إنجا قدرك إدادني كواتا يقل صفتكان إخوائي قورا عليما زانايا زانايا بويا قدر ربط بزانا فيوسطا لبر أوي زانايا بويا أو دا زانايا دا زاني لداهاتو ترود دات و پیش اشتکا دروز بکات قدرش بوی دانا و دلی او هاده بیت الا من یعلمها هر یعنی علم پیوسته با قدر و تقدیر ناکرد الا یک کوا علمی پیه بیت ولا یعلم تفاصیلها و دقائقها و اماکنها و تقلبها و مبتداها و متا الا من خلقها او جارش کواتا هیچ تفاصیله که کسگ نازانید و وردا کاری کان شوین کان گران کاری بسری بسرتایی و کوتایی او مسائل انا کز نازانید الا یک ک درسکر و خالق بی صفت خلقی هبی کواتا تقدیر علم و خلق هر سه چیان پیوست به یکتر چه تو انای درست کردنی هيا او تقدیری بکا و چه تقدیر دکا او زانا بید سبحان الله هر یک بدوای یک مربوطه و پیوست به کواتا تفاصيل جيان و گزران و گرانكاري و كوتاي و سرتاي كا اواني كا دزانيت يكاك دزاني كا صفتي خلقي هبيت دروس كربي لا عدم و بنتا وجود بويا خواي قورش دفرميتي قال تعالى لتعلموا بو اوي بزانن ان الله على كل شيء قدير بو اوي بزانن خواي قورا تواناي بسر همشتكيا على كل شيء قدير تواناي بسر همشتكيا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هلو أخواي قورا إحاطيها يعني همور جانب كانوا دورو برشتي همشتكي دزانيت أحاطي يعني لهمو لانكوا همو إحاطيش كل أخواي قورا بهمشتك داها بهمو اشتكواتا تقدير علم ظهر مربوطة بيكوا أخواي قورا دلتي توانای بسر مشتک دایا و خواهی گوره علم و زانستشی بسر هم مشتک دایا کواتا چه تقدیر دکا اوی زانه و عالم بی احاطه به مشتک بی او تقدیره که دکا کواتا پی وسط علم و قدر بی کواتا و هر و خواهی گوره دا فرمید الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر الا وکو آداتی وکو دلین اوی تعریضا او نازانیت الا یعلم من خلق او نازانی کوا زانست يعني يعلم زان زانياريو زانسي بسرتي هيا من خلق كدروس كرا صفتي دروس كري هيا او علمي شي بو مخلوقاتان هيا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كاوي هموشتا كاني شاراو و اواني پناهندش و شارازاي بسر هموشتكي داهيا خبيره هموش شي اگايله اوي شاراو بي و اوي برتاويش بي هر اوا دزانیتو و درست کری شو و آگای لا اورد کاریانی شیو و لطف و رحمشی هیا و من نفع تقدیره نفع علمه ها بر رزان کو باس ما کرد یعنی مسائل علم و قدر پیوسته بیک هر یک انکاری قدر بکات انکاری علمی خواهی گورده کات هر یک انکاری قضا و قدر بکات یعنی انکاری صفتی خواهی گورده که علیمه عليم كصفتي زانا هل يك قدرت انكار بك معناه اخوي جورا بزانا نازاني چونك چه تقدير دك اكو پيشت باس ما كرد كزانا بي او دا اوي زانا بي دتواني شت تقدير بكات
ومن نفى علمه نفى تقديره با بيتوان اشوا هر يك انكار علمي خواي جورج بكا هر هو انكار قضاء قدر اجدكات انكار قدر تقديري خواي جورج دكات. ومقادير الخلق مكتوبة عند الله في كتاب كوا وكل حديث يشكهاتوا خواي جورا بيش مخلوقات همي دروز بكا للوح المحفوظ همي نسيتوا وتي قلم بينوس بنو سوا تقاديرها مشتجين. ومقادير الخلق مكتوبة عند الله في كتاب لو كتابه وكخواي قرد فرمي ما فرطنا في الكتاب من شيء هشتك مان لبير نكرد ولو كتابه هرتي أوشتي لو دنيايا لو كونو كائناتي رود دار حمي لوح المحفوظ لكتاب دا نسرايتوا لكتاب دا نسرايتوا بوي كواتا تقديرك ألمن دري لو كتاب نسرايتوا. وقال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هر أوش بهمان معنايا حموش تكمان تيدا هجمار دوا تيدا إحصاء من كردوا تقدير من كردوا لو كتابي لو لوح المحفوظي كبيدا قتر إمام مبين باشا. وخلق الله على نوعين خلق إخواي قورا دو جورا برعزان إسا هاتا نو جورا كاني مخلوقات إخواي قورا يعني كائناتي وهروها جمادات أو بابتانا دالي دو جورة مخلوقان إخوة قولة مسخر لا اختيار له كالكواكب والأفلاك يعني لروي إرادة وإرادة وغير إرادة لو بواري وتصدو تصفي له كردوا دا فرميت جورة كاني مخلوق إخوة دو جورا يشان مسخر لا اختيار لها إخوة قولة تسخيري كردوا أو هابا شيوازك لخزمتي بلين بشرة ويان لو كوني دا إخوة قولة درستي كردوا إرادينية بأمر إخوة قورة السيستم وكو نظامة شلوه دانا يودا صوريتوا هيج إرادة وقراري لدست خوي دا نيا وكو كواكب وكو السيرة ومانغا كانو روجا كاني لآسمان دا صوريتوا يعني حتى زويش إخوة قورة هموي بوشي وازي دروس كردوا كوا سيستم كبوي دانا وتسخيري كردوا أو بيدا قوترت يعني مسخرة واختياري نيا. ومن له مشيئة واختيار جوري دو مشيان أو يا مشيئي هيا ويستي هيا واختياره البجاردني خوي هيا دتاني اشتكى بإرادة خبيك يا نكات كالإنس والجن والملائكة أو سيجور مخلوقاتنا خوي قورا درستي كردوا هروها مشي أو إرادشي بيدا وكوا اشتك بيبلي بيكا يا نيكا فلم يسيرهم بلا اختيارين تسيري نكرديا بشيوازك وكو أوي كواكب وأفلاكك بليس اختياري نبيت فيجبرهم على معصيته يعني بل باجبار و يعني انت بشيوازك تيسير يا مكبل اوانه مجبور الا دبي او كردو بكر يعني او حتى تاوان جبي بلا خوي غورنا تاري كردي نخير بشيوازانيه بل تسيري كرديو مجبوري كردنا الا او اي شي بكات فيزورهم على معصيته ويعذبهم عليها كشتد ما دام مجبوري نكردوا لا سرو الا بكات اجا تاواني بي خوي غور سزاينه عدل سو اساسي بو سزاينه عدل سرشتك بخوي مجبري كردبيك أو إشي بكات ويعذبهم عليها. ولم يكونوا باختيار بلا تسيير واروها دلي أوانش أو نبنا بلين اختياريا ولم يكونوا باختيار بلا تسيير هروها أوش نبو بشيوازة اختياريا هبيو تسييرشيا لبونك أو شيوازة كانيا لقلبو بصوريني يعني نق أوي كردينا كوا إجباري كردبن نقب اختياري تجبو بوشي وازي بو خوين يعني بكيفي خوين هموشتك يعني فعلا كانش بو خوين درستي بكان ما بس اللي ربي لا تسير يعني فعلا كانش بو خوين بيكان نا بوشي وازانية اقا بوشي وازي بدبتتي اقا بو خوين فعلا كانش بو خوين درست كان اختياري بدات دستي وخو فعلا كي خوش درست دكا فيكون شركاء له في الفعل والإرادة دبنا الشريك لقال خواي قورا وكو خواي قورا دبنتي اختياري دبي وإرادشي دبي أو إنسانة اختياره إرادي دبي أقرب وشي وازي باختيارك وتسييرك شامو كامل بمطلقي لدس خوي بيت بل جعل لهم ها ليرة وردكارية كيا للاي عقيدة أهل السنة والجماعة براسي في ويسي بتركيزها هذه تويا اختيار وتسييرك تويا بل جعل لهم مشيئة تحت مشيئته خواي قورا مشيئته بوين داناوا بلام لبن مشيئة خواي قورا اختياري هي بلام لبن أمري خواي قورا
ألا من مشيئتي خواي جورا أجر خواي جورا إرادة ومشيئة لسنا نبي ناتوانا أو بابتي جيب جيب كان وكو خواي جورا كذا فرميت لسورة تكوير إن هو إلا ذكر للعالمين ها درباري أي قرآن يا خو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيرهنا نوايا يعني أو كتابة بيرهنا نوايا بو عالم عالم إنس وجن لمن شاء منكم أن يستقيم بو أوي كوا حزي لبيد لسر رقائش الراس بيد وما تشاءون إيوا ناتوان مشيئة نابي أدي لسكاتك مشيئة أندبيد إلا أن يشاء الله رب العالمين لكاتك دائي ومشيئة أندبيد كوا أجر مشيئتي خواي جورا لسر بيد كوا اختيار دايك درايت إيما بلام اختيار كمان لبن إرادي خواي جورا ويسي خواي جورا ناتوان ببي إرادي خواي جورا إما هيشتك بكين بلا إما أزادين مثلاً كردوية تاكي خرافية بلام لقال اوه خواهي قورش إرادي لسربيت أو جدتارين أو إشانا بكاين اوه وردكاري كبو بمينسان آقايلي بيت باشا وخلق الله العبادة وما يفعلون أري رش باي وسط باوي بيشتر باس ما كرد خواهي قورا إيمي درس كردو عباد يعني بندكان إيما مسلمان وكافر وهمو مخلوق بشر وإنس وجن وانا خواهي قورا إيمي درس كردو وما يفعلون كردو كاني إيمش كردوا كان إيمش خواي جورا دروس كردوا بلقل سلسيا قال الله تعالى قال أتعبدون ما تنحتون آي إيوا تون شتشو هذا برستن كبدا سيخوتان داتان تاشيوا يعني بوتو سنة مكان نحتي دكان دي تاشن بخوتان دروس دكانو دي كان معبودي خوتان وشون دبيت شتك بخوتان بيت راشنو دروس كانوا أو بوتو سنة مانو بي برستن خواهي قرده فرمتي والله خلقكم وما تعملون كاتشي لكاتك دا أو خواهيك ايوه دروس كردوا لغا كردوا كاني ايوهش دروس كردوا معناه تيا أو خواهيش رايسي پرستنك أو خالقة ايوه دروس كردوا كردوا كانيش كواهت كردوا ايمش يعني خرافو تاكا همويان مخلوقي خواهي قرنا بلان باختيارو بفعلي خومانا اختيارو فعلي خومانا ودواي اوش دا فرمتي وأوجد الأسباب وسببها خواي جورا هروها إيجادي أو يكردوا سبب هو كار يسابون منا أو روناتي أو يسال الروشة يا سبب بكيتيا سببي خورة تيشي خورة خور أو يكردوا وسببها وخواي جورا أسباب دروس كردوا هو كار كما أوجد مسبباتها وخواي جوراش مسبب كانشي ودروس كردوا وكباس ما كرد خور هو كاري تيا روناتيا ولابردني خورش لرويشتني شي دبتوا هوكاريتي تاريكاتي شو كواتا دفرميت وهذا مقتضى سعة علمي هوكاريتي روناتيا ولابردني خورش لرويشتني شي دبتوا هوكاريتي تاريكاتي شو كواتا دفرميت

العزيز العليم والقمر قدرناه منازل كعاد كالعرجون القديم تمشاي وكخاي قد فرمي مثلا مان كريتيا منازل او منازلانا هر مانكو مانك لشوينه شي بو اوي لتعلموا عدد السنين والحساب بو بزاني صالا كان وروجا كان في بجميري الرخوري دانا وبشيوازك يعني دسوريتوا مانك بشيوازك الزوي بشيوازك او انا هموي خاي قورا اسباب ومسببات دلالتي لعلمه دانا وزناي رب العالمين كأو كوني بوشيوازا دروس كردوا بلام لقل أولش همو زورش دي كرتا سبب هو كار بوشتا شتير أو نظام وكوني وفلكياتا همو بسبب ومسببات خواهي قارو دروس كردوا ولا يجوز أن يتوقف العقل عن الإيمان بلا بما لا يفهم حكمته وحقيقته بلام لقل أولش هندشت شعراوية هندشت شعراوية نازاني سبب ومسببات كيتيا ملام لقل أوش نابي عقل لسري يعني جائزني الراب وسي يعني إيماني بيبيني لبرو عقل تصوري ناكات مثلا إسا بينيني خواي قوريا ياخو قيامتا كيني دادي ونايت أو بابتانا ياخد زور مسائلي ترى أو أجر عقل إنساني تدارشي نكر معناي أولي نابي إيماني بيبيني لسر أويك أو سبب مسببات كاين حكمتك نزاني وحقيقته من تقدير الله يعني حكمتك وحقيقتك شيوازي تقديري خوي غرتوني داناوا لسر او حقيقه الراسيه نزاني تواوتي معلومات لسري نبو بكاملي معناي اوليه نبي اني ايماني في بنيو يعني عقلت تدارجي نكات فمن الحكم ما لا يستوعبه العقل لهندك حكمته يا عقل انسان ادراشي نكات اغايلينيا معناي اوليه كاغايليني اتو نبي برواد في بي فالعقل كالاناء وعقل إنساني جوكو يعني كبلين قلازكا برداخكا شتكا يتير حدود سنورتي هيا دلك الإناء وبعض الحكم كماء البحر لا يحتويها والله مهندك حكمتها هنده أو هندك قوريا أصلا أو قلازو برداغا ناتواني بيقري قورة تريا زو زخمة قوريا يتير استيعابي ناكا لا يحتويها ولو أفيضت عليه لطوته وحيرته أقل أو حكمتك قوريا بسري دا كرا وسري دا رجا اتر هولولي دداتو زوزر قورتر وزخمتر توسي توشي سر سرمانو سر قرداني دكات او اندشتك قورو حكمتك لي نازاني ومرزنية همو حكمتك ايما بزانين يعني بونو منا مسالي افراد كاتي توشي حيزو نفاز ديت روجي كي قزا دكاتو ونيوجي قزانا كاتو حكمتك ايشي نازاني ليرا يعني مثلا رمي جمرات حفظ جمري دكي مثلا لو تأو حفتيا لو بردة حكمتك أو سركي يعني دياني هند ششعر ويا مرزنية أتوها مشتك حق حكمتك أو بابتكي بزاني وبعض الحكم لا يزيدها طول التأمل فيها إلا حيرتان هندك حكمة يا هتسندي تأبيرك يا فكري ليبك يا زياتر أو الدكابلين توشي سر سرانو يا خود وكوبلين سرگردانو توشي حيرتو اودا كاناقه نتيجيك وكوشي خور لأسمان ناوان دي نيوراني يعني حتى كاتي عصري جبيد تمشاي خوري بكي آية تاود خوركي دبيني نخير بلكو يكسا تاود دبي قباتكي حقيقة خوركي نابيني اودا بهيزو بقوتو قوريا ابوي نابيني دليك البصري لا يزيد طول النظر لشمس الظهيرة إلا ألما وتحيرا بس توشي آزار دا قد تمشاي بكي اتر اوابو بابتي قضاء وقدر كيكل أركاني إيمانا بيبستا إيما إيمانا بقدر هبيك خواي قورا هموشا شي تقدير كردوا براسي قضاء وقدرش آساركو بروبوما شي زوزر بسودي بو إنساني مسلمان هيا لو اوي إنسان اقهاتو توشي نخوشيه قرفتك بو بزاني او كونه يبا إرادي خواي قورا دا سوريد إيما مخلوقي خواي قورين يعني لا فقيري لا دولمندي لا نخوشي لا هرتي بوابتك دزانيك او كون صاحبك الله سبحانه وتعالى كواتا لا او يعني اثار قضاء وقدر لس انساني اويا ربط بخواي قوربي حيث لكسك نترسي الا با الله سبحانه وتعالى نبيت الا بشتو بنات بخواي قوربي ودزاني او شتاني كرودات خواي قورا اغاي ليا الا خواي قورا اغاي بونو منا اساكا قضيه فلسطين يعني او غزه زوزور براسي دلماني زوزور دغوشي ناخوش او جرائم ومصيبه بابتانا بلام بلي والله ما يؤذ بين في نا اميد بين
أو اختار

او كوتاي مسلمانان ودين واسلام ديدنا بريزان بو تشوك خوياك يا صاحبي غزه يا ايميه او كونيه اتر بزاني خوي غور لكاتك دا الا ان الله مع المؤمنين ان الله يدافع عن المؤمنين الا كاتك دا ديد خوي غور مسلمانان سردقه ليره دا قدر وايمان بقضاء وقدر كخوي غور صاحبي او كونيه او اثاري لصدلو دروني انساني درو زكات كدزاني او كونيا او دنيا ببي صاحبنيا ناخوشي گرفتك ديتا بيش او ناخوشي گرفتيا دبي بزاني كخواي گورا لا اگيلتوا هموش شي تقلي كدوا دبي خورا گربي وصابر بي لسر او ناخوشاني بسر دادت اتربو شي وازا ايما رب دمي لقل خواي گورا كهموش شي دروس كردي خلقي هيا علمي هيا تقديري كردوا او انا هموي بيوصى بصفتكاني خواي گورا اثار وبرو بومي لسر ايمان انسانو لسر توكل لسر خواي گورا يكجار زور دبيت يعني حتى يقلوا ان اوانيك للرج قيام درونا ناو بهشت ببي حساب وكتابتيا اوانيك توشي نخوشي دين ها دلت تسونن دل اوانيك وا لا يكتوون لا لا يرقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ها يعني ايمان يبقى قدري خواي گورا هيا بلا توشي نخوشي هاتيا ازارش بينيا بلا متوكل لسر خواي گورا اگر سي خو درس علاج بك بلا ايمان ويقين بخواي گورا بقدر خواي گورا او دبا هيزا ناسي سبب مسبب كان نجبكاري بيني لير دبتا هو كاري اوي او يقيني بخواي گورا اون دمز مربوطه كوا او رقيو او مسائل كوي يعني علاجك خوينك نروج قيامات ببي حساب رواتان ناو بهشت يتربه هواي وان شاء الله بابتي قضاء وقدر بوشي وكرتي بوتن دقيقي سودكم بايوي بارز غاندي بك قضاء وقدر كركن شيء مهم اسلام مسلمان دبي بروامن في هبيت وهمشتك باراده وبقدري خوي غوري وبعلمي خوي غوري او دنيا وكون ده صورته وبيشترهم تقدير كدوا بهواي او استفادت عنك دبي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خوشوستان و عزيزان، كاتي پاياني خلوت من زيگوتوا بعد در انجامي امو بزانين بوهاتين چي فير بوين و بچو گران کاریه که واچی نداره و بابزنین ام خلوتی بیشه واچی فکر کردین تیگین خلوت فیری کردین که هر کاتیک انسان پناه بخوای گوره بره خوای گوره پناه داد ولی دوتوی ام شاخه بتویا جه کاتوا باوشی بو کاتوا یست من حالی بم که چون باوانی ایما پیاو گورکان توانی ویانا بچنها شو علم شوینا رابیرن تنها خویانو خوای گورا کستی کلی دلو پیامو سکانیان نکن گفتگوی کی بچرپا چون پیشی نکانی ایمه توانی ویان بصال آلی رنیا خلوت کن و با چی سنت با ایمه که اعتکاف کن همو صالیک در روشی جنبه لمزگوتا کانا مراجعی نفسی خومان بکن چون فیر بوین کلکاتی نیوژکان مانا بردوام مراجعی خومان بکن و هر نیجو بچین و بزانین غیبتی چه من کردوا چه حالایک من کردوا چه تاوانیک من کردوا لدوای نوشکا استغفر الله بکین و شو یج دوای عیشا لشو نوشا هستین پانورامای او شو سید که امزانین چه من کردوا و دواتر لهمو صالکا و خمانا بچینوا بزانین ام صالمان چون لیتی پرو چه من کردم صالیا پیوچاککانی پیش ایم روژانه تاوانکانیان انوسیه و ویی که لشوا یادی کنه و داوائی لخوش بون بکن ایم لساله که جاره بیل من ناکوه توا حتا وکو بتوانین تاوانی او ساله من رشکینه و ورقه یکی سپی حلبینه و لگل پروردگاره بویا ضرور بزانین خلوت چی فکر کردین اگر هر بو وچهی که پی هاتین چی ندروا تزبطال و مای پوش درچوین وابزانین ایم یک هاتوین لم خلوطه یا وکو یارانی اشکوت خو مالی کوتو ایسا خبر من بوتوا اما نوید با گرانکاری اکو بچینه ناو کمالگا کمان اما نوید جار اکتی بچینه با ناو کسو کارا کمان چون که لوی که اکرا لوی که اگزرائی من ارازی بوین اسا امانویت بروی نوو پیامک بجوی خلککی خو مانا بین امانویت اسا که هاتوی نتو جاری کتر لأشکوتی حراو لچیوی نورا زانین همان پیامی پیغمبری خوامان پیوی صلی اللہ علیه وسلم که بو قومکی هنا پیانو اقرأ اویش بقوم کی فرمو اقرأ اما نبیت بدوای اقرأ کیا دو قم بیت یا ایوها المدثر قم فاندر یا ایوها المزمل قم اللیل الا قلیلا نابه هروا دانشین نابه هروا خوت هیچ پیامو هیچ گران کاری کو هیچ ورشرخانه لی اماده روز نکات ویا من تازه دیموهی و شیخم تازه لوبنجی که ورم گرت خبر مبیت و اس ازانم من چیم من یک لهیچ و هاتوم خوای گور درستی کردم با اویک پیامی که گور ل دنیای بگرم استو
هروا عابر نيم بله في خمري خواص الله عليه وسلم فما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابد السبيل الدنيا يا وابجي وكو ربوارك بلام أمر ربوارا بيامي بيا أمر ربوارا قصيها أمر ربوارا لخالك وشبو خالك تر ريقا كي ديارا طريقة كي ديارا من اكي بشوك برقي بسيط ترين محند ناقر من الدنيا يا خواهي قبرا دستي بيما ويو لهيش شوين يكو لهيش قناخي كابا جمنا يالت خلوت فيري كردم كابا نزاني لدايق بومو لتنوك يق آو هات مبونو يسلناو أمزر ياي دنيا يا ملاكم خلوت فيري كردم كروجانا أبيل بردم شيطانا كيدو جمن ما بتوبم ومقاوميكم ونيلم نفسو عارز وكانم سلم بيكيشن كسيدي دنياكم حزا كم زور بجيم بلام بيناكم حزا كم خوش بجيم وبلام رقم نادن پناب ما بر دوستو بلام کس فریام ناکوید. عرض و کانم چیم بیت آواهال مصورنن. دمیت دمحنتی که آواهال بیم با محنتی کیتر. چکه ام دنیای بو خوی دار المحنه. ولی بلام. اویک قرآن کاری کند روست که اویک خوای جور رجی کی راستو شقامی کی پروناکی بود روست کردوین. بي خوش بي برزونزمي بي طاسا في محتاوك لسر أمراست الشقامة بالنترسن أمراست الشقامة أتان جينيتا بهشت أو سري خالكا أو سري ديستينيشنكا درقا كاني بهشتن لبروا بدواي جي بي اسكان تانا برون لوكيشنكا ونكن هتاوكو أغنو من هتاوكو أغنو أو بهشتيكا كاتي خويتي يا ابون استعبي بقرنوا بلا او مالي خوتان بو بلام ليثان تكشو او ربون وسرغردان بو نزويا استش نشوبچه اتوانن ميراتي باوكتان ميراتي باپيرتان بقرنوا چاري كيتر بلام بيرتان نچه تنها وتنها اما بخوا اكري لري خوا وابه لدوري يكتور بصورينوا هيش كاتيك أم خوايتان ليو النبي ليتيك نتشي ليلا ندن شكوار كاتي ليتان لادا سرقردان ابن بتولي رقا كان أرونو ناقا ندر انجام نازان لسي دوليكا ليتان قومي أو كاتي هيش كسيك بدمتان ونايت سرنجامي أم دنياش بوشي بستكانم أمن يكي ساكنت يا عاجين ويكا لم دنيايا أروينو دبينو بقلو دبينو بخولو جاري كيترو هزارها صال لناو قبر كان معنا بو تاريكو تونية بسر بينو دواتر أچينو بردسي خواي قورا جا بينا برشاي خوت روجه دي همو اوي كلا سرزبية و لسرزبية بوا زينو اكريتا ولا بردسي پر بردگارا جا اوكاتا اما بابا سپرايزو بابا شوك بو اواني كحسابيان بو روجه نكردوا دسي منو داميني ايوا من كردم ايواني كن ام رقيتان لتيقنا چه ام خواهتان لبيرنا چه ام پيامة لبيرنا كن چونکه هر امیا خوشگذرانی دنیا و قیامتی تیایا اما او پیغمبری صلی الله علیه و سلم که خوای گورا فرمه و این تطیعوه تهتدو اگر جورا علی بکن اگن هدایت اگن روناکی و نورکان بله اگر بدوای خوشگذرانی ون هیچ بدیل یکتان نیا الا بسر مشکی خوتان بس پیغمبری خواب صلی الله علیه وسلم
هیچ بدیلی کی ترتان نیا بدوای هر کسی کی ترا راکن کمرا بن سرگردان بن استقلال کرین ریو شوینو مالو خزان تن همویلیتی کچه بویا اگر ویستان بگن اخوا و به همو روشک امتان برچاو بی که اوی کل دنیای ای کن هموی تان اصل تو مارک بی خواهی گورا فرمه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق كتابك تان بستوه للروجي قيامتا كردوي اعمالا كان تان بخيرن ريتوا واتا دزبني بمايكا كياو تنها كردوي اعمالا كان نسين نبي بلكو بشي خيرن ريتوا كتابك ريت بخيرن بله كام كتابا نقيا كتاب وعنده ام الكتاب خوي جورا دايكي كتاب كاني شي هي واتهم امانه مجلدات هما امانه خزن كراون لبرو نكيت تمار كتاب كتب شويه تمار كيت بشويه بنو سي توا كاجل الدنيا يا بس تاب خلنا وشر مزار بيت بلي من امام كردوا اما هي منا تخوا بي سرنوا ولا بدا خوا مانا اميله تماران بيكشد لاچه بتوبيك راستقينا با تاويل بردنك با استغفر اللهك بخودات شنو ويك لقل خواي قبريا دبر هر كاتي زور ما بوهاو با ام خوا تمان هبيت لشوا هستين لكاتيك اخواي قبرا لأخيدي شوا دا عبزي تا اسماني يكم دا عبزي بو اسماني دنيا فرميت چه ايوالي خوش بم چه داواكا بيدمي امش لغفلت و لقلائي خواهين تاوانا كشاكين اما دشنين داوالي بردن بكين بله كواتا شارمان چيا شارمان اوهيكا ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر خواهي قبر توبي عبدك قبولكاتا تاوكو روحي قاتا جيان الله هتاوكو قرقي للخلق درس بيكا تاوكو نقيشوني تامروجا فرصتك ولا بردس معنايا او كبريت وشراكيا بالكي سينا دين بيجاويك محاسبة كرين لقيامتا ومحاسبة خومام كين بيجاويك دلمان رشبيتوا باها مجاري اما بتاوان نقطة نقطة ما انتيا دروس كردوا بابا دستسريكي باكي توبة همی بسرین و همی جاری که ترس بیکین و باگو معنی باش من بخوای گوره حبه بو اوی که خوای گوره لشون گو معنکانی ایمه یابه چون من گو من برد اول روش قیامتا بیبینین و او خوایی که افرمید رحمتکم پیش عذابکم کوتوا رحمتکم وسعت کل شایی تخوا کسی اگلمه بیبش بی لبه نایی بنی چی فرموتا فرموتا عذابم هي ترسو لابي لم قولا اوهي بترسي دبي چيبي تو رحمتي لهر شوبي عذاب بيكارا او شونيك بيتويا دبي لشويبي بلاي بخواه امال غزابك شترسين خواهي قورا بلان دلمان برحمتك تخوشترا بلاي لما زانين رحمتك او نفر اوانو قوريا بم عبدا صعيفا تاوان بارانا كهمومان لم كونيا بقدر خولما يشيك ديارنين بزر زبيوا بقدر زبيوا كشمان هجنية ببراوت لقل اوهم مجراتو لقل اوهم افلاكي كدرست كردوا بقدر دنيا كشمان زهلا آسماني دومو آسمانا كاني تربچوك ترى لواني أمهمو كونو أمهمو بونا ورش لچاو بونا وركاني ترى كهنو إيم ببي بينابين بملايينو بمليار حابي خواه جان طول رحمتي خوتوا أم درقايت لم بند ضعيفانا كردوتوا خوشتوين بدميانا وچويت درقاي رحمتت هردم والايا دلگای توبت همو جارک راوتا
خوشویستەکەم ڕۆژێکە بێ ئەمە نامێنێ دەبەر و باپلە بکەین خی گەورەکو خۆی بناسین وەکو خۆی پێناساندوین لە ئەسما و صفاتەکانەوە بۆ ئەوەی کە پێشەوەی بچینە بەردەسی هەموو شتێ لەبارەی ئەم خوایەوە بزانین توشی شۆک نەبین توشی سەدمە نەبین بڵین خوایە ئێمە لە دنیایە تۆمان ناسی لێ ترساین لە قیامەتا مەمان ترسێنە خوایا جان تۆ پەیامێکت بۆ ناردین فەرموت فەمەنی تەبع هودایە فەلا خەوف عەلەیهم وەلا هم یەحزەنون ئەوەی کە دوای پەیامەکەی من بکەوێت هیچ ترس و هیچ کێشەیەکیان بۆ دروست نابێ ئێمەش تەنها دوای ئەوە کەوتین کە لە ئاسمانەوە بەو حەبلەی کە بۆت دابەزانین بەو کەلامەی کە بۆت ناردین بەو پێغەمبەری ئاراستەی کردین ئێمە شون کەوتوی ئەمە بووین بەڵێ ملکەت بووین و خۆمان تەسلیمی کرد دڵمان بۆ خۆشەکە ئەونەی دەتوانا مانە بێجۆرە عاڵی فرمانەکانت بووین بەڵام لا یوکلف الله نفسا الا وسعها وڵاهی خوای گەورە ئێمە سەر پێچیمان نەکردویت بەوەی کە بینین و عەزابی تۆمان بەلاوە کەم بێت تەنها سەرکێشەیەکی نەفس و شەیتان بوو وامان بەبار زانی وای لێ جوان کردین ئێمەش بەنی ئادەمین خەتائین بەڵام دڵمان بە ڕەحمەتی تۆ خۆشە ئێمە ئێمەین ئێمە بەستۆمان هەیە بەڵام تۆ عەبدت جگە لە ئێمە زۆرن خەلایقی ترت زۆرن بەڵام ئێمە هیچ کەسێکی ترشک نابین تاوانەکانی ئێمە بەراورد ناکرێ بە ڕەحمەتی تۆ بۆیە هەرشیەکمان کردووە لە چاو ڕەحمەتی تۆیە ونەبێت نقطەیەکە و لە بەحری ڕەحمەتی تۆیە دیار نامێنێ ئێمە بڕیارمان ناوە لە دنیایە هەموو ڕۆژێک کەڵین ئیاکە نابود تەنها تۆوە پەرستین بڕیاریشمان ناوە تەنها پشتیشمان بە تۆ بێ بۆی ئەڵێن ئیاکە نەستاعین چکە قەناعەتمان وایە هەردەم تۆ لەگەڵمانی چاودێرمانی بە ئاگامانی ڕۆزی دەرمانیت تۆ هەموو شتێکی بۆ ئێمە خوای گەورە ئەگەر تۆمان نەبێت هەموو شتێکمان لێون بووە ئەگەر تۆشمان هەبوویت لە هەموو شتێکی تر بێمنەتین بۆیە پەنامان بردووەتە بەر خەڵوەتی پەنهانی ئەمانەوێ کردەوەکانمان تەنها لەگەڵ تۆیە تەنها بۆ تۆ بێ تەنها خۆت لێ ڕازی بی بۆیە پەنامان بردووەتە بەر ئەم چارەخانەی ئاسمانە ئەزانین تیماری دەردەکانمان تەنها لێرەوەیە ئەزانین کێشەکانمان هەرچیە توش بووین فەردوه ئیلە الله و ڕەسوول ئەیبێنەوە بەردەستی خوا و پێغەمبەرەکەی بەڵێ ئێمەش ئەزانین خوا و پێغەمبەرەکەی باشترین بژاردەمان بۆ داهێنێن ئێمە ئەزانین خوای گەورە تۆ لێمانەوە زۆر نزیکی دەنگمان بە ئاسانی پێدەگات وەکو پاشا و مەلیکەکانی ترنی بۆیە هەر کاتێک زۆرمان بۆ هاو هەر کاتێک لێمان قۆمە تەنها دەستێک و بەرزەکەینەوە بەرەو ڕووی تۆیە تۆشە فەرمویت لەبەیک یا عەبدی عەبدەکەم هاتم بەدەمتەوە خوای گەورە ئێمەی سەکەنە هاتووینەتە کۆتایی ئەم خەڵوەتە دەستمان بەرز کردوەتە وەڵین پەروەردگار ئەوانەی کە لە ئەشکەوتەکەیان لێیان قەومە دەرگای ئەشکەوتیان لێگیرە ئێمە دەرگای ماڵ و دەرگای خێزان و دەرگای فەلاح و دەرگای خۆشی و دەرگای باران و دەرگای هەموو شەیەکمان لێگیراوە تەنها شتێ نەجاتمان بە ئەوەیە کە باسی کردەوە چاکەکانی خۆمان بکەین لەم هەموو میللەت و لەم هەموو خەڵکەیە هەر یەکەمان بەشی یەک کردەوەی چاکی نییە وەکو سێ لێ قەوماوەکەی ئەشکەوتەکە یەکێکیانت بەدایەن پاکی ڕزگار کرد یەکێکیان بە چاکە لەگەڵ باوکو دایکیە یەکێکیشان بە ئەمانەت لەناو ئەم کوردەیە لەناو ئەم خەڵکەیە ئێمە ئەم سێکە سەمانتیان نییە کاریەکە و باسی چاکەی خۆ بکە
هتا وكو درگاي خوشيو درگاي رحمتي تومالي بكريتوا يما چن صالح ولدين چن صالح انا لينين تصورناكم هيش ملتي بخر يما ملتي كي بشخراو به ملتي كي ظلم دكراو به اواني پيشو هاتن وتمان امانا بيگانن ظلمي كي زور يعني كردين بلام اماني ترهاتون لپشتو پناو زمانی خوانن. ظلم که امان هیچی لواي پيشو کمتر نبود. خواهی جان. هست من کرد خلل که لرانیه. خلل که لدوری برنامه که توی آیا. هر کسی هسته ظلم که. لبرو حل من چار سر منویه که بگرینو با پیامه که تو. بگرینو با برنامه که تو. رازگو بین لگل توی آیا. او کاتا دل من بو خوش به که او جیانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او گرانکاری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لکو ملگی مکه درستی کرد شاریکو خوشیکو خزانیکو مالیکو دلیکو اقتصادیکو بواریکی کو ملایتی و لانیکی روحی بو خلقی پر کرده و ایم امرو لوان زیادر پیویس من بویا کجاری که تر گرانکاری کان بسر مانا دروز بید بلان پیویست کجاری لخو مانو دست بیب کن ایم شاعتینو یکم هنگایی گرانکاری من دست بیب کرد برایر من دا جاری بدلی خو مانا بچینو بناخی خو مانا بچینو جاری که تر ام رگه بگدین که امانگه نیت تو قرآن چپان وایا که ابی ام گران کاریا لسر آستی تاک لسر آستی خیزان لسر آستی پروردی منال لسر آستی کوملگا لسر آستی دسالات بیت دی بیهی وادارم سر کوتو مان کهید که بتوانین ام قوانا غانا بسر كوتي ببرين وهي وادهاريشين ام قصانا كبجو او خلقي خمانا ادري لم يمروا عليها صم وعميانا شورنا بالآسيا وتنها بتشيروكيكو بزنجيريكي ساناي سيدينكن اما بو اوانا بو ضلي اوانا بو ناخي اوانا بو قران كاريا لتاك تاكي كسايتيو شخصيتي أمانة بشاكرتني أو بيوندية كالبيني أرزو أسمانة هيا بيهوا دارين تواني بيتمان لماوي أمزن جيرانيا بياما كمان جيشتبع أويك راست مانوتو أويك بيكامان لايتو لبياما كيتوبو لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فيربوين لپیشینو پیاو چاککانی پیش خومانو بو اوی که نمان پیکا لخومانو شیطانی دجمنو بو بایی و داریم توانی بیت من دست من خصبیت اصر برین کن و رچتی چار سارکش من لا درمان خانی آسمان و لقرآن و سنت و ورگرت به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يمروا عليها صم وعميانا شرنا بالآسيا وتنهاب الشيلوك يكو بزنجيليكي ساناي سيدنا دسي منو دامين يا وابا أمر قيتنا لتقنشي ام خواهتان لبیر بیر چه ام پیامه لبیر بیر کنه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات عليه لا بجارني علمه ما مستو حركته جير من السري. وينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه وما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال، ثم ما يحتاج إليه في المآل. بيست طالب علم لهمو علمك باشترينك اي هلب جيري ويو بيوستي بيتي لأمري دينك على إستاي ولا دهات وشاك بيوستت بيتي واتا شتيك هي بيوتري تواناي سيلكتيفتي واتا بالف تكاري لعلمة اوي جبريتي لوي عزيزي من دائما نخبي نخبه وباشتريني باشترين هلب جيري. يعني كاتي كتو علم خويني قدر بخود بده بوي باشترين بخيتميش كتو تماشاو كساني كاريزاني لش جوانین که اچن خواردن خون خواردن کوالیتی خون، یعنی هموش تی نخوا اوانی یاریزانی لش جوانین و تندروستن همو خواردن نخون، اچه بو نبزانه کم شتک کوالیتی کم نوع باشترینه. یعنی لبازار سن نوعی مریشک هی تانی مریشکی بستوی امیو ده مریشکی بستوی نه او چه بزانه کمی لهموی تندروستره کمی لهموی کوالیتی برسره اچه او حلب جره با تکلوفشی لسری زیاد بی هذا سلكتيفيتي كباشترين اداب اخوي دي بهماش يوتو طالب علم كالهتك عقله ابي باشتريني بولجري با تكلفه شي زياده كتكلفه كبيره لو نشتري لكرسي زياده بتكلفه كالعلم اوي كتودي علمك اخويني باشتريني علم هلا بجري باشتريني نوع علمك ابجر يعني بونمون غير ما توتو علمي فقه اخويني ايما بونمونه امام النووي من هي امام شي علم كهم أمة شايتي علم فضلي بودا وإمام الفقه وإمام الشافعي كان وشيخ الشافعي كان أتواني بي لعلم فقه أو بيا وبرزه البجري كأمن نخبي نخبه وبالفتي بالفتي وباشتريني باشترين أتواني بشي نعمل كيكيج لبازار بكري أبو دوجاني مغربي نسيوتي أبو مسلمي خولاني تونسي كز نازاني چين منهجيان چيه علميان چيه چي يعني چيه نازاني أتواني بشي أسر أوش فقه فيربي وشرعي خواهي قورة فيربي كواتا من داوا لتو اكم لهمو علمي كابي باشترين كهلب جيري نخبة كهلب جيري. ويقدم علم التوحيد والمعرفة وبقوا علمي كابي شيخي علمي التوحيد وناسيني خواهي قوري سبحانه وتعالى. طبعا شيخ رحمه الله خوي ككتب كينوسي والله أعلم قماني زورين أبما تريد به. ويعرف الله تعالى بالدليل خواهي قوري سبحانه وتعالى وبلقى ناسره كما شيء آية كان يكي للزوية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لم زيوا أسمان وجاواز الشو الرجاء آية خاي متعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون سيري لا شيخوت كأمهم آية خاي متعالى بمشي وازا خاناسي سبحانه وتعالى وتما شيء آية كان يكي باشان إيمان أهيني. فإن إيمان المقلد وإن كان صحيحا عندنا إيمان مقلد وكسيك بين نظر بيركدنا وإيمان أهيني قرشي لأي ما دروسته والله أعلم أتمذ بما تريدي وتاكسي مقلد إيمانك يدروسته بلام تاوان بارا بتركي استدلال أقر توانايها به وتابوي بلغين هنا وتابو خواهي قول سبحانه وتعالى وناسيني ببلغو ويختار العتيق دون المحدثات وباو كتباني هل يبجري كتب أصل كون كان من كتبي طازة وبتراويش عليكم بالعتيق وإياكم والمحدثات وإياك أن تشتغل بهذا الجدال الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء وقد نكي خود مجهول كيبا مناقش عنك السري هالداوة لدوين نماني أكابر علماء فإنه يبعد عن الفقه ويضجع العمر ويورث الوحشة والعداوة وهو من أشراط الساعة وارتفاع العلم والفقه كذا ورد في الحديث شنك أما أم مناقشاتنا لعلم لشرع دور تخاتة والتمن دفوتين دو جنايتي دروسك ولنشان كان ساعة ونماني علم فقه. وأما اختيار الأستاذ سبار به الجارني ما وصى فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن كما اختار أبو حنيفة رحمة الله عليه حماد بن أبي سليمان بعد التأمل والتفكر وقال وجدنا شيخا وقورا حليما صبورا في الأمور. بهماش يا وتشون سلكتيفيتي كي العلم ولكتيبي علم كانا باش ترني كتابه كان هلا بجيري بخوت ورازي نابي اشتي خراب بي بخوت
به همان شیوه لما مستاش به همان شیوه زاناترین و متقیترین و بتمنترین و باشترین هلب جیری بوی امام ابو حنیفه رحمه الله کات امام حمادی کوری سلیمانی هلب جارد لدوی تأمل و تفکر و فرموی بینیم شیخی که خوان و قور و خوان حلم و خوان صبر و اتار روشتی برز بو و اتراوه ثبت عند حماد ابن ابي سليمان فنبت ثبت فنبت ابو حنيفه جيجير بو بيغشت ويا الله اما شان صركي قريب سركوتن وبرهم داريه ثبت فنبت جيجير بو ايدي بيغشت اما اصلك على اصلك اني علم عزيزي من ابي تو جيجير بي انجا بي اغي مجبورني لي رجولة درزي يجري ولا رجولة درزي يجري كم كتبه دو برا خويني تو راكي بعضي بو أمسر نع جيجير ببي أجي ملازمة الشيخ يبكى بيت أجيني أوي بيتي لعلم تشوري لي بين لي تشبات شوري بي هش كاتي ثبات تذكر نبات تبودي ثبت فنبت جيجير بو أمسر وسري نكر بعضاني زور نبو إدي بي أجشت قال أبو حنيفة رحمة الله عليه سمعت حكيما من حكماء سمرقند قال إن واحدا من طلبة العلم شاورني في طلب العلم وكان قد عزم على الذهاب إلى بخارى لطلب العلم يكلا طلب علم مشاوري كركاتي بسجب بخارى وطلب علم كواتا وهكذا ينبغي أن يشاور في كل أمر أبي لهم كاروبالك مشاورة كواتا برسيارك فإن الله تعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالمشاورة في الأمور خواه سبحانه وتعالى أمري ببيغمري خواه كردو عليه الصلاة والسلام كبيغمري خواه وكملي الرجال دعوة إليه كردو راوش بهاولاني بك ولم يكن أحد أفطن منه وبأمي وأبي صلى الله عليه وسلم كزلو زيرك ترنبو ومع ذلك أمر بالمشاورة لقل أوشا فرماني بيكراك الراويش بكا وراويشي أصحابي كرام يكر لهم كاروباركانا تنان لكاروباري مالاويا بوي علي كرم الله وجهه بابي متني علم يامي علي رحمه الله فرمي ما هلك امرؤ عن مشورة هيج إنساني بالراويش لناوناتش والراويش بكا لناوناتش چونك تو خود يك عقلي بلام كبرسيارة تكرد والراويش تكرد شندين فكرت بودي لهم كاروباركتا ومش زور كز لما تيناغا يعني كس يومان هي تلبيشي بالرئيس ولا بولي شش على مالو خوي كشتون نواتونو هناو كاريكي زور جوانو مندس خوشي ليك شوية بشي طبي عام شش طال لما يمشي خوي لوم الزمانية دا كتيو كاريكي زور جوانو دس خوشي ليك اچه دو سال نازم بزيشي خلاوة ابي دو سال نازم بزيشي قراوة ابي دو سال ترى وخوي عن اهلي فنكا زان نمشتا يعني شرشاقه يكي زوري توشه بداما تابه بس اوانا سالان جاي به دكتوري نازانم بسپور و اوانا اگر التمنی سیگانی شاپی بگا ام کسات تمنی بیتا چل سال پی او تری دكتوری بسپور لنخوشیکانی چاو بینایی عزیزی من ایسا جناب بسپوری لو باریا بجوی کزمک اگر که خلچی عوام و آسایی تو بسپوری خلچی جوی بسیار به توبک بلا کاتی تو لبابتی چاو بسپوری معنای اونی لبابتی مالا بسپوری معنای اونی لبابتی سهری بسپوری معنای اونی لبابتی خواردن بسپوری معنای اونی لبابتی فقهات بسپوری لتفسیر بسپوری للغه بسپوری که علمیک ازانی اما واد لی ناکاتو علمکانی تر بزانی بوی انسان نا چار راویش بکا بخلق چنی پلکشی برز بی خود بکجه تمند ببر و خود بسوتینا تمند ببر و ما بینی سی بود شوار و پینج علم اتوانی بسپور بی بمعنای کلمه يعني خلق برسيارة دليبكا خلق الرائجة دليبكا ايتر ما باقي بواركاني جيان كمليونان ومليارانتي تي أفرين وجماريان نية تو كسيكي هيتشي لنا زن أكري كسيكي ماطور چي كماطور ليخوري بمكيني موليدي اكزور لتو شارزاتر بيشي خويد ايشي مكيني كردو ها من مهندس ميصب يوم بسياري مكيني لخلق كم بلي اسبع برزم تو مهندسي لمهندسة مهندسي خول لمكيني بسفور نيت خطو بأوانيت يعني من جاري أبو كذب نيجي كل دكتور كان يجي تواني عام من مهندس متوه ما من الله يعني من دكتور متوه ما له ما تخلص زور توشة من دكتور متوه بس السياسة دون بابا عزيزي من أمله توب برسم بيوندي نيوان دكتوري والسياسة شيء يعني شو علاقة كان بيكو يعني زور كذب أشي لبابتي كي سياسي أقصى قال بيجنا يقول مثلا دكتور فلانكس دكتوري نخوش جاني من ألبون نازن باطني وش أبي بيصري توه عيبية شو كتول لبابتي كأقصى كي بيونديان بيكو ني تو دكتوري نازانم بازرگاني فقيهي مفسري كهات السر سياسات انساني كروتي ام وصفاني دي كت همود لي اسينو اگر لو واريا شارزا بي شارزا اما نيزاني ناي زاني طاو
اکری باشترین دکتوری شارکی خود بی بلام لبابتی سیاستا براسی بقا پیرشنی چی لنزانی عیب نیه انسان که تی قدری خوی زانی زور زور برزه بید و که تی قدری خود زانی که تاوضع تبیب زانی نزانی که لو که تی همه شوراکی پرسیار لخلقه گی که چی باشه اری چی خرابه لای اهلی فنک پرسیارکی قیل الناس رجل تام و نصف رجل ولا شیئه و تراو خلقی پیاوشی طاوتیه یان نیو پیاو یان هیچ فالرجل من له رأي صائب ويشاور أو كسيك بيعيش كاملة بيعيش كامل شيء أو كسيك خاون رأي وتعقل فكري هي ومشاوري خلق شكا يعني بس برز بخلق كاب خلق أجرد بورونا كاتو أكري أمش هبي أكري أمش هبي أكري أمش روبا همو أجر كان أوبشن كان إهني خوش بيري ليكيتو لو كاتي على جاتي درجة ده درجة بوكريتو بحكمة عقل خود باشترين هلا بجيري كواتم بيعيش كاملة كعقلي هيو رايش بخلقك ووتراو كسيك من هي نيو بياو نيو عقلة أو كسي من له رأي صائب ولا يشاور كسيك من هي عقلي هي بلام برز بكزناك وهي الزيرشي هي بلام أجر كانوا أبشنا كان نابيني بويا لقوشي كي تسكو سيرك وكسيك شمان هي بس بشرنية أي جو من لا رأي له ولا يشاور هي خوي هي جنازاني بسيرج بكزناك أخوي بشتزاني تشيليك كاكا ما تشيليك حيتش. وقال جعفر الصادق لسفيان الثوري شاور في أمرك الذين يخشون الله تعالى لكارو بارتا مشاورو برسيار بوك سانبك لخوا سبحانه وتعالى أدرس بوية طلب علم لبرأوي لبرزترين اشتكان وقرسترينيتي لو كاتيا مشاورتيا زور قرنقو واجب بوية حكيمك رحمة الله عليه يفرمو أقر رشدي بو بخارا طبعا طلب كاني بلادي ما وراء النهر أحناف وما تريديه لو ناو تشانان سمرقند وبخارا وأوزبكستان وأفغانستان أمانة فلا تعجل في الاختلاف على الأئمة فلما كلوي بشيت الأئمة وصا كان دو ماك بوستة تأملك بيربك رورد برو برسيارك تاكو ما وصايك الله بجيري شكو أقر بشيت الأئمة وصايك وزو دس بيبك يبعلم لأي أولو أنا درزكيت بدل نبي وشو درزكي تر لو كاتل أنا بركد لعلمك تانا مني من بتبتين وباز بازين وحلحليكي بوی دو مانگ بسته تأمل که بزنه چه شیخی کوچ استاز کلاب جری تا کدوای پیوستد نبه البجی بیالی ولای جی گیر بی ثبات کی و برکتک علمکت برکتی تکه و تیشمن من ثبت نبت وعلم ان الصبر والثبات اصل كبير في جميع الامور بزنه صبر و ثبات اصل کی گوری له مکار و رکانه اوی جی گیر و ثباتی به زور زور پیشکه یعنی شتکی پیوتری کمپاوند افکت مسئله کاری گربونی چن هنده اگر من امرو با توبلم دا پرکتب بخوینه رو چی لوزا اگر یعنی تو بیتا تاکی زمانی خودتو قطبی او حدو شیخی علماء و شیخی جماع و شیخ الاسلام نه نبی بلام اگر بو ماویسی سو شز روش سالگ لسرگ روشی تنها دا پر بخوینی تو لکو تای سالکه تو 3600 پرد خویندو تو و عزیزی من لید نشهر ما براسی اگر تو لیگ بوار از 3600 پر بخونی تو یعنی نوت بعد یعنی خراب نیه خراب نیه شتیکی خراب نیه براسی بو نگری من تو تنها بی لعلمی نحو روشی دا پر بخونی تو لسالکه 3600 پر تخونی دوت 3600 پر براسی عدد اما لکه تکا دا پر بونه کمه اگر تو کسی خونر بی دو ساعتی با دابین که لانی کم چل پر اخونی تو يا شل برقلان 12000 برق كاك حيلو يعني روجي ساعات ياكم دانا بلام لبروي بدري جاي صاله كبر دوام بم لما ويت نهايك صاله كصال والله يسوك واودو هات لخويا راه صال بيو نازل راه زكار رشد وتشي بكا كيلو خدوني 12000 برق ليك علم خندوت والله يبي تعب قري زمان يخد له علمي كما قيل لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات والله هم ينبو برزي كان جولیان هی بالا هم شتی که دگمن و عزیز پیاوکان ثبات یعنی بی ثبات زور زور مهم یعنی عزیزی من زنی طلبه که دست اکن با علم لسرتا و همو یعنوکو یک گرمو گرن بالا هم او شتی که تو جیا اکاتا و لخلق خالی جیا کروی تو شتی که اتو زور مهم یعنی عزیزی من زنی طلبه که دست اکن با علم لسرتا و همو یعنوکو یک گرمو گرن بلام اوشتی که تو جیا اکاتا

tiče. To će ne Facebook, kakav Facebook? Internetu, mobilu, nazad. Što ne bi, tak? Nimta va adlađa nas, kakav to hoti tu halak šorro ikr. A mama thalika lama thalakani Arab avutrije, bo kasani ka lešveni hojanan la preka abinan haurrakanjan pjegashtan. Pjana avutrije nimta va adlađa nas, kakav kati to hoti bi halak šorro ikrt. يعني كاتي تو شو خوتبو يخلقوتي نا من باهر بشويش برون بووي زوبقن بآمان جاكم بوي او حوش ساعاتي تو خوتبو اوان روشتن و قشتن وكاتي برسياركي اري اوت شون بيت اوتري نمتا و ادلج الناس كاتي كاتو خوتبو يخلق شو رويان كرت زور كسايا برادري كي خوي بيني دوسيا سال بيش يسابيكو بون يسا بيني برادرك علم فير بوشت فير بوشت زاني الله يتشون پیبله که که نیم تواد لجه ناس که تی تو خود تبوی تو موبایل تکرد و جوی خود تبینی و امسر و اوسر و کات کشتن و امانه او خریچی پیه گیاندنی خوی بوبوی بوبا ها او ایلی زنکوی که ما بی ها جماعتی پاتال و حطاله که اوی بو هیچ ناشن اچن پیلن ها بچی بچی ها مزور با قصه تیگه چن بچی که که نیم تواد لجه ناس اگر محترم بی وای پیلی اما اگر این بله چه در اوت وقت شکا که هنایو تا بلام نه ایو مشای خانمی و هلی علم بله نیم تا واد لجن ناس که که کاتی تو خود بی خلق شر رو یان کرد و اوترا بی شو لشعر کانا و کشعر لی اخیلا تنال العلم الا بسته سئن بیک عن مجموعها ببیانی برا کم علم بششت بدز دیس سیرم کبا فی بلام ام ششتت چین آدی بزانی قربان ذکاون یکم یان زیره کیه جینات و حرص و پیداجیریه حرصي جموعي منوع أبيها بلا سر علم جموعي منوع زاني شيء أو كسيت جموع بس بارك وكاتب منوع شفل سكينة بكس ها هي بدو صوب أن جاخري كشيت أبي ها هي دو صوب أن جالد السينة بيتو أبيتو بو علمي جوابي يعني درسك فائديك شتيكت بدس كوكو الرزيلة أبي بباريزي وكو الرزيلة أبي بداير بلا سر علم واصطبار وبلغة وصبر قرتنا وبلغيك ما تابش يوي بي بجيت وإرشاد أستاذ ونصيحتي ما وصائشي دلصوص كرقكو بي بيشامبا وطول زماني وزماني كي زورتاكو بي بجي يعني علم زماني كي بي بجي هات شون ما استاكو أمي خمر أبي بي أوي علمي جمع ما شي وزوايا أما هوري بي كسيل بجيري جدي بي ورعي هبي خاون طبعي كي مستقيم بي لقصتي بجي راكا للطمالي ولكسي مفسد وخراب كارو أمانة بو الشاعر عليه عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي فإن كان ذا شر فجانبه سرعة وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي الله برسيار لإنسان ما كبرسيار بكلا قرينك دوستك شكو براسي دوست شاول دوستي خويك دو قال دولك ابن رفت عريك قرن أما قصيت يعني وإشكالي تياني اگر کسا که خوان شر و زولی دور کوره و اگر خوان خیری جولین ذکره و شاعری جلی و انشد و شعران آخر لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد عدو البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد أيام أيام الله چی الله لا تصحب الكسلان لقل کسی طمالا مقره لها محالكا چن کسی صالح حیب فسادی اوی تر فساد بو نخوشی بلیدی و تا بعقلی بو کسی پتو جدی خیرا اروا چون که مسلی اوی که لگل کسی که بی طبعی زور کاری گری لسرته طبع سراق احنا فی کوری قیز رحمه اللہ فرمو بو ساتی لگل بعقلی که ابم هست بکاری گری گری لسر عقل مکم بعقلی اگواز ریتو كالجمر يوضع في الرماد فيخمد وكو خلص بخنا خولك وراس خوك جاتو إلى الأمر هم مولودك يشتر في الطرد دايك بك إسلام دايك باوكي يهودية كان ونصرانية كان بوشي وازواتا جينجك أما الشعر كي فارسي ما شايخ كان مبارا بدي بتريدي بودي والله من نايزان ما إحبابي نسا الشعر كيتر وقيل إن كنت تبغي العلم وأهله أو شاهدا يخبر عن غائبي فاعتبر الأرض بأهله

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواهي قورا أو خير وبركتي زم عودان شنو مزقو تمان لي قبولك خواهي قورا لديني خوي تيما قيني بك بكفارة قناح كانوا شفاعة تكاكار الرجي قيامت من آمين آمين والحمد لله رب العالمين كسيك داوي دعاي خيري لو كردين كتن صالة من دالي شي نبوة استا من دالي شي وتوشي نخوشي ويا ربي خواش قورا لو خاتري قوري وزلالة خوش شفالو أو من دالو همون خوشاني تربيني إن شاء الله كسي شي تري شر أو هن خوش أو دعاي كرديا يعني تن زاري تر يعني تن برسيار ديو لأنو سري لنا أو برسيارة كان كباسر تن إما برنامج إما برسيار ولاما بلام حزم كرتيش كاك بيخمس كي يشيك نوسيتي ما مستا اواني كدعاي اواكن جواب يام مدى وشنكو ايرا زي برسيار كنوشنا حزم كر لو لسر اواتسان اشتيك برين برزان دعا كردن انساني ايمان دار دعا لو يكترب كات سمر ديبي تزن ديبي ببي خلاف ببي اوهي ترأي اتفاقي مسلمان لسر اوه كدعا بيقع پاداش ته چی هندیک لزانه لرین اگر دعا بکی لو همو زندی و مردیان خوای گوره بقدر هر همویان خیر ته گهته دعا لو 1 میلیون کسی مسلمانه ک 1 میلیون حسنات لو انو سرس و دعات لو همان کردیا و دعا کش پی اگات سن خوای گوره ل قران فرمه مدح او کسانک والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان خوي غورا فرم اوانا انسانان كن خوامت احيانك كدعاء كن لو خيانو ودعاء كن سبقونا بالايمان اوانا كبيش من مردينا خوي غورا ليان خوش خوي غورا دعائك ان بي اجين وخوي غورا القران فرم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات اي بيغمبر دعاي لي خوشبون بك لخوا لو خوت ولو ايمان داران جوابك ايمان داران جنوب يا شك خوي غورا بهوي دعاي تو لخلق خوش بي إن زا أفرمي إما لنواجع لبرتي أري إهدينا الصراط المستقيم ناري إهدي أري إهدينا خواهي إما هدية دا أري سوتو أبي بلاي كمي ما في برا لسر برا أو اللي يكتر ببارتو بري خواهي هدياتي منو همو مسلمان تو همو الرجع لنواج دعاء كيري خواهي هدياتي منو مسلمان بدي إن زا خواهي تعالى فرمي وكو بيغمبران سلامي خواهي نبي الله خواه بارنو كربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب خوال ايما خوجبي لايمان داران لداكو بابمان يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم افر ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا قال الملك اللهم امين ولك بمثله هيز ايمان دارك ني الدعاء لو كسيك بكاب بنهاني دسي خوي برن كا لخوا بارتو الا خوي غور ملائكته شيداني الا سرسري اري اللهم امين خوي او دعائي لي قبولك ولك بمثله ولو اوجبك خوي قبولك لو يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم افرم دعوه المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابه دعاء كردن لو براي خوت مستجابه عندك كرن لبر اوي كمن دعاء لو وكم من يعني بزماني تو هيز گناه هيك من كرديا بزماني خوم دعام كرديا كسيك بو پاچيك بپاريت ولا لو خواي گور لو كسي چيتر ارين يك لا علي او هوكاري قبول بوني دعاء ويا دعاء لو خلق بكاي شنكو ملائكتك افرم خواي لو خوشي وكو خوي قبول كاي ما في برا لس براي او خواي گور اي مي كرديا ببراي كتر اي مل براي شيري گورترين يعني لشرع دا حق المسلم على المسلم بيغمبر فرمي حقي مسلمان لسر مسلمانة وللروجي قيامته شليت أبرسي حق ما في مسلمان لسر مسلمان يك لو حقا أنا أبي دعاي لوكي خو أقر هي ستبين كري الرزيل بي توانات نبي سرداني نكي يارمتين دي خو دبي دعاي لوكي يعني دعا إنسان رزيل بي بدعا كردين يجبري خوايا لي خوش بي جياني خوش كي مشكلة لسر هر قريش شفاي لو بيني بي بي بهش دعاء كردن حقيقة شيء إيمان دارك وبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في التوادم وتراحم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إنسان إيمان دار وكو يك جسد ويعبي لو يكتر بباريته لو بارانه لو يكتر بالله يشتيشي زور باشو أو ينكين أري السلام عليكم ماذا تقول عن الذين يتحدثون عند أداء الآذان ولا يردون خلف المؤذن أجاركم الله یعنی یه اره پرسیار لب کاتک بانگ دری هنده کسی قصه اکو جوابی بانگ نداد. طبعا برزان بانگ دان یک کل شاعیر هر جورکانی اسلام همو رج پنزر لهمو انحای عالم الله أكبر الله أكبر حي على صلاة حي على وشي زور جورا أو شعائر يشي خواي على سر زبي حد زيك على سر همو خلكو تكبيري خواي جوري تدا أكري لوي إعلام بوقت صلاة الفريضة أقدر كرنوي كوقتي نوجي فرزو يعني هندك لزاني أنا فرزي كفاية وهندك أنا سنتي مؤكدة جواب دعنا وشي هروها خير يشي زور جورا بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن هر کس یک جوی له بانک دامو بانک در چی گو ایوش وکو وی جوابی بدرو تا پاداش دی اویتان هبی فرموی انزا اگر فرموی حی علی صلاتی الله اکبر الله اکبر وکو او برینو کوتی حی علی صلات برین لا حول ولا قوه الا بالله كاتك تواوي شي كرد بانكك ثم صلوا عليك بانجي تواوك صلواتك لسر من ليب دنبرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كم ترين كي او يزدروا درجبا باشان ثم صلوا صلوا لي الوسيلة باشان داواي وسيلة لو من كان وسيلة مقامك فرمي ده هر كسي چيش جوابي بانك بداتو دعاء صلوات بداو داواي وسيلة لو من بكا حلت له شفاعتي شفاعتي من لو اوكس حلال بي يعني واجب ابي من شفاعتي لو كم للرج كسيش ايش بيغمر صلى الله عليه وسلم شفاعتي لو كافرم شفاعتي لامتي لاهل الكبائر شفاعتي من لامتك يخم لو جناح غوركاني شا جناحي غورش كر بك بيغمر صلى الله عليه وسلم شفاعتي لو كذاته اوهم خير الدسكوي خير مؤذن الدسكوي خير شفاعتي بيغمر الدسكوي صلى الله عليه وسلم سبتن دقيقة وكو بان اونيك كاتك شعائر اخوي ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب خواهی جورا فرم اوی تعظیم شعائری خواهی جورا بکن نشانه اوی تقوای لذتیه کاتک بانگ دری و باشتر بر راستی جویل بانگ را بگری جوابی بدیو پاشان دعاش کی صلوات لب پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان دعای وسیله بکو شفاعت کی خود ورگری لای پیغمبر انشالله علی ما مست صلوات لب بر رزد خالکان کر استش هی استش لتوحیدی الوهیه خلل یان هی بون مونسوين بغير إخوة دخون يان حيوان بغير إخوة سر دبرن يان ولاء يان بغير إخوة هي يعني هاتسان أو زي أو تفاصيل زوري دبي برزان توحيد يعني يكتاب برستي إخوة بتنهاب برستي يعني مهم الرجل النواج كارين أشهد أن لا إله إلا أو بنزي شهادة بنزلو بيوتر بنزي شهادة أو بنزت شاهد للرجل قيامت كتو إخوة بتنهاب برستي حتى دروس نزان يعني أوهابكي چونكو دبي أو پنزب بنوقيتو لوي يك تاپرستي خواي قوري لقيامت أو پنزب تريتو خوابتنها أپرستي هم للربوبيتو هم لألويتو هم لأسماء وصفات الربوبيت يعني پروردگاري همو أو زيهانة هل أصوريني طاقانة الله أويك أرزو آسماني دروس كريو همو مخلوقاتك هر الله أويك شايستي أو بپرستريو لي پاري وخشوع وخضوعيبكي هر الله غير إخوانية أو يترهموا وسيلة جانا لو التوحيد الألوهية ما بس لبيئة وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة يعني تنها خشوع وخضوع وتوكل وباران واعتماد اعتماد وبرسيار كردنة هر الأخوان إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله هم الرجل الوجرين إياك نعبد وإياك نستعين هر أتوى برسين داوية أرمتيش هر لتوكين هم بيغمبران لو أوهات يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره عبدياتي لو خواب كان غيري خواب كسي شي ترني عبدياتي لو بكي كسي كي همو كسيك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد خواهي قولا فرم حمو وكو يكتر فقيري بردمي خواهي قولا كس روحي خوي بدسني كس جياني خوي بدسني كس لاشي خوي بدسني فيروسك بسيتنا وقالبت نخوش بي بلايك توجي بمري ملك الموت بي تسيد بسر دي بير بي هر تسيد ليد بي همو تان وكو يكن چه هي والله أمن يعني بتلتي رازي شي تدرس كرابي شي هبري والله من اتوانم نمرم من اتوانم بير نبم اتوانم نخوش نم اتوام خم نخم اتوام خومني اتوانم برسيم نبي اتوام هناس نخم انتم الفقراء الى الله اما همو من وكو يك فقيرين بس خوا الصمد يعني همو كس حاجه يبقى او مش حاجه يبقى كسني لو براستي ابي انسان وكو برستلو خشوع وخضوع وكو ابن قيمه فرم قطع العلائق عن الخلائق ابي قطع علاقة بكييت كسيك نافع ودارنيا غير إخوة أليس الله بكاف حمل عبدا خوي جورا بس لو عبدي خوي له بلام درباري أو برسياري ديت كأريس سوين خواردن بغير إخوة شرك نيا بلام هنده کرن شرچی ازغر و هنده شرن گناحی که لگناحی کن باش نیا حسوین خواردن بخواش باش نیا الا لحالتی ضروری نیا بخواهی گوره پی خوش نیا سوین بخواهی سوی خواهی ایوی نیا تو بازار دی پی هراز که یوشتی پی بفروشی و والله بوندم کری و بقرآن یعنی وکو شاعری که فرمه اره هنده کسی خواهی و بیر نیا تو الا لو سوین دی بدرو و بازار هراز کردن نبی اونده ذکری خواهی نیا که اونده لو معامل و شد بخواهی ایوی نیا یعنی بكاري بيني لو أوشتانا نعوذ بالله يعني سوين خواردن خرابة زعب غيري خواش سوين بخوي قناحي شكا لقناح قوركان بري بسري بابن باو عصماني باو مزقوتي بكعبي أو أنا درسنين بلام يعني ناش قاتا أوي بري والله أو كسا شرشي بيا كردي لبرا كس ما بستي أوانية بري والله ديهن من ريزي خواي بلام هار عرف وعادتي شي خرابة وخلق راهاتي وبترشي بكا ولا أبراء أو برياء ولا أبراء يعني لا تسني زيك كيو لا تدور كيو إما هم من لسر من وازبة براء من هبي دور كوينة ولا ظلم وخيانة وشرك وكفر وهم وخرابيك بقدر توانا يخد لي دور كيو ولا أتهبي لو تساك كردن لو خير زعت شيء أي كان أي كان علاقة منه أبيت ولا أتهبي يعني نزيك بيو لكاري باش وخير وقرآن ودين والرازلوي زهر كسيك بيكا أو أشتيشي باش وأبي لويش نزيك بيو هر كسيك أما أبي براء من هبي دور كوينة ولا ظلم وخيانة وغش وخرابة ذا أو كسيك أي كان أو كسيك أي كا أبي دعاء خيري لوبكين دعاء هداياتي لوبكين دعاء إصلاحي لوبكين أو أي كان رقمان لبيني يا ما رقمان لفعل خرابة كيا زيرانك تخرابي يا كنا بالرقد لزيرانك كيبي أبي الرقد لفعل كيبي ودعاش لو كيبي الإخوان أو فعل يتسابكي خزانك تخرابة شكا خنابي خوش ويستي مع بينتو أو تيكتي أبي رق رقت لأو فعل خرابي بي ودعاش لو بكي وإصلاحي بكي وما مرجاري كي ما ملي إنسان إيمان دار أو هي ولا أبراء ومعنى كيتي ما مستهل هفته رابردون وجه عشاء بزمع تقديم كرا قريمان يشكات الجورة و بون منا بون وجه مغرب وتوش للركعات يكمي وجه عشاء لكاتي سلام دانو مأموم كسيبكا أجر كاتي أما نوجه عشاء ما نكر أو مغربية طبعا مغرب سير ركعته وعشاء سارة أو دسي بنوجه كرد إمامك هستها أو سيكي تواكر نيتي مفارقة ديني أو هرناستيته كإمام هستها ولو ركعاتي سارم أو دادني شي لضلي خوي أرنيات موية مفارقة إمامك طبعا مفارقة إمام برزان هركسيك لنا نوجه زماعات إيش إشي ضروري هاتا بيش ديتي شورتش كارباي من دالك بربيتو شته چی خطری لفکر تو زور ضرور بو لدلی خو یکسر نیتی مفارقه امام دینی با پل پل نوجکی خو یکاو سلامداتو اروه دروس اتو لزماعات وازبینی هر که نیتی مفارقه تینا لزماعات اسید دریلو خود با پل پل نوجکی کیو اروه اوش یعنوه کسی که نوجی مغریبه که بلام امام نوجی عشای که او نازانی كاتك إمام هستاوى نيتي مفارقة ديني بلام بالنسبة أويك خلق زور دعوة يتزمعوا أو أنا براسي من هر لميجو لساري باروش باس ما قلت إما لقر أوانين سو شرع رخصتي هي وعزيمتي هي تزم كوكر نوي نواجه كان رخصة سنة نية يعني أوانية بري والله متساولة بيغمبري كم خير ما قاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم مشرع بوا شرع داني أباش تيه چواي بكر دالوي خلق بزاني كوا اگر نه پیغمبر صلی الله علیه و آله قصر جمعی نکردیا بردام اصلی نوش کردن ان صلاته كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابك لكاتي خوي وپیغمبر صلی الله علیه و آله پرسیارین تیار رسول الله باشترین خیر و عمل چی انسان پی لخوان زیبیتو فرمی صلاته فی وقتها نوش لوقتی خوی گورتری خیره بلام تو لحالته چی ضروری بزانه اوش هي يعني زارك بكي دو زار لو بزاني اوش رخصتك الى شرع حالته چی اضطراريه ضروريه خلق ازي بلام وشي ليني براستي وقتك بو هوسيك يعني استاج بداخو او صالو با لمزقوتكان هر ما مستسر ميا جمعي كينو بارانك دي جمعي كينو اري اگر كسيك بدواي تخفيف شريعت بكري لو لبر اهمالي ولبر قالت كردن ولبر طنبلي طبعا او حرام باتفاق مسلمان بلام اگر بري من رخصتك ورا قرمها تا خير بقاتي بهر حال او باشتر بلام بداخ وبشي شي زور مسوا اري لكوري كودي الله عيشي اجش نائن وباوش مال لكور بيتو يعني نوج لكور جا ما دام انا بيزار بي لنوج هنوج والله اگر نوج با اعتقاد وايمان وبمحبته اجوكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم نري اريحنا بها يا بلال نك اريحنا عنها بری خوا ای بلال ور بانگ ده با ظلمان خوش بچینه لقای خوای گورو برانبر خوار راوستانو یعنی لوی بر راستی بر رزن قد اواش تيجي باشنيه او بقران بدواي تخفيف كردي يعني هر اولا نوي جمال ما علاقه مع لقدي اويش او هالي بكين هر جمعيكو قصريكو اويش ورده ورده بر وبالي بكي اخيري اويش نامينه خواب من باريس ايما مستا اواني كدسنا داخوازي كتيان نايدن ببه هيز بهانه ديانه خزمتي خويان بيبكن يان دلين او مادام دالغي لكسه كمان داو نايدن بالرزال او شتا بداخوا لزاهيليتي بيش عرب لكاتي خوي هبوا اگر كوريك بيقود او كسمبه ان زداكو بابك يعني ونهتيني يعني او عادتك هبوا عادتك شي خرابه هركاتي كرو كسيك ضليان متعلق بو بيكتر او بيوتري اگر خوشويستي خوشويستي شي طاهيري نقاي صفابو شرعا خوشويستي باك هي لشرع دا ببي وهيت علاقه كبي كوريكت شي خوش اوي لبروي دين دارا اخلاقي باشا عائلي شي باشن وهر وهك سكش تماشي كوركيك اداب وروش تكي بضل يكتر يان خوش اوي ما دام دل يان بيكتر جيشت حالتي عشق وخوش ويستي بيكتر حقوي داكو باوك زور بحساسانه ما مطلب كان زور بتساو كراوي بحكمته يعني ظلم نكن ديكتاتورية بكارنين رأي خوان فرز كان هيز حساب له الرغبة كرو كسنكن شتيشي خرافة سنكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم برسيار يعني لكر لابن عباس وحديثة صحيحة فرميان سيري يا رسول الله كرو كسيك يكتر يام شوية فرمو لم يرى للمتحابين مثل النكاح نمدي تيه هيز حلق باشتر بي دو كرو كسيك دل يعني بيكتر متعلق بي إلا بيان دي يكتر لحموي باشتر باشترين علاجه وناي دي بيكتر اما دي تيت مال والله تبي تايبتي استا وسائل والله تليفونيا كردي لو من تي ما مست ظلم بكسشي وبو ني عندامه كسكش هروها هرسن كردمان سوينه بيج ني عنديني استا او مير دي كردي من جنميني بلا علاقه من هر معايا نام انيري نقص اكا وري من ناحال وتمكاك وحرامه زور نصيحته امرش قالت والله ما مس اخوا بيانغري او انا هول ماندا هم او هم املي يعني ان زدواتو شي بلاء بنتو شي كارثات بن كتب وخوي سوتان يكرب وخوي كشتيا فتنه وبلاء دروسه بتو وبلاء انا لولو خد دروسكي اجر ازاني ولي كتو كري اجر ازاني اشتشي معقوله كرتشي باشا بنية تحتية شيء حرفة وبيشية شيء فعلا هاوكو في يقدين حساب له الرغبة أو دوانش كسكو جيانك اللوانة تسميني أمري بلام أقشتا شيء نامعقول داوا أكاو كري شيء ناشايستيو فعلا عزري شيء شرعي بدستويا آموش غاريبك بلام بحكمته أوشتكني و يعني محرومي بكي براستي يعني قناح تقاتي حساب له الرغبة كروك سنكي أبي لقريان دابي تاب حكمته وحلكي اگر تخواب رك بين پیش و بی او مسلمانان تیتر ل پیش در کردن رج که بین پیش هر کس اول آست خوب رك بیت پیش. اریم ما است آیا گناه کسی ل سر دخوازی کتی به او چوب بیت پیش بلام یه چی تر تماعیت داره به اوش بته تپیش و بیه و تیچی بداد. طبعا کسی اگر بزنی کسی چیت دخوازی آفرتش. ابی تو راب وستی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم حتا او کس دور کویتو یان جواب یدنو داخوازی لسر داخوازی حرامه یعنی دبی مراعاتی مادم علاقته کسی چش درسته بی بغزور حقوقینه درسته بی او انا حرام لشرع دا اگر حد پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم المؤمن اخو المؤمن ایماندار برای یکتریا فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه دروسيا نكرين فروشتن لسر يكتر نخطب لسر خطبة حرامة أجر أزاني كسيك سياريك أفروشي لو دروسيا بري ما فروشوي من بقرانتر لي تكرم يعني مثلا أكري بري مكرم من بهرزانتر أدمي أو أنا حرام هتا لي دورة كويتو وأجر بزاني كوريك سويت داخوازي كتك أتو حرامة بس يداخوازي حتى أو يعني يكلا أبيتو تنكو پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمیتی او ها مکن و توش الحاح بر راستی من زور آموزگاری او کر رکسانه اکم زور الحاح لقدری خوا مکن زور زارو و کر او ند دال غیل کتیک دیا و هر امیو هر برو پیش اسباب کام بدز بگیره هول بده اگر بو خیری تری اگر نبو حتما الحاح لقدری خوا خرابه ربما نوسری علی تاری او جن نوسری علی نخوشی چی هیا همو مالی خوشی کی لسر فکی من دالی نابی چشه چی هیا آفرتك لايق نبتو مستقبلتو ديارني لأخوة ديارة صلاة الاستخارة بكو لأخوة بارة بوبو نبو بريار بخوة ديارة وخي عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم او آیت کل بری که بردم اگر شلوش تک توی نبو دیار خیری ته دیا او نا الحاح مکلش تک بعقل خود و بعاطفه خود دویا توشی نتیزه ابی او کاتی لخواه پاره و بلام تازه کار لکاره ترازه اره ما مستمن شوان لدل و ذکر اکم آی قبوله بل عبادت دو زوره عبادتی بدنی هي عبادتی قلبی عبادتی قلبی اویا تو دلی خود صافک یادی خواه خوی اصلی ذکر لدل ویا لدل و ذکر بکی و فکرت لسخوای گوربی و تدبر لمخلوقاتی خواب کی و لگوری خواب کی و بلای او ذکر و ذکریش با اگر با زمان بیری تنها زمان لو تأکیدی ناو قلب اگر نا هر کسی ذکر با زمانش که با دلش بکا با تنها هر قبوله انزا براستی ذکر کردن خوی اصل وی لدل و دست بکا اره ذکر کردن سشتی پیویسته زمانت بیری دلشت لگریبی و فکری شت لگریبی و زورش ذکر کی الا او انسان دلی مطمئن نبی اگر کاتق انسان براستی با اوانه کارن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله یعنی او هیچ نیه او ذکر والله اعلم لو ناتی خیری شی بگاته چوگو ذکرک انسانی پی نگوره انسان خوای گورا فرمی الا بذکر الله تطمئن القلوب ابي او دلن مطمئن بهادی بی بزانی تو اری سبحان الله معنی چیه یعنی پاکو بگردیلو او الله ای كاري الله أكبر يعني خواله همش تيك قورة ترى تيك قورة يكا أو خواه أبي قورة يخوات لبرتساوي كاري الحمد لله أبي نعمتك كاري خوات لبرتساوي أو همو نعمتي خواي قورة زبري الحمد لله يعني أو ها ذكرك أكي ببي دلو ببي فكرو ببي يعني هيت خشوع وخضوعك ونخير يعني أبي ذكر تايبتوك الذكر بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم ذكر كردن لسا ميزان زور قرصة لس زمان آسانا للا يخواي قورج دور خوش ويستا سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم أو ذكران بتايبتي أو دو ذكرى خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان على الميزان لس الميزان زور قرصة وللا يخواي قورج زور خوش ويستا زا أقر بضل بي كيوب عشان بزماني شو بيري باشترا آیا درست ماست آفرت کار بکه لدره و کدز به انجن به پرسیپیایی خوی بکه یا نکه اصل وای برزن آفرت اصل وای لمال و بی خوی گورا فرمه وقر نفی بیوتی کنه ویقار و گوری و سنجینی آفرت سایکولوژیتی آفرت جسمی آفرت فطرتی آفرت خوی گورا لأصلا من نارین استثناء و بلام لأصلا مال كبخيو كردني من دالو مال باك راقرتنو يعني أصلي مالا أشتدري بلام أصلكي أوين دريا يعني كخواي قورا فرمي درست نيا آفرد بتسي تدري ببي برسي وليكي أجر كذبي يعني ببي برسي ميردكي درتون شرعا درست نيا لبرو خواي قورا فرمي الرجال قوامون على النساء بياوان قوامية الرئاسة الربوبية يعني رب البيت مالا درست نیه اگر یعنی میشینه یه چیزی بره لو پیاو یعنی اخو اگر آفرت یج بی ارین لو آفرت بلام دیاره پیاو گنزاوتره لو خو اگر لمالا چیج دو سر کرده هبن خوای گورا فرمه لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدتا او آرزو آسمان اگر دو الهی هباته کسو الهک ایگو باران یه باری میشه گناه باری إلهك أيق الرجل دردم أو ترجعنا عبي دربه خو أقول له ماله شيء شو كو عقيدة بيرجنا مشهورة وتيان كو زاني خوياك وتاك وتقول والله بعاش مع الإمام عولة أزام تمام عولة هتابتن هي عاش هي بويز عيبين أبو كابولا شريكة شيء بيأكل رجك شريكة أيق وكم أو ترجع جناي كمو بشر ده هات انتك جيران عاشك قباته أبو أقول له ماله شيء شاد دو كسر كردبن رأي لدس بيا ولدس جنيبي جن أري أو هاو بيا يشرين خير أو هتسيله ده وزعكتك حر ابي يكلا كروي بريال الله يكچيبي ديار بياو گونزاو ترو افرت ابي اطاعي بياو خوي كا بياو شخو يعني پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ومنارج اطاعي بياو كلشتي خراق باش تن هلشتي باش بلام كاري متسودري عذرك هي اگر عذرك مقبول هبو يعني بيا افرت اگر بياو گوتي متسودري ببي اذني متسودري پيوتري ناشيزه اويا لشرعا يعني بجناحي شي توشي جناحي شي زور قورا أبي وحقي لسر ميرديش نامينة حقي نفقا وسكنا وعني لسر ميردي نامينة لبر ميردي وبي خوشني لبر شتك بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج من بيته وهو كاره إلا بإذنه هر آفرتك إيماني بخوا وبروج قيامتها بي نابي إذني بياو كسيك بدا بيت مالك بزاني بياو بياو كبينا خوشا وهر آفرت إيماني بخوا وبروج قيامتها بي نابي لمال ودرب تيلو سر هيت كارو إيشك ببي إذني بياو خوي دبي إلا مسلمان أفرمن إزماعيا لسروي كبرز كردن با بياو خوي وازبا إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن پیغمبر فرمی سلام بلام اگر آفرتکان دعوای مزگوتیان لیکردن هاتن زمعو درسو دورو اوانی دینیان لیکردن فلی اذن با اذنی بدا اذنی بدا جا اگر پیغمبر فرمی لو مزگوتو نوجی زمعه اگر دعوای لیکردن اذنی بدن اذنی بدن ای لو شوینه کانی دبی لو شوینی تر هر بلای اولا و دبی آفرت اذن ور بگری به به اذن فلی اذن با اذنی بدا إذني بدال جاء أجر في غمرة فرمة لو مزجوتوا نرجي زمعة أجر دعوى إلى كردن إذني بدن إذني بدن أي لو شوينك عليدي دبي لو شويني

کرتێرەی پیاوێک بی ئەجەبەین بینە پێکەوە لە ژوور بن یان شەو بمینێتۆ لەگە پیاوان یان تێکەڵاوی پیاوان بە ناشەرعی ڕووبدا هەموو دەمێ قسەکردن و پێکەنین و گاڵتە و یعنی ئەوانە ئەوە شەرعەن ئەو کاتەی پارەکەی حەرامە بی یاخۆت لە باڕێک ئیشکا یان لە شوێنێک ئیشکا یان لۆ ئیشێک بانگی کەن وەکوو بەعزەک تەلەڤیزیۆن و ڕێکلام هەیە جوانی ئافرەت تەماشاکەن لەگە ئافرەت بەو شەرتی هەندێک شوێنی بەدەرەوە بی لۆی ڕێکلامێکی پێ بکەن یعنی جا خەڵک تەماشای ئەوە کات تەماشە ڕێکلامەکە ناکە یعنی ئەو کاتێ ئەو پارەکەی حەرامە دەرچوونیشی جائیز نیە دووەمیان ئەگەر ئافرەت بە ئادابی شەرعی دەرچی بە جلوبەرجی شەرعی حەتا ڕۆیشتنی خوای گەورە فەرمێ ولا یەضریبن بئەرجولهن نابی پێشی لە عاردی بدا ليعلم ما يخفين من زينتهن زينتك يدركبي أي روشنتي هادئ بي فلا تخضعن بالقول قسكر دنيشي نقوري ومكياج وخور رازانا وسرنزي خلق راتششان أبي بزلو برجي شرعي وبروشتني شرعي وبتزيك بروانك وتخلو وتنها وفتنا قيدناك سيميا لحساب ضرورية نبي طبعا أقر جن بستدري لحسابي ميردو لحسابي مندالو مندالي إهمالكا وميردي إهمالكا ومالي إهمالكا هموشي والله من أسمى دري بشيتو ماري بري من هرمان ديما أو واجبة شي بزيهش وكو كسيك نوجيني وراني نكابري والله سنتك مكردية والله سنتك شي لي قبول لابي وفرزك شي لي قبول لابي لو أو يان واجبة أو يان شتي شي حالة شي طاري أو سونا دره وخو ايمش ازاني لعرفي ايمش تا استا اواني كواشرين والله ما مستا افرت اشتن سالة خين ديتي بابسي خو منا رين نسي افرت ما مستا يعودو بلان بابا زوابيتي شرعي بتيت در لا ماني بلان سونا دره كشي حالته شي يعني طبيعي بي نكنا طبيعي بي لقى سروشتي او بقنزي ان زواش نيه كارين زوربي زوري بداخو افرتان كا أسن شويني بياوة قرن أقر أو بياوة أو آفرت النبي مشينا بياوة كخيزان بيك بيني وباري آفرت لسطا أقبرم هشتاشي همونا لسطا هشتا أقبرم باري آفرتان زيهيز ناقري لخوية داو للروزية داو لوية داو لجلوبرج داو للريوية داو لا يعني أقر آفرت أو آفرت أو بارشي نبي بياوة كهر بخيو يكاخو لوز جنهيني أي كابرا جنلو ديني أقر نطاني جني خوي بخيو كبارحو أري ما مستا برسياركم هي برسياري شي دورو دريجي نوسيا أري من خيزاني من بيستو حفصة لا دستي بدست منكوتيو ليك توربو إن ديارة أري تاكو خرابي تسيا نازم بوم رومبكوا يعني بداخو أول زورة يعني إما أبينين يعني بعض عافرتي هايان بياوهي ليك تور أبي بحفتة بيكنياتو يعني او حاقد يا زور گناحي شي گوريا پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم نابي لو انسان ايمان دار ليكتر تو ربي فوق ثلاث ايام لسير روج زياتر نابي لانسان بيگانش چونكو او كاتيه بي انسان چ حاقدي بيسكي بدماري انسان چ يعني دل بيسي چون اتو انسان لسير روج زياتر بي تصفيه دروني خود بكي وخلاص خدا الله هر کس یک تور ربی هتا حیات دم حاقد بی معنی ابی انسان چی حقداوی و بغزاوی و رقوقینه و یعنی هر شت هلا مجی نخه ابی انسان یک بیوانه بی این زبزانا تکتونی ما بین جنو مرد بشه چی نفسیتی خویانا حکمت یعنی لپیک و جیان نازان دیک بجین و خطای گورش لپیاوا چکا پیاو مادام سروکاری مالا ابی امور اداری خوی رگ بخا قد او قليا نكن بيا والله جنم خرابة وكاكا او جنتك هنا خود اداريكا خرابة ابي تاكي بكي يعني ابي خود بزاني يعني چون اداريكي لو بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم ابليس عرشي خوي داء ليه لسر او حديثك صحيحة افرمي خلق وبعث سراياه سرايا كاني خوي نيري يكيكا يكك ديتو اري أوام كرد يعني فعلت كذا وكذا يك كم بكوشتن دا حرام بوي خوار دروم بوي كرد يعني ما فعلت ما صنعت شيئا حتى يجي أحد فيقول حتى يك قدي أري أسيت لا إبليس أري كجنو ميرد كتنا خلاف طبعا أجا جنو ميرد بخوي خلافي نبي الشيطان دوريني أري كتنا خلاف وحقد وكراهية وقصب يقدو قرتن أمنش ما تركته وازم لنا هنا هانم دان حتى فرقت بينه وبين امرأتي حتى ليكم ذاكر نو حتى طلاقي هات سزمان اولا توربو اري نعمه انت فليلزمه اتو باشترين كسي الزام بو يكبر دوام بلا سراوي لو ابي هم جنام بزان براسي پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم افرتك يا رسول الله تشتي كم اسم بهشت لاغري جهنم رزقار مي فرمي مردتي وتبلا مردما فرمي هذا

جنتك ونارك او اجرو بهشتي تو الرازيب كخوي جورا ادبات بهشت لتربي ناسيه بهشت اتينا واجري زان ابي براستي بلام ايما نازاني زور زاري شوي ختاي بياوه خشرتني هم زاري ختاي امام عمر فرمي كسي كات لا تساوي لسر دستيبو قلتي تساوي درينا بالراي بما كشي واري واش هردو تساوي ويت كي درنا هنا يعني توش يعني معقولة ناتواني إيشي خوت حلقي أي تلو قوري مالي أي لو قواميتتي أدي لو ميردي أدي لو بابي هول ده حلي بكبزانة سون حليك جنيشي ترديني بزانة خلق بانغ كيف أسألو أهل الذكر يوكو خواي قورا فرمي أبي برسيارك أري ما مستان من خيزان مردوة باري ماري مؤخرا من دعوة إساتي بكم برزان زور كسي أوي إهمالك أجر كسي خزاني هبو باري مؤخرة قرد لسري قرد جني خويتي وعزب لسري بيداتي بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم دبي بيدا أجر مرديج دبي بيدا با وميراد قركاني أفرمي أيما رجل تزوج امرأة على قل من مهر أو كثرة على ما قل من مهر أو كثرة ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها بل خدعها لقي الله وهو زانين هر كسيك عفرتك بيني لسر ماريك وعدي بيبدا لن يتيشيها بي نيدا تبري نايدمي تسن ماري مؤخران وسباب نوسي نايدمي بيوفال اللي بكان لقي الله وهو زانين اقا بردمي خواي قولا للروج قيامته حساب الزيناي لو اكري زينانيا بلام قناح زيناي قاتي تنكو لبرو عقدة شي مور كرد لسر فال كردنو خيانت براستي شتي شي قوريا ابي وريا بي هر يشكلا الامام مستمن لقل دايكم خانويكم خانوي باوكم دام باري زورم لي صرف كردية دو دفتر نيزيشي لخان وكو استاج امانوي ميرات توزيع كين نازم من تون حقي خوم هالقرموا بداخوا بريزان او برايا او كردان اشتي لقرداشي لسر او خانيي شتي شي خرابي كردية لخانيك دانيشتي اگر همو ميراد گره كان بدلوا اذن يا ندابي او كرو او داك لمالي غصب كراو دانيشتن مالك غصب يان كرديا شكو غصب الحياء فرقيني لغير غصب الاستيلاء ظلم او انا بغ حياء وبغ تشي حياء دانيشتين لو خانيه وبغصب حسابه واو بارش كسرفت كرديا لو خانيه همو بلاش روي اگر به اذن ما صرفت تو پاره لسه خانی کابسی لعادی کابره چی پاره صرف که هیچ ات نکوی کابره هر اوی اتوانی بره خانی که لعبه لسه ایره اگر هموت صرف کردی اگر صلحت لگب کن گردنت آزاب کن او کاتی دبیعتوش کری خانی که بده چند ساره لکری بوی و اگر کری نده هر گردنت آزاب کن او کاتی اقرسینی عاردکه مثلا اگر برن عاردکه بتنها سه دفتر یکا بخانی و سه و بیز ورق سه و پنزه اکا بیتی خود اگر گردنت آزاب کن اگر صلحت لگب کن اگر نبرزان حركك باوك مرد أبي يكسر ميراد توزيع بكري داك هشتيكي هي هشتيكي لو ماله ما دام من دال هنا باقي كيدي بسر كروكسان توزيع كري تو داكك أمينيتو لوي همو يقول أحبارا مقر يقينا بزاني كروكسكان قردني آزاءكا كويان كاتوب زاني بدلوا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه قرنا حلالني ودرسني وأبي باشان صلح كان لقر يقدي برشيشي زور لأيما خوان توشي أو حرام كرديا لناو خانيا كأمينينو إن زكو ركاري والله من بارم لسرف كرديا زاخو بخ لخاني غصب كراو دانيشتي ببي برس بارا سرف كرديا وكريشت ندايا وماري أوهم خلقشي تيديا هر إيتونيا إهمو ميراد قرى كاين تيديا بارش لسرف بارا سرف كردنا كشت حرام وزائزنيا بلا ما دام كرديت ان شاء الله شو خدمتي داش خوش كردي او انا ديش حق ويا گردن ازا كانوا صلح كانوا اگر بيان كريشتكت بدني اغنا عيتنا كوي لشرع داتكم ببي برس اگر بمرجو شرط صرفت كردي وببرسي اوان بقر دا بنتي قينا استاتواني هرگيريو ان شاء الله برسياراني ما بالو كات تشيلي وزاره شي تربي خوي گور لما قبولك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

ذكري ئێواران ئێوار هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ئێواري ليلة بيتوا و هر كس ئێوار بيخويني دپاريز ري ليان تا بياني

لعبد الله كري خبيبه وفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي پیغمبري خدا چي بليم فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينه ايوارانو بيانيان سيجار بستو لهم مشتك دپاريز ريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فطرتي اسلام وشيد الصوزي واخلاص كبريتي لا لا اله الا الله وديني بيغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوكمان ابراهيم بيغمبر عليه الصلاه والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلیه که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکارم او کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش ريستان وبرزان سپاسی خواهی پروردگار که انجاره کتر بیه گیشتین و داوکارم لخواهی پروردگار کرده وکانی دل ببیته هوکاری رزگار بون من لروج قیامت و لنهامت یکانی قیامت و خواهی پروردگار لباخو بیستانکانی بهشتا کومان بکاته و خوش ریستان. بابتی امرو بابتی که تواو جاواز اویش بریتیه لرازی بون بخواهی پروردگار. رازی بون چند جوری که هی انشاءالله پی اچه لدو بشا تواوی بکین اگر خواهی پروردگار کار آسانی من بوب کد. خوشویستان و برزان. رازی بون بخواهی پروردگار پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمه ذاق طعم الایمانی من رضی بالله ربن وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أفرمي ذاق طعم الإيمان، يعني تام لذة إيمان تششتوا أو كسي رازي بي الله پروردگاري بيت وآيني إسلام ديني بيت ومحمد صلى الله عليه وسلم بيشواو نيدراوي حقي خوابي بو أو هيج ياسايك جيان لأو نبي وري نكريت. بويا امي مسلمان ابي لم فرمودوات يبقين كخواي پروردگار لقرآن افرمي تو بيان بفرمو قل اغير الله ابغي رب وهو رب كل شيء. ابن عباس افرمي سيدا وإلها فكيف اطلب ربا غيره وهو رب كل شيء. افرمي قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء لغير الله پروردگار كتر هل بجيرم بچم شو نشته کی تر بکوم شته کی تر بپرستم. لکات یکا ابن عباس لتفسیر آیات فرمی سیدا و الها گورو پرستراوی حق که اوا چون بتوانم داوا بکم یکی کی تر بپرستم بچم شو نشته کی تر بکوم که اوا دیه نرو پروردگاری هموشت یکا. بویا خوای پروردگار لقران افرمی قل پیام بفرمو قل اغیر الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض آية من لغير الله بكما پرستراوي خوم بكما جي راز نيازي خوم لغير الله اكريشتي وا كأو دي هينري همو أرزو آسمان كان. يعني أغير الله أتخذ معبودا وناصرا ومعينا وملجأ آية من لغير الله بتوانم هلي بجيرم كبيكم بپرستراوي حقي خوم وسرخري حقي خوم و دزبارگیری ایشکانم بید ایشکانم و راپرینی و پشتیوانیم بکا و پشتو پنابی لکاتی داماوی و هجاری آهانای بو برم. یعنی چی؟ یعنی اتخذ من غیر الله تبارک و تعالی معبودا و ناصرا و معینا و ملجأ. نه نه، لا ملجأ من الله الا الی. بوی رازی بون بخوا با الله نعمتیک کم کس هستی فیکا إلا أو كسانيك وها إيماني طواوتياني با الله سبحانه وتعالى. و بشي دومي فرمودك أفرمي رازيبون بآيني في روزي إسلام. خواهي پرورگار لقرآن أفرمي قل بيام يعني خواهي پرورگار أفرمي بيام بلي أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يعني آية أكريو كردنية من بتم لغير الله هل بجيرم لكاتيكا هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا كأو كتابي كبو ما ناردو كأبي رازيبي بإسلام كبريتيا لقرآن قرآني كي ناردو دستور جيانا تيكي غير دين الإسلام. يعني أي من غير الكتاب والسنة لغير كتاب السنة قرآن وشيكروي قرآن كبريتية لجياني مبارك في غمر عليه الصلاة والسلام ولا سنة كبيرة زكاني لغير أو أكريم مشتكي ترهل بجيرم كأكتبي بشيكروي وبتفاصيلي ناردو أبو أوي كمجيانم في خوش بي خوش قزراني دنيا ودعا روش بم بو يا خواهي فروردقار سبحانه وتعالى لقرآن أفرمي ذلك بأنهم سيري أو كسانك كبشتي أرهل كردو لديني خواه او کسانی که پشتکن لدینی قوا بو هر دستور یاسا و برنامه کی تر
بو هر ایشی کیتر بو هر رگه و رگه چاری کیتر لغیر اسلام خوای پرورگار اهوا باسیانک افرمی ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله عليهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله عليهم وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم هر کسیک شوینی رگه که خوا غضبی لگرو خوای گرو غضبی گرو لرگه میمونو براز غضبی گردوه لرگی خراب و خراب کاری غضبی گردوه لرگی گاور و جولکه که دساتیر یک انسان اینو سیتا و نیر لنیر ماره بکری ربا حلال بکری زینای تیا حلال بکری دسی دزی تیا نبری او همو فساد و خراب کاری که هیا خواهی پرورگار لقرآن فرمی اوان رگی اویان گرد بوی خواه غضبی لیه گردن و همو کردو کانشان فوصل بوی ساگه کسی که تویرژینوه که که وها بینای برز دروسته که و ها نزانه کردو کانی بو انوسیه کردو کانی هر لدنیا کوتای پیدی لدوای مردی هیچ تیچی بو انیه بوی خوش ایستان و هنده کشان الین رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا الین امن رازین الله خواه من بی و اسلام آین من بی ثم هم بعد ذلك یتبعون القوانین الوضعیه اما يعني اشتكي زور قرنجة إنساني مسلمان بزاني هندي خلق علينا والله اما بروه من بخوه ببيغمري شيء بلان رازيني من بقرآن رازيني من بإسلام رازين بوي كخو من نسيمانتو او باشتره لقرآن اما الكيلو بمكيالين اما چون بي إنسان بمقصانه هل بخلطه فبويا رازيبون بعيني فيروزي إسلام وخواي پرودگار وبيغمر عليه الصلاة والسلام وتيك راي أمت إجماعيان هي لسر اوه إني الحكم إلا لله يا سادانان تنها ما في خوايا سبحانه وتعالى ويكيكيش لوانيك وهاب بأصل براستي رازينيا بمبرنامية كقرآن وسنة أوانانشي الذين يدعون إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة أوانان كبانقشي دنيا قرايو علمانية أكن علمانية نك علمانية شكم علماني بوشيكي غلطة زانم علمنية دنيا قرائية يعني بخو ببا هر شيء اكي بخوت تنها كومل خالك هيك يا ساشكيني خويا عندها ناوة او انا مكتو هر شيء اكي بيك وجاكر نوي دولة الاسلام شكم اسلام بوينية اسلام ما في اوية تو بخوت عبادتي خوتك وحقت بكسه ونبيت هر لبيه شاء امر بتاكل لو غاكريتو يعني تو كسيك اگر بينيت خرافي شكل سر جادة بوت نية بيبلي لبرو يو بخوي ازاد توش بخوت ازادي او بريتيا لوي يعني كسيك بانقشي بو علمانية كرد وبانقشي بو اوكرد كوها لغير ديني خواه برناميك بي حكم بكاو بتشس فيو خلچي ايشي فيو بكاو خلچي فيو بترسين ري بزانا او كسا نبا خواه رازية سبحانه وتعالى ونبا اسلام رازية اما خالكي زور جوهرية للرازي بون بخواي پرولگار شكم رازي بون بخواه تنها اوانيه كخواي قولة توزناني داو بيت رازي بي وقضا وقدرك يناو تسرتا بي رازي بي بلقو رازي بون ليكم خالو سرچاو اگري رازي بون بخواه رازي بون بآيني پيروزي اسلام بدستوري اسلام بقرآن بو كتاب و سنتي كخواي پرولگار لرغي پیغمر و ناردويتي عليه الصلاة والسلام بويا ورازبون بفيغمر عليه الصلاة والسلام بريتيا لويك خواهي فرغا بيك آيات والله مداتو أفرمي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما سوين بفروردقاري تو أي محمد إيماني النية حتى وكو بويك وها تو حكمت لبيني أنا كردو في رازبون والنابي لنا واخني دليش أنا هيتش لارية كبه وهيز دلقرانية كبه إنجا أو أبيتا سنجي محك بو إنساني مسلمان بوی خوشویستان امی مسلمان بچی ابی مسلمان بید و بچی ابی ایمان من بخوای پروردگار هبی و بچی ابی خو من لو کسان جاب کینو کبی باورن به اسلام بوی که ایم بریان من دا باور من به الله یا باور من به اسلام باور من به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابی بوسی پرنسیپ گرینگ ایش کین او کات ضاق طعم الایمان من رضی بالله ربا او کات تو ابی تو کسانی کل شیرینی تامو چیجی اسلامت کردو تامی ایمانت کردو ایمان لنا واخنی تو چکری کردو که رازی بی تنها الله پرسراوی حقت بی و اگر رازید الله پرسراوی حقتو سجده بو ابی تو رکوعی بو ابی و لهیز برنامه و یاسای که تر رازی نبی لغیری برنامه که الله سبحانه و تعالی و اگر رازی بوی محمد في شواهد صلى الله عليه وسلم نابي ملكته في شواهدي بو هيج ذاتي بكي لغير محمد عليه الصلاة والسلام أو هي نابيتي ورد درشتي لا باي بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة تاسين قل أعوذ برب الناس أبي بهمو أحكام ومحكمات ياساو قانون رابردو دهاتو إيمان ما نبي
او كاتي ما اتواني بخو ما بلين ايمان دار او كاتي ما اتواني بلين يما خلقاني كشوين كوتي اسلامي وشايستي اوين لروجي قيامتا وبر شفاعتي في غمر كوين صلى الله عليه وسلم وشايستي اوين كالروجي قيامتا خواي فرورقار لجير سيبري عرشي خويا حشد مانكا اما اگر ايما تنهاب عادات وتقاليد نيوج مان كردو روجو مان كردو هندي الزكاة والصدقة ما عنداو بلام لقل اويا بغيري برنامي خوار رازي بوينو ايش ما عن بوي كردو سر ما عن قصد او كاتي امي هكبا كمان بطالة بو قيامت تو شو ما نيه بو قيامت اسلام دينيك فلا وربك لا يؤمنون خواي پرورگار فرمي اي محمد بپرورگاري تو قسم ايماني عنية نفي ايمانك لو كساني چه كوها رازينين بحكم ياسا كانتو و او يا سايج بريتيه لقرآن حتى روج قيامت قائمة دعواكم لخواي فرورقار لو عبدان مان بجيري كبياساو دستوري خواي فرورقار رازين كبا قرآن والسنة رازين كمل بو هيج كسيكي تر كتشنكين لغيري فرمانكاني في غمر صلى الله عليه وسلم ولناو ضلش مانا هيج لاريك وهيج حرجك وهيج صغلطيك نبي لو قضاوتيك إسلام كردويتي لمحكم كتابك يا كبريتيه لقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين آمين بس منطوق ومفهوم عن كل درسي رابع دوها بابت يجي زور جرنجا منطوق ومفهوم منطوق وثاني ما مصعيان منطوق وثاني ما يؤخذ من النطق مباشرة يؤخذ يا أيها الذي مغرم ولا تقل لهما أف أف أجر بيجي أف برابر دايك باوكت ليراكي حرام بل ما نشي أخذنا هذا الحكم من النطق نفسه أما دلالة منطوقة باش آياتك تي داي أجر جمان بيت دايك باوكت حرام
1: كيني
0: بلا مفهوم آياتك أوا جيني أنا جيني أجر أف حرام من بابي أو لا أو يترشى حرام أم حكمي ليدان وجني وقصة وسكايتي وبرلا كردنيان وآزار وأشكال جان بدي أما نطق آياتك يا فهمي آياتك فهمي آياتك أويل نطقك وري أجرين أو منطوقة أويل فهم وري أجرين أو بيوتر مفهوم باشا دليل كتير بيننا دليل كتير بيننا سر الموضوع قل هو الله أحد منطوقة يا منطقني يا خواي جورة الله أحد أحد في ذاته أحد في صفاته وأحد في أفعاله أما لا يراك إلا نطقك يا أول مانجي إنجار أم منطوقة أكريتا كان بشي كوا أجر بيتو أبي ملا برك إنجوان دلالي نطق أم نطقة بيتا كان بشي وسيع بشي أجر بيتو دلالي كي قاطع بو اللفظ يدل على معنى واحد دلالة قاطعة أجر دلالة قطعي دلالة سيك معناه كر معناه تري قبول لك أما في أوتري النص لا لا أصول يكان شو كان النص لا لا أصول يكان ما معناه كيها نص إيش سبب بقول من الله أم قسم من النص قرآن ما بس تشيل راك النص يعني دقي آياتك يعني ما بس وطنة دلالة نص دلالة نص لقال آيات جوازة شو كهمو دلالة يك إما كاتي ودمان دلالة نص يعني باسي دلالات منطوقة كين كواتا أم منطوقة معنى ومفهوم معنى دلالة منطوقة كبكورتيس يا باشا لفظك دلالة دسر يك معنى يك كازي هاترنا إذا قل هو الله أحد معنى يترية أما دلالة نص يا نصنية لا يحتمل معنى آخر هذا هو دلالة هذا هو هذا الكلام معنى دلالة النص باش جاروا هيا نأ دلالة سردو معنى كاسي كما مصح ظاهري دليلك نصك طبعا دلالي منطوق ومفهوم بس تايبتني بقرآن وكدار بها لحديث شاية أم دلالي منطوق ومفهوم لحديث ولا آيات لكلام عربي شاية تقريبا جوانا لكلام عربي شاية منطوق ومفهوم إذا دار بالضبط لبروبة مسألة أخوي أصلا مسألة هي لغوية كوت اللغوية همو نصيك بزماني عربي نسرع لعصر فصاحة واستشهادة كلامي خواهي قولت معنا نسرع دو كلامي خواهي في غمر صلى الله عليه وسلم وحيك إلى إخوة وهي حديثة كان بلان لطقة قبل أفزاق إلى في غمر صلى الله عليه وسلم باش أما دلالة نص ما ورقت دلالة جاروية ظاهرة يعني ظاهري أم نص أم معناها كيتي معناها كي تريشي هي بونمونا خواهي يورا فرمي لراكي أولا مستم النساء لمس لزماني عربية بو دوشت بكاردي ظاهرا بو المس باليد أما ظاهري آياتك هي أما مسي بيوتري لا مسلم بو معناه كتريش بكارده وهو الوطء بو جماعش بكارده ظاهري نصك بو لمسه أما دليلي مرجني همو جارج ظاهرك لو كتر بقوة تربية بلا نا متساويني ظاهرا ظاهري نصك أما معلاكيتي باشا بلا معناه كتريش اللي ور أجيري بدرجة دوهم رونا طبعا يراكي دلالي نص دلاليك قطعية جك دلالة قط أني كجزمي يا كابول بلام دلالة ظاهر دلالة ظنية راجحة على الراجحة ظاهري آياتك معنى أوي لحال لسطة بحفتا يا نشتا جانا وين نوطج بك يا شماني دلالة كتر معني أجر هردوك متساوي بيوتري مجمل من أحمد خواهي قبرا فرمية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أو أفرتي كطلاق دري طلاق دري عدي آفرتي مطلقة سي سوري ما قالها قرأ لراكة سي قرأ قرأ لزماني عربية مشتركة كي لفظية مشترك لفظية وتانية ما مستعين لفظ واحد يدل على معنيه قرأ قروء جمع قرء أي مترادف يا مترادف عكس مشتركة عدة ألفاظ تدل على معنى واحد الأسد والغضنفر والهزبر والليث هذه الألفاظ وأسامة هذه الألفاظ كلها تدل على معنى الأسد أما مترادفة أم مشترك لفظيا دو نوعي أبيتها لفظي كدلالة لسرشا معناه كذا أم معناه لديجي يكنين وكو عين عين عيني باصرة وعيني جارية وعيني مجاس أم معناه لديجي ديجي يكنية وايا أم مشترك لفظي مشترك لفظي بشي كتري لي أبيتها أو مباشر في أتريها تضاد تضاد بشي كلا مشترك لفظي يعني لفظ واحد يدل على معنين أحدهما ضد الآخر تماما يسقر حيض طهر ترى دي جيكي لبيني أنا هيا وعليا دي جيكي لبيني أما ينباكي أو كان قرى صوري ما نغانيه الجون جون دلالة سر أبيض ولا سر أسود الشيء هردوكي دي جيك رونا باش ليراكي أما معناك أتواني ترجيحي قول بكي لسر قولنا لغة وابكارين راو بويا إمامي شافعي فرمهين طهرة إمامي أبو حنيفة وتي قرى حيضة وهي خلافك إلى بينه
1: لما أصبح له ولدين يا المعنى دون
0: لا شيء
1: دون معنى للدلالة ظاهرة
0: لراكة تسي حسب سياق وحسب أدلة تراكي يسبوا نمونا آياتي بيننا وآياتي بيننا وهو معكم أينما كنتم أم آياتا شون ولدين يما ظاهري نصك خواي پروردگار لقل معنى لحرشي جيقايك بين أما ظاهري نصك
1: يعني بذاتي
0: وانيا ليرى بيشي دب كينما خواي جوري لهم بذاتي خوي لقل معنى لهم وجاء ناو زيراب وناو زبلدان ولكاتي جماع ولكاتي كي خواي جوري لقل معنى بذاتي خوي كواتا ليرى كي معنى ظاهرة كي أما تاني ظاهري آياتك كتشيا أما يا معنى كي تري هي معنى كي تري هم بقوة تري تشوك آيات وأحاديث تري معنى قبولي هناك خواي جوري لقل لهم وشينا كابي أو يوتي خواي جوري موجود بذاتي في جميع الأمكنة يعني من العلماء من كفروه ما حزنا قم زور إطلاق لفظي كفر كين بو بس معنا باشتيا أما إسا دلالي نطق كان معنى منطق سيانا نص ظاهر مجمل أما إذن دلالة كان خويا منطقة يان مفهومة منطقة كسي لي أبيتها مفهومة قدواني لي أبيتها أي مفهومة كانت يا بابا سايا دلالي مفهوم ذكرنا أن المعنى أن المعنى المفهوم هو المعنى المستفاد من اللفظ مفهومة تانية لا لفظك ومعناك ورقرين لا نطق كلماتك ورناقرين بونو من أخوائي بيغمار أخوة فرمي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أجر أعوك قلتين بيه خبث هل ناقرين بي سي هل ناقرين أو باشا باشا دلالي نطقك شيء اللي راكي نطق داي منطق هر آبك دو قلتين بو دو سطلة تربو
1: أما بيسك تأثير لي ناك
0: لم يحمل الخبث أما ظاهرة كي أي شيء تري ولا قري أي أجر قلتين كم تربو خبث ولا قري أولي ناقري شون دليل ما نشيل سروي ولا قري داي دليل كم مفهومة مفهومة مفهوم نصك يا وايا تيجي معي سشونه أما دلالي نص دلالي
1: ظنية
0: أجل ما كما دلالي من الظنية ومعنى يجاري منطق ومفهومة فقط لو كان ترنية ما أوي كوري يقري إذا كان الماء قلتين أجر أم أو مقدارك قلتين مو سطو نوت وسي يعني سطو نوت يعني دو سط تقريبا استاكا برميلك استاكاكا أجر أو ناكا بو بيسناب أجر دون القلتين سطو بانجا سطلة تربية بي سي كي تيكو مجرد وقوع نجاسك بي سي دليل ما نشي مفهوم ما ورقر لحديثك عندي قصالة شكاك من ظاهر نصوص ورقر وكأنما ظاهر نصوص شانازيني سيكا سيكا ورقرتني ظاهر نصوص مرجنية موافق الروح شريعة إسلام شريعة إسلام هر كسي دي زيكر دي سي أبرتو يانا أو دو عبد خزمتكاري لسردم بيغماري خو بيغسردم خلافة إمام عمر دي زيان كرينا يعني خزمة إمام عمر كيف بودي ستان كذا؟ كي أمير المؤمنين فقيرين هجارين برسيمان برسيتي بالي في بعد ورابو أو يبرون لزيب كين وتيو خدمتكاري كان عاد يفتحن حاطب يكوري وتي بان حاطبك وتي حاطب أم جارة دس يعني أنا بدس أنا برموا بس يون بخوا جاري دهاتو أمانة دزيب كان دسي تو برموا بو كان بقوته روح شريعة عملية روح نكتوك لي شريعة لعام الرمادية ككاتي برسيتيك الزور يكر دافعي خلقك بو برسيتي بوا نقدر أبوه خوي دولة من كاتو خوي بكاتا تاجر وبازرقاني وبيشي أو بيقولي خلق ببريتو وريقري لخلق بكاتو تعدا بكاتو خلقي لسر خواردون ومال وأمانة إيه ما مقاصدي شريعة مانية مال مانية لمقاصدي شريعة حفظ المال حفظي روحش مانية لا كامين المقدمة حفظي روحك ونفسك مقدم ترى لحفظي مالك ليراكي أقر دزيك أو كاتي ليكي دزي بكابو أو خوي بيبجيدي بس تيكن أنا كبخوا اگر مردن برو مردن بروات اما يعني كان مقدمه كده سرا من قسنا كم طبعا العراق انا كان دغيسا قبل اتيام ام كاب برشد هل باسي رداوك امام عمر كان باشا اقسام المفهومي ذكرنا على الباشا مما لا يدل عليه لفظ بوضعه اللغوي وهذا المعنى تاره يكون موافقا للفظ المنطوق ما مصين اقسام مفهوم دوان معنى هي شان معنى هي دوان مفهومي موافقة معناه ومفهومي مخالفة معناه مفهومي جي موافقة ومخالفة إذا دينا سيد طبعا تصورك هم هردو كي باس كرده يا شيخي قورمان مفهوم موافقة أو تاني أو حكمي وري أجري موافقي
1: منطقة
0: منطقة يعني شو موافق منطقة ولا تقل لهما أف حرامة بي بيجي أف من باب أولى ليدانو جنيو دانو آزار دانو در كردين على مال أو حرام إباشا أميشان لمفهومك بس مفهومك موافق يعني حكمي يعني مخالفتي موافقتي بلان بونو مونا علي كسي دارشت علي من سباس بوخات دروزني واريا مفهومي مخالفة وثاني يعني تو شي أو كسي ما برابر دارش يعني دروزنا أقر سياقك سياقي أو بيضا سياقك جاروية تو تومت يقدروا تبالتو سياقك بو او تاني تو تو ما تكال لسر خوات لابي ايجي من دروز النين ما بس تتوانيه مفهوم يكي مخالفة ورغيري بو بران براغا ما بس تتواني من دروز النين تو ما تكال لخو دروبك بلان باس كسي اكا او كسي ها دروز النين يا رازقو يا هاتشي بيش لب لو كسي دسي اوالي اكا الحمد لله من دروز النين يعني هو دروز النين هو مفهومي مخالفة لي ورغيري مخالفة يا موافقة يا مين مخالفة يا باشا اذا كان معنية منطوق سيان معنية دلالي نص دلالي ظاهر دلالي مجمل مجمل بيوسي ببيانة أبي تبين بكرة دليل كتير مفهوم شن معنى مفهوم موافق ومفهوم مخالف باشا وهذا المعنى تارة يكون موافقا للفظ المنطوق به وتارة يكون مخالفا له فإن وافق الحكم المسكوت عنه الحكم فإن وافق الحكم المسكوت عنه الحكم المنطوق به فهو مفهوم الموافق موافقتي كحكم الماء إذا كان أكثر من قلتين في مثالنا السابق فإن حكمه الذي لم يتعرض له نص وهو الذي فهمناه من بواسطة العقل موافق للحكم المنطوق به وهو حكم القلتين وإذا خالف الحكم المسكوت عنه الحكم المنطوق به فهو مفهوم المخالفة كحكم الماء إذا كان أقل من قلتين في مثالنا السابق فإن حكمه الذي سكت عنه نص والذي فهمناه بواسطة العقل وهو تنجس الماء مخالف للحكم الذي نطق به وهو أنه لا ينجس ولمفهوم المخالفة أقسام وللعمل به شروط تطلب في المطولات مفهوم المخالفة أقسامها أما لكي مرجي عمل كردن بمفهوم موافقة خلافها مفهوم مخالفة باشا كومل الشرط عندنا وبو شرطان مفهوم مخالفة لنص ورجيري باش ولا ما كان شرط كان ولا مطولات اخيرا ان شاء الله لا تشيل اللي معي شي رازي ابي شي لجمع جوامع ابي بتفاصيل اخيرا اذا دينا سهر فصل سيم مباحثي الفاظ كتابي كي خوش براسي زوري سفاده إيه. الفصل الثالث في الاوامر والنهي كما مباحثي الفاظ وطن امر شي ونهي شي ما مصع سيك شلون تعريفي امري وما كردوا افرمي القول الطالب للفعل وتي قول يعني شي
1: يعني
0: فعل درك على دروة قولك طالب للفعل دعوات لك فعلك انجام بدي يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة أقيموا قولها كلام رب العالمين داوي فعل مالك طالب الفعل داو مالك فعل صلاته كان جانبين تبيني كان بلا علو ولا استعلاء أفرمي أمر علو استعلاء تدانية أما للا جمهوري نوحاتا للا جمهوري الأصول يكانا بلام للا هندي كتر لأصول يكان أبي علو تدابية أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع شون يعني علو تدابية سيكن أجر خواي جورة أمري كرد بنداكان إذا كان الأمر صادرا من الأعلى إلى من الله سبحانه وتعالى إلى عباده أما استعلاءك هذا علو أما أمري حقيقية أي قال ليك مستواك أبن فيوتي التماس متساوي أي قال من الأدنى إلى الأعلى تو أمرك إذا سر ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا هل يستطيع أو هل يجوز للعبد الذليل أن يأمر الرب العزيز
2: أما الدعاء تذلل
0: إذا صدر الأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء هنا أم لراكي أم رأيك والقردول للرأي جمهوري أصولي أفرميها وشرط بزان بعض الأصوليين العلو هندي أصولي كان شرط العلو عندنا هندي كان وتي أنا مرجني علو به وهو أن يكون الآمر أويك أمرك كفرمانك درك أعلى رتبة من المأمور وشرط أبو الحسين البصري الاستعلاء باشا استعلاء قال أبو الحسين البصري كي ما مصيح قلت عندي لدرس كان رابر دوش تيك ما باسكر شو الكتاب معناه عمدا لأصول فقه لأمة إسلامي كامل شيعية كتابي كنية قديمة لأصول فقه النصرابي ها يشتي لدى آره مداري علمي أصول للشيعة قرابه مستصفى إمام غزالي مستصفى إمام غزالي برهان إمام جويني معتمد بو أبو حسن البصري عمدش قاضي عبد الجباري هم ذانية أبو الحسين البصري يكيك لكتب أصول عملاقة كان شيا معتزلية قاضي عبد الجباري شيا معتزلية إمام غزالي وإمام جويني أهل السنة أشاعرة باشنيا دوان لأهل السنة دوانش لمعتزلية رونا أبو الحسين البصري فرمينا أبي استعلاء تدا باستعلاء شيء لقال علو علو أبي خوي مرتبة كي برستر به فرق بين استعلاء وعلو
2: خاص بوخواني
0: بوخواني نعم باوكش بوكوراكي تو برا غوري بو برا بچككت
2: يعني ما شرطة
0: قائدك بو جنودكاني أما علوة أي استعلاء شيء استعلاء مرجني خوي علو به يعني أو كاتي أمرك دركات خوي بغورتر زاري له جراي نيك استيكا لو جن جن ترى خوي بغورتر زاري له يتر أبو استعلاء فرق بين علو علو أو تاني لحقيقة أمرا الآمر أعلى رتبة ومرتبة من المأمور استعلاء شيء استعلاء أو تاني صفتي استعلاء هي خوي لم بغورتر زاني جارو إلا وش بيشوك ترى باشا تلبيك جارو موازينك أنا يبيورك أنا همي قلبه طلبيك أمريكا تسمى مصر شرط أنا تسمى مصر طلبة شرط أنا شو تديه كش درابة دايك وأمريكا تسمى دايك بح. وشرط أبو الحسين البصري الاستعلاء وهو أن يكون الآمر مستعليا في أمره بأن يطلب الفعل بصفة الاستعلاء وإن كان أقل رتبة من المأمور فالعلو صفة المتكلم صفة المتكلم علوك والاستعلاء صفة الكلام كلامك باستعلاء إلقائك باشا زور جرينيا طبعا مدوارا فرق يعني وانا بس شماك ومما يدل على عدم اشتراطهما قوله تعالى حكاية عن فرعون لحاشيته دليل ما تشي لسر أوي علوكا أمركا شرط علو استعلاء تيدانية رونا باسي شي قال تعريف جمهور الأصول كان ما ممكن وتي لين عرف جمهور الأصوليين الأمر بأنه القول الطالب للفعل بلا علو ولا استعلاء علو استعلاء تدانية جمهوري أصولي كان أفرمي الدليل مانشي لسر أوي أمر علو استعلاء تدانية أم آيتها فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى خوي بخوايا نزاني سياق آيتك كان خوي يورا لسر زماني فرعون شي أفرمي خوي يورا فرمي فماذا تأمرون فرعون بدورو دسكيوتي فماذا تأمرون باشا اوان ادنى مرتبه بلا فرعون فرعون اعلى مرتبه بو اقر امر تايبت بي بويك انساني علو استعلائي بيه شون فرعون بواني ود ماذا تأمرون بونا دليل جوانا بزها علماء شون استدلال كاد لسر آية لسر حديث. فسمى كلامهم أمرا وهم أقل منهم رتب منه رتبة، يعني حاشية فرعون كانوا أقل رتبة ومرتبة من فرعون نفسه، ولا شك أنهم كانوا يتكلمون معه بأدب، حاشية بأدب وخشانة غلاك دون استعلاء، لأنهم كانوا يعتقدون فيه الألوهية أو يجاملونه عليها. حاشية يعني قناعات أبو فرعون في غمرة خوايا استغفر الله، يعني اعتقادي وأنا أبو بلام خوي بخوايا زاني أمان المجاملة يعني كرد يسيش كل زور يدعي خوايتي يقب الطريق وبشوازي جواز ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون واي نود يسيك ساني والي قالي ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، رقاي حق أويوة أمير دهينا رئيس دولة دهينا وأيا كان فهو اصطلاح هرشي بيه وطاني مثالك بين بوئي هنا دولة سر أمر مثال بابنه سر أمر شي مثالك وأقيموا الصلاة قولة بلي قولة قولي رب العالمين كلامي الله جل جلاله دواما ليك فعلك كان جامدين بلي دواما ليك فعلك كان جامدين علو استعلاء ايش يا دايا صيغي امر بابتي زوال جرينجا حاشية يعني دور بركي وفي ادري حاشية يتر وزير دامو دسو مستشار وما انا بيوتر حاشي امير اش حاشية السلطان حاشين بس وحاشيني ولا خواري نسين العلم قال لك كتاب هذا داري قال حاشي قال حاشي جوازه وايا وايا تيجي ما تقول اي شرع الاخوار خوي جوانا جوانا اي شرع الاخوار خوي بلى طبعا ربطي غيله بيننا وثمان ربطي دائما هي بين اشتغانا ايه صيغه امر شلون صيغه ماني ما مصعم هذا داري كمال كسي انها حاليه العلم اقساك ابو خوي انها حاليه علمانيه ورخنا على اساس لدين ولا بخاري ولا مسلم قريش تعسج كاك هندي شد خير كسي قد بيني زور بخيانة قوبية ولا علمي حديث رخنا لبخاري بكري قيد شيء من الله بخاري محسوم ما استغفر الله بس كشي لو تاني هيك نازان اقساك اوش تاني وقسي لسركات لنزانين وهندي بخيانة وإنصافا وقسي لنعك ازاني همو غلط بو بچون حالي بكي بلي كاك تو غلطي اخوي بدلو تو بزانات بزان مين دان علماني وملحدو بيدينا كان رخنا اقنا على اساس القرآن باشا صيغي امر چيك صيغي اقمانيا بس افعلها نانا قدار بين شان صيغة مان يا أبو أمر لزماني عربي للغة عربية شوار صيغة مان هي والصيغة الدالة على الأمر هي افعل يا كم يعني شيئا افعل افعل أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وأقيموا فعلك أمرا يا راكيا حفينونك يا واو الجماعة كش فاعلة صلاتش مفعول به يا صيغي افعل بلي اي صار صيغي امر شان صيغه مانيا لزماني عربيات شان صيغه مان هي معني امر به اما يبرسارك شو هر دهنا معنى يا كم افعل دوهم يعني طبعا ما معلوماتك فهم ده صيغي امر لا تستعمل الا لامر المخاطب بس بو امر مخاطبه اي ما كان ضمائر كان انا معني سي معني يا المتكلمه يا المخاطبه يا غايبه امر تنها امر مخاطبه بيقين اتوين امر خو ممكن بصيغه امر كواتا صيغه فعل امر افعل تنها امر بمخاطبه توارين بكين نبا غائب نبا متكلم هنا اگر امر بغائب كان ما متكلم كان شيء شعنا فعلك مضارع مقترن بلام الأمر دوم صيغة شيئا والفعل المضارع المقترن بلام الأمر فعلك مضارع لامك أمرها بيوا وكل ينفق ذو سعة من سعته باشا فليضحكوا خليلا وليبكوا كثيرا أما نصيغة صيغي أمر فعل المضارع مفقرون بلام الأمر لام أمر يا رجل لام أمر شون الشكل لام أمر لامك كسرها كسر لجيرتي لامي أمر فعلك إلا دواي خوي فعل مضارعك جزمك شي ديكا بو أمدو فرقا باسكر لبر أو إلامي كترش معنية لامي سببية وتعليلي بيوتري أو الناصبية أو بو أمر نية أو بوتي سببكت بورون أكات وتوضيحي سببكت بو أدا إنا فتحنا هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم لاميكي مكسورة دخولي لصرف فعلي مضارع إشكرت بس بو أمرني ليراكي أم لا بتعليلة لماذا خلق الله الموت والحياة أستاذ ليبلوكم ليختبركم ليمتحنكم ما في هذه الدنيا من المصائب والأهوال ها ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لا ما كلامي سببي لا مي تعليلي بيوت أم لا ما لامي جزم فعل مضارع قد أخو جزم بي أو بيوتري لامي أمر باشا ما مصير سيهميان اسم فعل أمر شيا اسم فعل أمر اسم فعل بس ما كده اللي نحوه حزناكم بشينا تفاصيل أقول اسم فعل طبعا دون عمانية قياسية سماعية سماعي كواتاني ألفاظ سمعت عن العرب وكو صح ما حي هل أما أنا اسم فعلي أمري بيوتري أمالي ريه سماعية سماعية يعني مفردات لا تخضع لقاعدة معينة سمعت عن العرب ونحن نرويها كما سمعناها عن العرب أي قياسي شيء اسم فعل قياسي لسر وزن فعالي فعلي كي ثلاثي متصرف أي كي تسر وزن فعالي درك دراكي دراكي مشددي مكان ذهب ذهابي ضرب ضرابي باشا نزل نزالي إذا نزالي اسم فعل أمر اسم فعل كي أمري قياسية أما سيان أيقاعد شو عارم ناسنا كروايا شو عارم يعنيش المصدر النائب عن فعله شو عارم إيش إضافة كانت خوا المصدر النائب عن فعله مصدر يا كان شوني فعلك يبغى ما نقرتوه توه باشا وهو بالوالدين إحسانا أي أحسنوا إحسانا فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع أما بيت ذلك يا قطري بن فجائي كان رأس الخوارج وكان يحارب الحجاج بن يوسف الثقفي بيعيك شوني جو قرآن خيني جو رأس خوارج جو كي شكل فكرة أبو لعبادة أنا أبو كي شكل شيء أبو لفكرة أبو ويسر شاوي بناه تاوانا كان شنن دوانا يان فكرية يان شهواتي يان شبهاتي يان شهوات باشا أما بوي قطري بن فجاء قصيديك يزور بقوته فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي براسي زور بقوته إن شاء الله الدلالي صيغي أمر في المحاضرة القادمة سنوضحها بمعنى دلالك توضيح حكيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

يوك قرآن لو خود تفسير بكي براسي هلاشي زورزو قوردكي كهندك سنة إساكا در مادم قرآن من هيا فيويس من بهيز كسا چينيا او بسرش راستا بلام آيا او قرآنكا تدلي فيويس من بهيز كسا چينيا وكو ياسا فيويس من بهيز كسا چينيا اگر نام زور فيويس من بمفسير لهاتو هيا وكو او مفسير برزا قوراني او همو علماء قوراني كبيشتر تفسير قرآن كده او ان استاش او ايكا لداعاتوش دي تفسير قرآن دكاتن براستي ايما بدبي دبي دستي عماد بكين دبي دعاين لبو بكين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم دبي هيز غلك هيز حسدك هيز رقو شنك لناخ من دا نبي او مفسيرا برزاني كبا بند بونا باريو ربازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبي لوان زياتر تبغين قرآن تفسير رابي قرآن لوان ورگري چونك اگر استا بون مناك دلي پويس بهيز علماء چيني عدي زنابد كو تفسير قرآن دكي كوات نبي مجيلة تو راب گرين يعني استا اتو بويا علماء اما بويا گوري اما بويا براسي دم راسي اما لها مشتكان كواش براسي هلاشي زور سو گوريها كواش زورك لبغرابون اصلا زورك اللي بيأدبون برامبر قرآني بيأدبون برامبر سيرة سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم فهي پويس من بويا كبراسي هاد تفسير او هانخوينينو بلكو بقررينو لو مفسير برزكان زنك كرداري جواني قوتي هرسن عقلك باشتر لعقلشي او عقلاني كسليم كبربرد كراون بقرآن وبسنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوي أمد دبي شهر زامن لأحكام الشريعة أو زال القرآن دقين دبي استنباطي أو أحكام الشرعيان بكين لري أو فقهاني كتواني تيان براسي آيات كان القرآن التفسير كان كوكو أساسياتك دان أوانشي كاستنباطي أحكام كان الشرعيان كرديا برقاشي دروست كوانش قاعدان لبدانا طبعا وباشن دبي إيما يعني لقرآن كدتين ناوي أو كسك بيويتن لعن لقرآن بقاتن دبي لاني عقيدة كي خوي سرتا باكاتن نقب خرافيات وبدعات وبوانا بيوي تفسير رافي قرآن بقاتن لانك مفسير إسرائيليات بينتن أوي بي تفسير قرآن بيبقاتن بويا دبي أو كسلاني عقيدة كي عقيدة شراستو دروز بي لسر أو قرآن السنة تيبي وتنكلق او قرانا تثبيت لاني عقيده هرتي دائم اخوي اگر تماشبك يي مثلا سن باسي عقيده كانت كبيغمبر صلى الله عليه وسلم هموج يعني لخدمه خو عقيده داب لخدمه بيرو باور وتسباندني بيرو باور اسلام داب هموج يعني بلام 13 سال ربق لنا وشاري مكي مكرمه خريجي پرورده كردنو تزكيه كردنو دا مزراندن عقيده بيرو باوري بوا او جا باسي اركان كان اسلام همو لقرآن و همو ببلغة ببينات ببرهان باس كرا و باشن كاتك اتو تفسير قرآن دخويني و ايان تفسير قرآن جوه رادقري براسي لو كاتي ايمانت بزياد دبي تدبر و تفكرت بزياد دبي زياتر دا تيناو آتا كان زياتر دتنا عموق قرآن وباشن لقرآن أقر بيته تفسير شارزان نبي سن ردي أوهم الشبهات دذيوك لسر قرآن لسر بيغنبري صلى الله عليه وسلم حتى لسر سيرة سنة بيغنبري وحتى لسر سيرة سنة زوري لبيغنبران دبيته بقرأ قرآن بلام كقرأ قرآن دي بقرأ سر تفسير رافي قرآن علمي تفسيري صحيح كعلماء كان تفسيريا كرديا ردي هرتي الشبهات هيا كاكسد دل نخوش ومنافق كان لا تعدوري قرآنك ويان كريتو ردي همو شبهات كان يندايتو وباشن كتو تفسير قرآن الزاني بريزان براسي حفظك زور آسان دبي فهمك زور آسان دبي ديگيشتن آسان دبي وكار بيكردن آسان دبي وزياتر زورتر لروجان جيان دا تطبيقات زياد دبيت سنك لو تفسيرك تيدكي زا براسي تن هنگاوك هيا كاما الزبطي او خالة نمكين لو تفسير القرآن يكميان
اگر کسی بیابیتن یعنی تفسیر قرآن بکاتن براسی اول زار دبی پش ببستی استعانه بخودی قرآن بکات یعنی قرآنی بجوانی بخوین تو صورت کام بجوانی بخوین تو یعنی حتی مثلا جوان تفکر بکاتن لآت کان ها رب العالمین که فرمی وجیلت قلوبهم براسی که آت کان دلکی دبی بکری تو یعنی ایمانی پی زیاد بیت تو کل سر ذاتی پاشی اللهی پی زیاد بیت او و قدر مصدری یکما سر تاوی یکما که کسی بیویتن راوی قرآن بکاتن دبی راوی قرآن هر با قرآن بکاتن با قرآن لقرآن بکاتن چون که رب العالم کو کلامی ناردیا براسی مفسیرکانی پیشترش هر با شوازی توانی تان لخزمت تفسیر کردن و رابع کردن قرآن دابن دومیان بگر رینو بولای پیغمبر صاصل الرجوع الى السنة النبوية شریفة چون که مصدری یکم پاش قرآنه که دویا دوتا مصدر دوم بریتی لبو تشریع دانان لبو شریع دانان بریتی لسیرت و سنتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چون که هنده کسان نخوشن استاد الان پیویس من بسنت نیا یان پیویس من بفرموده و حدیث نیا که برانسی اوانا کسانه چی یان اوتا نزانن یان اوتا زور زانن نزانن براسی نه انتوانیا شارزای تیک راو تواوی جانی پیغمبری بن صلی اللہ علیہ وسلم للیانی تشریع و یا خود زور زانن دانوی اسلام وکو کسی چی کم اندام پیشان بدن که کسی کم اندامش نتوانی وکو کسی چی که همو اندام کانی هیا خدمت بکات یعنی لقو پو پکان اسلام لیب کنوا بلان بس قرآن بلان پیویس ما بس سنتی نیا ما بس یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و سنتی جوانی دابرنن لکلام رب العالم که اوش پیتوانی دقی قرآن و دقی فرموده صحیح کانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چون که تماشای زوری آیتا کان که باس اطاعی رب العالمین باس اطاعی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیه و آله فرموده کام کباسی کرمی اوی کلا پاش خون بذم هشتی ای و دستی پیو بگرین گمرانابن کتاب الله اوز سنت که خوشی ماس کردی اکثر یعنی او دوشتا لیلوها کنهاریها براسی شوکشی هر وکو روژ کیوه او دو یعنی مرجع گوری کبریتی لقرآن و بریتی لسنت پیغمبر صلی الله علیه و آله که وقتا کسک بیوی تفسیر قرآن بکن براسی دمی لخزمت پیغمبری صلی الله علیه و آله براسی دبی خدمتکار و سرخری سنتی پیغمبری صلی الله علیه و سلم براسی دبی تواو شارزابی لسیرتی جوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون که و کل داک من عائشه هم پرسی اری باسی پیغمبر من لوب کده عائشه اوزا اویش فرمی کان خلوقه القرآن کاکا و کافیه کان خلوقه القرآن پیغمبر صلی الله علیه و سلم با پیکانی خوی لناو کولان کانی مدینی کده سوراوه یان دتو هر شنو زیگاچی اگر غزابا اگر امامتی با اگر خطابت با اگر حتی جیان نو خزانی با حتی اگر چارسری کشی کوملایت کم با یک سر سبحان الله بخوی راوی قرآن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون که تماشا کن پیغمبر صلی الله علیه و سلم کس که کل 23 سالی تمنی پیغمبراتی صلی الله علیه و سلم کم ترین قصه کردی سبحان الله بو اگر تماشا کتاب کی گورمان بخاری کی رحمت الله علیه بی كأفرمون أمير المؤمنين في الحديث براسي باشي قرآن كتاب كيبيا صحيح إمام بخاري كحفت هزار فرمو دي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبخوي سي هزار دوبارة سار هزار تدي يعني كواتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم كم تني قصي كدي كقصة كاني شي كدي حموي بال بشت بكلام رب العالمين بو سبحانه وتعالى بو يدبي أما بقرنوا لاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لسورة النحل آية النصر وباشان خالص يمد بإعتماد زور زور بكين لسر أقوال صحابة وتابعين سنك الصحابة زاناترين كذبون بقرآنه لو لأنهم شهدوا نزوله
وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعون هم الجيل الذي أخذ عنهم وتفسيرهم له قيمة كبيرة. براسي الصحابة زاناترين جيل بوينة وكوشار زايل لقرآنه لبرتي لبر أوي أوانا آقادار بون كآيات كان دادا بزي بوسر بيغم صلى الله عليه وسلم وأوان براسي جيان بون جيان ينهبو لقل بيغم صلى الله عليه وسلم يعني لقل بيغم بريدا جيان بون واتا أوانا ببردوام لمحال ومقال بيغم بري صلى الله عليه وسلم بجدار بوينة كواتا تسون أتو صحابي بشتي بينامسي وتابعينش أوانش براسي قتابي صحابة كان بيغنبري بني صلى الله عليه وسلم كقرآن ينور قرتي لباشترين جيل وريان قرتي تفسير القرآن بويك السيد قدب أفرمي جيل قرآني فريد براسي جيلش قرآني بيوينب صحابة كان بوي باشي كلام رب العالمين سنة بيغنب صلى الله عليه وسلم باشترين سروتاوة كأتو شارزاي بي لتفسير القرآن جياني صحابة كان وهروها أقوال صحابة كان وهروها أقوالي جياني وهروها تابعية كان نابئة ببيوانا شارزاي القرآن بيداناكي فرمكاك نمونك من لبينو يك نمونت بيناتوا أقرتون نمونيش صحابة شنينيو نمونيش سيدنا أبو بكر نينيو كتن آيادة سشأني يدابزي سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله عنه كأوانا براسي والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار كوانا هرزوزو لقى بيغنبري بونا صلى الله عليه وسلم لما شهدوا دي من كان آمادة بونا كاتك قرآن دابزيا زاروه بو بيغنبري صلى الله عليه وسلم خدوه دي أول لخدوه كي دانشتنا كوحي دابزيا زاروه لزنگة چمونا لسفرة چمونا لسفرة پشتي حشتري بو بيغنبري صلى الله عليه وسلم حشترة كي يغ بوا أول لخزمات بيغنبري بونا صلى الله عليه وسلم زاروه بو تلي سرمان صلو زستاني بوا بيغنبري صلى الله عليه وسلم كوتو تجهير عرقي أوان لقل بيغنبري بونا صلى الله عليه وسلم كقرآن دامسي سون أتو بجب الصحابي نامسي بأقوالي صحابي نامسي بهروها بتابعيك النامسي كواتا زور زور قرينجا كأما براسي وكو خالي سيم بريتي اللي اعتماد كردن لسر جياني الصحابة وتابعي كان بهروها تارم براسي أو كسي كبيبة لقرآن بقاتن يعني تفسير قرآن بقاتن ده بيفهمه شيء تاك تاشي لبو زماني عربي هبي وأسالي مكاني سمك القرآن بخوي بعربي ده بس عربي شي فصحى خو كابنا أجر عربي شهر أو أي بزاني أو أو عربي عراقي أو عربي سعودي أو عربي أفريقي أو عربي نازم شندريا ناتو عن القرآن يبقات سمك القرآن زمانك أي وفصحى يعني بلاغته كسرتي لا برنامج كباس ما كرد تحداي حمود زور بلاغته فصاحته شكر ديا بويدا بيأتو شارزاي قرآن يبي شارزاي قرآن شكوبي براسي فهمي قرآن ناكي بصحيحي بدرسي إلا بو قواعدان النبي تن بو بناغان النبي تن كلبو لغي عربي داندرا لنحو لصرف لبلاغي دبيتو شارزابي أقا شارزابي أو كاتي باشتر جوانتر لقرآن دكي خويسناك لحجرة تاكا كاني كردستاني خومان كزور لو لا تكاين لك شيء تمن أو حجري كيسا لكردستاني لو لا تكاين لك شيء بلام لو أنا الشيوازة كان ينزيوز أو علومانا كدخوين دريتن أو علومانا لو خزمتي قرآن دخوين دري باشا أقر كسك نحوي بخيني صرفي بخيني بلاغي بخيني علمي كلام تسبخيني تآخيري أقر بيتو خزمت كاري قرآن النبي أو أبو تبلايق لسري أقر دار بيبه چون كبراسي علماء كان قديم كبناغي مدرسة زانسيان داني أول زادرين قرآن يا كم كتاب قرآن نبي شارزي قرآن بي أو زبا لبركردن بي أو زبا فهمك بي أو قاعدانش كدان در أو قواعدانا أو أنا حموي لبو خزمت كردني قرآن كتا زوانتن لقرآن أحكام كاني حتى لأهت كان حتى لمقصد كان حتى لسبب نزول كان سون كاتو شارزي أو قواعدان النبي لقرآن ناقي براسي وهرو خالي بينزم كاسك بيويتن لقرآن بقدبي براسي هو كاركاني دابزين آيات كان بزاني سو لسزرو فشي دابزيا ما بستا كتسبوها لسكاتا شي دابزيا يعني زمنكي همو كاتكي بزانيت أو آياتك السبب شي نزولي هي
هوکار که اگه سبب نزول کنی زن اسباب کنی نزنیتن معنی وقت قرآن باش تیم که واروها دبی براسی سیاقی آت کن لباب ت کن کدیاری که تحدیدی کدیا دبی زور زور شهر زابی او کسه زور شهر زابی او زل قرآن دگات وارو خالشی دیکا نبی رأی خوی مجرد بکار بینی هر چند زانه و بیدانه بی یعنی رأی کشی او زاروی مثلا تکبر بگری لحواوا بحثی بکر که واحز بکردن کز لوی زانه ترنی کز لوی وکوی قرآن تفسیر قرآن نکردی نه برواب کن او علماء گورانی که تفسیری طبری و اوانه که هاتین قرطبی که وانه دای چی همو تفسیر کنن که هندک تفسیر که پاشوان هاتیا زورشتی باشتر لبان و او تعن و کوباسم کرد آوانه دایچی قرآنی نگه دار بلشت کن. چون که کوباسم کرد تن علم پیش بکوی هنده اعجاز و زانستی قرآنی زیادتر بدرد کوی. بلام آوان بناغان دان آگه دار بی. آوانه براسی توانیان او بناغ زوانی دار نین که لپاش آوان هر کسی بی بست او سرو تاوانه که رافو تفسیر قرآنی بکات. بویده بیشت کن مرامی شخصی تکلامی آتا كان نكري اعتمادي كلي لسر همو بلغة شرعية كان بكري ولا روي لغوي شروع فاشن كسا كبير تفسير القرآن بكاتن براسي دبي شارزاي علومي شرعي بي التزامي علومي شرعي هبيت او كأصولي مثلا فقه عقيدية لغيري وانش اقا شارزاي اوان نبينات وان تفسير القرآن بكاتن وهروها نابي مجرد اجتهادك بكاتن بخوي بري أو الراستة أو الدرستة هيز رأيت كور نقلت وكو زورق العلماء كان دائما فرمو حق للاي إيميا بلام باشا شي حقيش لبرابر كان مانا يعني حقي مطلق تنهال للاي ذاتي باشا الله بوي أقر كسك بيويتن خوي بحقي مطلق دابني أو كوتي تجير هلا شي زور زور قورا سنكا بس ذاتي باشا رب العالمين بخوي تواو بتيري او كلامي كي خوب خوي داي بزانديا تفسير واتا ومانا كي دزاين هندك شتي حتى قيامته متي ناغي مراسي لا قيامته او كاتي كي قران من لو خندرا وهند او كاتي هند شتي دكين اشتان تي ناغي سبحان الله هند غوري قران هند معجزه شي غوري بو لا لو كاتي كي قران دا بزي لان الشيطان كانوا لان زنا كانوا لان بشر كانوا لان نخوش منافق ودغل دور كانوا تند جاتي قران كره فلان قران اصالت غير فارسي سبحان الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ الوعد دا يا رب العالمين القرآن فارسي فعلا فارسيشتي باشن أجر كسك بيميشتن شارزي قرآن بي نبي بقرته لو كتب مكاني قرآن يعني ما دي لسبكات يعني أو تفسير قرآن أو علماء بريزاني كبيشتر علماء كان مثلا أوانك معاصرشن أوانك تازنا بتوانيتن مثلا حتى أجر هلا كرابي لهلا كان يسفادي بكا بيت قلو تلتاكا كان بهرمان كخوي دولة من كات بوي زور گرنگ اما براسي بو شوازي بسينا قرآن سنك ما او رو زور پيوست من با محتاجين با تفسير قرآن برزا بشتشتش ضروريتا لبر اوي براسي اگر وكو تفسير وكو وسيلة لو توقيشن لقرآن بكار نينين او كاتل لما نواتا كان تناغين كا وكو كسش عاما قرآن دخينينو بشكل شي مباشر كاوها بخينينو بوی پیویس من با چندین اصالی پیکا لقرآن بگین که شارزابین لقرآن لبلاغت که لفصاد که لبیان که اگر بی تو ایم براسی توانی من اوانا بکار بینین او کاتی جوان ترو تاکتر لکلامی رب العالمین دگین سبحانه و تعالی و زیادتر دبین خزمتکاری قرآن و زیادتر خومن معلق دکین بوی که خزمتکاری او کتابی بی او زا زوزو گرنگا او قرآن اگر تماشب کینی اما سبحان الله هر لا سرتاکی که سورتی فاتحه دیتن سورتی فاتحه دا ان شاء الله اما بس معنا تفسیر سورتی فاتحه بکین لو لا جاره بس تفسیر سورتی جزئی اما بکین یعنی سورت آخری جزو که جزو عمیه چون که دمانی او کو آسان کاری گیلی لو خلق باشی تیب گاتن بس سورة فاتحة تونك سورتك وكتل داكي قرآن لبروي من دالكانش من ككاتر يعني ألف بي أو ديني دزان أما تيان بيدالين يكسر سورة فاتحة بيدال
سونك سورة فاتحة باسي هم إسلامي تدا سبحان الله بويل أن يجي كان شيئا زبط بردام وكلام رب العالمين خينو تا إن شاء الله تا ألقيشك وديدارشك دين سر رابو تفسيري فاتحة ولا باشوان دين سر رابو تفسيري فلق وناس وإخلاص وهتا دقين إن شاء الله تعالى كوتا سورتي كوتا جزئي سيام دا دكين لرب العالمين يارمتي درمان بي سر خرمان بي معين مان بي إخلاص ما بداتي أو كديلين لبو ذاتي باشي الله بي لبو نزوم ناو شورت نبيتن ولبو أوي ببتوانين أمش عسى ولعل زادك زخيريك لبو قبر قيامتي خمان بريبكين وإيوي بريزو سنجينش لقل من دامن بوي سود من بن بيك وهمو لك ما بسين أو بحر ودريا فراوانا كبراسي ليتير نابي نوكو سيدنا عثمان فرموي تعال خيش كبدي دارش كبزاتي باشي الله تنس بيرم كهي سبار ديك زانا كاتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: لخشمو سزايو لخراپي بندكانيو لشيطي الشيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو غمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هركس شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهين دي الدرياو كفكان شبه لها مستيك رايسر زبيدا

0: أفرميت إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. أفرميت كاتك هاتي تناوجيك كتو ويستد بخويت چون دزنيوش أشوري بونيوجا كانت آواش دزنيوش بقرا برو ناوجيك كتو. إن جاء قورترين مجدأ ويا هر مسلمانكي إيمان داركي بوخوا صلحاو كاتك أشيت ناوجيك كتو بدزنيوجي كي جوانوا خواي قور ملائكي كي ترخان كدوا أينيريت ناوجيك كت أما لائكي تا خبرت أبيته ودعاة بوكا فرمي اللهم اغفر لعبدك فلان خوايا داوال ليكم لفلان بنديخ وتخوش بناوت أهينت فإنه بات طاهرا چونك أوبا باكيتي هاتو تناوجيك كوا أوبا دزنيوجو هاتو تناوجيك كوا بوي قتل يادي مكا نكي آمان بشي تناوجيك كتوتو دزنيوجت نبي إلا أبي دزنيوج بقري شكم بيغمري خاص الله عليه وسلم قد ببي دزنيوج نتشو تناوجيك يوب خويت
1: بسم الله.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

الأبصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم

إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأنا

فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما

الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

العدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت.

0: دنجي اسلام دنجي حقيقه اخواناسيو صداو سكو اخواويستان الرابونا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لا